0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء وتخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقته، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميدي أم نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: أهلا بكم في نقطة تحول، برنامج نرصد فيه اللحظات التي غيرت مسار حياة أشخاص استثنائيين، لحظات كان فيها القرار صعبا لكنه صنع الفرق. نقطة تحول نبحث فيها عن اللحظة التي غيرت كل شيء، اللحظة التي حولت طبيبا إلى رسالة والمريض إلى قضية. ضيفتنا اليوم طبيبة اختارت أصعب التخصصات وأدقها، تخصص يتعامل مع الحياة بشكل مباشر. ضيفتنا البروفيسور أمل برقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، ممثلة الجمعية الدولية لأمراض الكلي، مسؤولة عن الشبكة الأفريقية لأمراض الكلي عند الأطفال، أيضا هي متخصصة وخبيرة في أخلاقيات الطب والذكاء الاصطناعي في الصحة. مرحبا دكتور أمال.
5: شكرا جزيلا على هذا الموضوع، كما دائما عهدنا فيك وتبارك الله عليك. يعني دائما الجديد دائما نغيره ونحاول نخرجه من الإنسان ما هو أحسن فيه.
3: شكرا هذا من كرمك، شكرا وأعتز بهذه الشهادة دكتورة أمل برقية. دكتورة، سنتحدث عن الطب، عن الألم، عن نقاط التحول التي قد تصنع الفرق ما بين الحياة والموت. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ربما نقطة التحول الأولى تتعلق بالاختيار، لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك تتجهين لهذا المجال الصعب؟
5: أولا أن هذا المجال لما بدأ هو من أحدث الاختصاصات، مثلا القلب والطب الباطني والجهاز الهضمي كلهم كانوا قبل من أمراض الكلي، فهو مجال علمي كبير، يعني كان يلاه في البداية ديالو في العالم، واللي كان صعب أنه ما كانش في المغرب، وأنا كنت يلاه يعني طبيبة داخلية، أنا بديت بسرعة يعني في السنة الخامسة وبديت كنقلب على فين هما أمراض الكلي، فين يمكن اللي نتعلمهم، فما لقيتش هاد التخصص، فقلت أن أكثر التخصصات هو تجمع بين الدقة كما قلت العلمية والبعد الإنساني، وكذلك هما غالب الأمراض كيمشيو أمراض مزمنة، يعني الطبيب كيكون عنده في أمراض الكلي واحد ثقل وزن كبير باش يرافق هاد المرضى لسنوات ويكون شاهد كما ذكرتي على المعاناة والألم ديالهم. كما أنني بديت في المستشفى الجامعي كانوا واحد على الأقل واحد ثلاثة نقاط. الأول هو أنه الناس اللي كان عندهم مثلا كيكون عندهم صنعة في واحد المغرب دار واحد تقدم كبير في أمراض الكلي، فاللي كان عندهم فشل في الكلي حد، يعني حد شنو هو يمكن له يبرى، لا كانوا كبار وحتى الأطفال حتى لي بيبي الصغيرين كيديروا مثلا فشل كلي حد يمكن لهم يعيشوا كانوا كيموتوا. احنا قلت ما يمكن ليناش نبقى ندير هكا ولا بدا خصنا نعالجهم خصوصا بالنسبه للاطفال، فبدينا كنصنعوا واحد ليكيد واحد هذا باش نديروا لهم 3 ايام 4 ايام واحد التصفيه البريتونيه وكيبراو، فهذا كان كيشجعني. ثاني حاجة أنه كانوا المرضى اللي عندهم مرض مزمن في المغرب كله كيتوفاو، علاش؟ لأن مازال ما كانش عندنا التصفية. فهذو نقاط كبيرة علاش أنا قلت ما يمكنش لا بدي خصني نمشي نتعلم هذا التخصص. فتحول حقيقي كان عندي في الوقت.
3: طيب دكتورة أمال برقية، ننتقل للتحول الثاني، المهنة والإنسانية. التعامل اليومي مع مرضى القصور الكلوي، غسيل الكلي، مرهق نفسيا، كيف تحافظين على توازنك بين الطبيبة والإنسانة؟
5: أنا كما كتعرفي مدام خديجة أنه أنا بالنسبة لي الطبيب والإنسان هما واحد، ما يمكنش الطبيب يكون ما يكونش عنده واحد الإنسانية. وأنا كان دافع عليها وكنشتغل لها سنين عديدة، وخصوصا كما ذكرتي بالنسبة للأخلاقيات والديونتولوجيا فهي واجبة. لكن بعد الأوقات صحيح أنه تولي تقل الإحساس وتقل المسؤولية كبير، لأن الطبيب المريض لا ما كيحتاج غير الدواء وتجي ديري له تصفية، لا كيحتاج أن تسمعي تساعدي تخفي من الألم ديالو الخوف ديالو العائلة ديالو، وكيولي بحال عايش معاك، يعني كتولي عندك واحد العائلة أخرى بجميع مشاكلها. وهادشي ماشي معنيته أن كل مرة يجيك واحد الانهيار. فأنا مثلا كنتكلف بالأطفال لأن الاقتصاد الثاني ديالي وأمر كلي عند الأطفال، فالأطفال يعني أوقات كثيرة ما كنقدرش نستحمل المشاكل ديالهم، كندوز المكتب آخر، كنحاول ناخذ وجع راسي، كنحاول نسكت نفسي. أنك تشوفي واحد طفل صغير ومرض ما عندكش فيه واحد القدرات كبيرة، وغادي يمشي لواحد المشاكل مثلا تصفية اللي هي صعيبة عند الأطفال، قد ما تكونش ممكنة على حسب السن ديالو. كتخصك تقولي للوالدين بأنه هاد الطفل ما عندوش مستقبل، غادي يمشي كيفاش غادي يذيب شوية بشوية، وخصك ديما تبقى كلمة طيبة ابتسامة بلا ما تكذبي عليهم. داك التوازن هو صعب كثير كثير باش تقدري انت ديجا راه طرفك هذاك التصفيق، وما خصكش انت تكوني واحد الطرف انت في التاثير، لا خصك انت تشجعي وتساعدي. وديك العلاقه المريض والطبيب هي من اهم الاشياء وخصنا نتعلموها. يعني هذه دراسه هذه علميه، انا كتبتها ثلاثه الكتب الفرنسيه والعربيه والانجليزيه. يعني باش الاطباء خصهم تكوين، علاش؟ لان ما كانش عندهم التكوين، عندهم جوج طرق، اما كيسدوا ما كيبغيش يتكلموا صافي ما كاينش، كيخافوا، ماشي كيخافوا على راسهم، هما براسهم ينهاروا. ثانيا اولا يمشيو يدخلوا معاهم فواحد الاحساس كيكون لهم الطرف ما كيساعدوش العائله. هذا مثال زعما من الامثله اللي هي صعيبه، والتوازن مهم جدا ما بين الانسانيه ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها. وخا سنين كيقول لك لا الطبيب صافي ولفتي، لا ابدا، عمرنا ما كنولفوا اننا نبقاو بلاسيد يعني بدون احساس امام هذه الحالات الانسانيه.
3: ما اصعب حاله مرت عليك غيرت يعني نظرة ديالك للطب للحياة، وكانت بالفعل نقطة تحول بالنسبة للدكتورة أمال برقية؟
5: وفي الحقيقة أنا عندي نظرات كثيرة لغيرت كل مرة تلاحظ في أشياء، لأن لما كنا كنعيشوا هذه المشكلة ديال التصفية مثلا، فالعمل الاجتماعي يعني درنا جمعية ولا لحت الجمعية. أنا عندي جوج حاجات، يعني ما خليوش الناس يوصلوا للتصفية، لأن حلي كنعيشوا أن الناس كيوصلوا بسرعة كبيرة وكثيرة مثلا الوقاية. وثانيا الزراعة، فالزراعة كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأن ما يمكن ليناش وفي العالم كله إلا في دول اللي ما كان ما عندهاش واحد الطب متقدم، الزراعة والتصفية كيخصهم يمشيو مع بعض. يعني حنا بدينا التصفية، وأنا اللي بديت أول تصفية يعني في مستشفى بن رشد، فلا في الكبار ولا في الصغار خصني الزراعة. فالزراعة ما درناها في الأول كان صعب وما كانش الإمكانيات، فكان أولا هذا العمل الاجتماعي وتساعدي الناس ودير الجمعية ودير أشياء كثيرة في هذا العمل. وكذلك تحاولي تقنعي الناس، فحتى الأطباء ما كانوش كيعرفوا أشنو هي الزراعة، كيفاش يتعاملوا معنا، كيفاش يساعدونا يعني في إنقاذ هذه الأرواح، كيفاش نقنعوا الناس أن غيمكن لك تحيد ديك الولد شي حد. وهذه كتبين لك بأن كاين حدود كثيرة، ما كانش أدوية، حدود يعني تبش ديري الزراعة كان تحول أن نحسن قنعوا الجميع. فكان عندنا ضغوطات كبيرة وما كانش واحد القانون بحال دابا كينظم بصفة واضحة. فهذا تحدي أن نزعموا نتلاحوا بوحدنا كان شوية صعب، وخصوصا الآن حد الآن اللي باقي كان عيشه أنا بالنسبة لي هو الأطفال. الأطفال اللي ما كيقدروش يديروا الزراعة والأطفال اللي ما كيقدروش لهم الزراعة وما كيقدروش ناخذهم غالبا الطفل ما كيقدرش يكون في الطفية. فالآن بالنسبة لي درنا واحد التطورات كبيرة لكن هذا باقي تحدي كبير مع الأسف اللي ما تغلبناش عليه وباقي نواكب هاد الأطفال كما قلتي ونحاول نساعدهم ونكبرهم ونخدهم إلى آخره ما كيوصلوا المرحلة النهائية كنقول لهم ما عندنا ما نديروا لكم. هذا شوية صعب ثقيل علينا.
3: دكتورة أمل برقية مستعدة لأن ننتقل لي نقطة تحول أخرى مستعدة؟
5: نعم يعني شو
3: نقطة التحول الموالية تتعلق بالتحديات. دكتورة نعلم أن هناك خصاصا كبيرة في مراكز تصفية الدم وفي التوعية بأمراض الكلي. ما هو أكبر تحدي تواجهينه في الميدان اليوم؟ وما شاء الله تجربتك طويلة ولكن هل وصلنا لعتبة الوعي بهذا المرض أم لا زالت هناك ربما مسافات ما بين الوعي بهذا المرض وما بين الواقع؟

0: أنا نأخذ الجزء الأخير من سؤالك، يعني مازالين بعيدين ومازالين مسافات، يعني تحدي أن معظم المرضى يسألون عن الطبيب في المرحلة متقدمة، يعني ما عندنا ما نديرو، يعني كتقول كيلي مشات كان خاصنا نديرو نشتغلو من قبل، وهذا كيرجع لواحد الوعي. وأنا في جميع كتعرف أنا كندير اليوم العالمي لكيلي دائما، هذه أكثر من 20 سنة، وكندير اليوم العالمي للتبرع ولا الجمعية كنشتغلو، لكن كنشوف كل سنة على سنة ما كاينش واحد الوعي المتطور. حتى اللي خصنا نعرفو، حتى بالنسبة للأطباء راه من أمراض صعبة اللي كيفهموهاش الأطباء، ماشي في المغرب، كنتكلم بصفة عامة مع أنني ممثلة إفريقية في منظمة عالمية، يعني كل شيء يعني صعب شوية لما دخلتيش فيه. هو لا تقنتي أمراض الكلي شلا عرفتي كل الطب، ما تقنتيهاش ما كتبقاي كتعرفي والو. دونك هادو كيوصلوا مراحل متقدمه، حنا كيمكن لينا نقصوا. علاش؟ لان التحدي هو عبء على الجميع، لان حتى المراكز بقاو نزيدوهم، عدد المرضى في الدياليز كيزاد، دابا حنا تقريبا 40,000، وبالنسبه للزرعه والو ما كتحركش، يعني ما عندناش 5-10 في السنه، فهذا ما محسوبش. يعني واحد 40,000 شحال الناس يتسنوا؟ على الاقل 20,000 يقدروا يتسنوا الزرعه. فهاد التحدي ديال المرضى اللي باقيين كيوصلوا بلا ما نعرفوهم. بالنسبه للاطفال حنا اشتغلنا كثير، وكان ديال البرنامج يعني التشخيص قبل الولاده. هذا هو تحدي اخر، لان الان ما بقاش الناس كيتولدوا بواحد التشوهات، خصوصا في الكلي كتكوني عارفاها من قبل، كتحاولي تعالجيها قبل ما توصل. فحنا اللي اشتغلنا على هذا الموضوع هو تحدي كذلك اجتماعي، لان خصنا نخفوا الضغط على وسائل التغطيه الصحيه. بقينا غاديين في التصفيه، لانك تعرف التصفيه والزراعه من اغلى العلاجات المكلفه. وهنا كيخصنا تعزيز وسائل التبرامج، جرع الكلي، ثقافه التبرع، والاستثمار في الوقايه. الوقايه. وحتى الان انا اللي التحدي ديالي الجديد اللي كتعرفيه، لانه هو اللقمنه والذكاء الاصطناعي. فكيفاش ندخلوا هذا اللقمنه والذكاء الاصطناعي ونستعملوها؟ خصوصا انا مثلا في يعني التخصص ديالي، وخا كان هم اختصاصات اخرى، فهو ندير الوقايه. كيفاش الناس كنتعرفوا الان كاين وسائل جميله جدا اللي غتقدر تنفع المرضى، يعني كتعرفيها 5 سنوات 10 سنوات قبل ما يدخل اول ما يبان اول تحليل اللي كيعطيك مرض في الكلي. فحاجه جد مهمه خصنا نستغلوها.
1: طيب هنا دكتوره، نقطه التحول التي حصلت عندك من خلال هذا المسار، يعني ما شاء الله تخصصات كثيرة، تشتغلين في المجتمع المدني، سافرتي كثير، شفتي حالات، يعني شو نقطة التحول التي حصلت على المستوى الإنساني بالنسبة للدكتورة أمال؟
0: على المستوى الإنساني حسيت بأنه خندير تنشبع ما كنديروش، ما كنوفيوش الدور ديالنا في الحياة خصوصا كطبيب. علاش؟ هو الطبيب، الناس ما كنعرفوش بأنه الطبيب ماشي هو المعالج أبدا. الطبيب عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، مسؤول على صحة الإنسان بصفة عامة، ومحيط دياله بصفة خاصة. يعني غديري اللقمانة، غديري الوقاية، غديري التكوين، غديري يعني التوعية، كل شيء، حتى البيئة اللي ما تكلمت عليها. يعني خاصك تشتغلي ما أمكن، ديري جميع المجهودات باش توصلي المعلومة للمواطن. باش علاش؟ لأن لقيتيه المعلومة ولا ساعدتيه ولا كونتي الطبيب، فهو غادي نخفوا المرض على من؟ على المريض، لأنه هو الحلقة الأخيرة احنا بالنسبة لنا. فتنقول لهم أنا لدت مجهود على الأطباء، فالطبيب ما غاديش ياكل هذاك العلم ديالو، لا المعرفة ديالو والرقمانة، لا غيوصل المريض لا غيستافد منها. فأنا بجميع الوسائل حاولت، يعني تفسيرات، الفيديوهات، كتب كاتبة، هذيك خلاص هذيك حاجة. نقطة أخرى، أنا من أول كتاب بديتو للمريض، ما بديتوش للطبيب، بديتو كيفاش تعايش مع المرض. هنا كيبان لينا هذا، أنا بالنسبة لي التحول بدا وكاين نقاط كثيرة، وباقي كنظن بأن على حسب التطور يمكن يبان لنا أشياء كثيرة. وهذا اللي كنبغي نقول للناس، يعني أنا كنهنيك على هذا الاختيار، يعني نقاط التحول ما خصناش نخافوا منها، اللي جا نمشيو معاه.
1: هاد نقاط التحول دكتور أمل برقية، هل تؤثر يعني مهنيا، هل تؤثر عليك على المستوى الشخصي مثلا؟ هل تغير مسار ربما قراراتك، مواقفك ربما في الحياة، هل لها تأثير هاد نقاط التحول؟ نعم
0: معلوم، لانه كل مره كتكتشفي حاجه كتغيري واحد القرارات ديالك، كل ما تعلمتي حاجه كتبدلي. انا مثلا اللي مشيت ودرت تكوين مكوني في الاخلاقيات الطبيه، حقوق الانسان في الصحه، فحتى العمل ديالي اليوم يتغير. فمثلا نعطيك مثال، فمثلا حنا قانون كيجعلك انهم ما يدخلوش الناس مع المريض الا اللي قبلوا.

0: مريض. حنا كتعرفي في المغرب كيجيو معاه بعض الناس غير باش تحبسيهم وتقلشيهم وتقنعيهم ما يدخلوش، كخصك تدخل المريض. حتى مثال هذا زعما براتيك يعني كخصك تدخلو. المغربي ما كيفهمش ملي كتدخلي المريض اولا الطفل شي كيبداه يهضر هو في مكانه كبير ولا صغير، لا كيدير لا فيها الحريق مثال، يعني كل شيء كتعلميه. إذا بغيتي الزراعة خصك من البداية تحاولي تقنعي الناس تشتري لهم كل حاجة درتيها كتابة كتبغي تشتري لهم كتقول هاك وخا خلاص دخل هذا شوف هذا الفيديو دير هذه. يعني الزراعة تقنعي العائلة واش ممكن عندكم شي متبرع، وهذا كله تحدي كيعطيك واحد لي كونسيكونس يعني كتغيير في لابد بلا ما تحسي به، هو ماشي إرادي يقدر يكون هكذا بوحديته. يعني كيجي أنك تعلمتيه درتي واحد التحدي قبلتيه اشتغلتي فيه كيغير العمل ديالك حتى بالنسبة لنفسك. فبعد الأوقات مثلا كيغير الحياة ديالك، يعني إذا كان عندك واحد الإحساس كبير في بالنسبة للسوفرانس ديال الناس ما كتعيشيش مزيان ما يمكنش. علاش؟ أنا ديجا عندي واحد النقطة اللي هي كنبغي نشير ليها. الناس كيقول لك لا فرق ما بين العمل ما بين زعما حياة عملية وحياة شخصية. اللي إحنا شحال فينا من واحد فينا واحد يعني إذا تأثرنا غندخلو مأثرين، كنا فرحانين غندخلو فرحانين، هادشي كله كيأثر على حياتك الشخصية ما يمكنش ما يأثرش عليها. إيه عندك شي حاجة شغلاك بغيتي توصلي لها ومشروع ما تنزرع ولا أطفال ولا هذه ما يمكنش تدخلي للدار وتنساي ما كاين حتى شي حاجة. فيعني حنا خصنا نعرفو هالتوازن وخصنا نشتغلو عليه ونبداو صغار. قد ما تعلمتي صغير قد ما كتعيشي أحسن. إحنا مع الأسف ما تعلمناش هاد شي صغار، أنا مع الوقت كتغدو كنزيد
1: أكيد. يعني ما كتكونش نقطة تحول منذ البداية ولكن كنعيشوها وكنتغيروا معها وكنغيروا حتى البوصلة ديال حياتنا مع هذه النقاط اللي كنعيشوا نقط التحول. طيب دكتورة وصلنا للسؤال الصعب، سؤال صعب ربما وإنساني. أكيد في مريض طلبت منه يبدأ الغسيل وهو رفض، أو عائلة قررت أنها توقف العلاج. في لحظة مثل هذه من يملك القرار الأخير، الطبيب أم المريض؟ وكيف تتعاملين مع إحساس العجز وأسطر تحت العجز لما تشعرين أنك لا تستطيعين إنقاذه؟ سؤال صعب وربما فيه نقط كثيرة، نقط تحول.
0: نعم نعم هو سؤال صعب فيه وكتحكم فيه الأخلاقيات الطبية هو تقريبا مقنن، لكن صعب هو مقنن تيوري بحال بغيتي تقولي في الكتب وفي الدراسة، لكن في البراتيك صعب لأنك انتي كتكوني مقتنعة بأن المريض غادي ينقذ حياته إلا دار هاد التصفية هاد غسيل كلي. لكن كيكون بعد إذا كان المريض مثلا كامل الأهلية كيعرف حالته وكتقدر تناقشي معاه كيقدر هو ياخذ القرار ديالو كتبقي كتقنعي لكن ما يمكنلكش تشديه رغم ما وديري ليه التصفيه. فقراره الا كان فاهم لانه ما بين المسؤوليه ديال الطبيب سي لو كونسونتمون ايكليري بيان كومبري، يعني خصك تشري ليه على حسابه، ماشي مثلا انت كتكلمي معاه واحد الطريقه عاليه علميه وهذا تقولي صافي انا تكلمت معاه، لا خصك تشري ليه تبسطي ليه وتحسي وتعاود تسولي بطريقه غير مباشره كيفاش واش فهم. خصو يخصو على المعلومات واضحه كامله على شنو غيجيب له العلاج شنو خاطر ديالو، ما خصكش تقولي لها كل شيء مزيان وخصير يقول نتائج إلى الصد أش غيوقع عليه. إذا كان هو قادر وما بغاش وبعد ما هاد المجهودات كله فكيكون صعب كتقدري تستعني بالعائلة والانتوغاج باش يقنعوا، لكن العائلة مادام المريض عنده الأهلية ما عندهاش الحق تتدخل لا هي لا فائق طبي. يعني إحنا كنفسروا ليه هو اللي كاين، لكن كيكون عاود لما كيكون المريض ما قادرش يفهمك مزيان إما السن إما المرض زايد عليه، فهنا كيكون دور الانتوغاج العائلة الفريق الطبي هو أنهم يعني نتناقشوا ونشوفوا أحسن حل له. لكن دائما كيبقى صعب كما قلت شي كيكون حالة ما كتبغيهاش لأن الطبيب أصعب حاجة عنده هو العجز، العجز أنه يعطي ينقذ المريض ماشي لازم غير من الموت يعاونوا يساعدوا على تحمل المرض وعلى الصعوبة دياله. فهو يواجه الأطباء حالات كثيرة لأن احنا ديما نتمنوا المريض أن ننقذوه، لكن نتعلموا مع الوقت بأنه ماشي ممكن دائما. فاحنا ما كنقلبوش أن نهزموا الموت، لا، احنا نقدموا أفضل ما وصله للعلم. هنا واحد النقطة كذلك، نخفف الألم، لكن كذلك كنبغيو كل شيء موجود في الآن في العلمي ولو موجود في المغرب ولا خارج المغرب كنجيبوه. وثانيا نحافظ على كرامة المريض جميع المراحل، حتى المريض إلا ما بغاش وتزاد عليه الحالة وحاول بغى خاصنا

0: عمل نبيل في نقطة تحول فعلا. دكتورة، تذكرنا اليوم أن الطب ليس فقط دواء، بل هو رحمة، صبر وقرار. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا سيدة عفا. شكرا.
0: مرحبا. أنا خديجة الفيصي، هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من نقطة التحول. تعلمنا فعلا أن أصعب القرارات هي التي تتعلق بالحياة. نلتقي بكم في قصة تحول جديدة.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى المدن العتيقة بالمغرب، مدن لا تقاس مساحتها بما تشغله على الأرض بل بما تختزنه من ذاكرة وهوية. خلف الأسوار العتيقة وبين الأزقة الضيقة لا تزال الحجارة تروي قصص الحضارات، وتحتفظ الأبواب والنوافذ بأسرار قرون من الحياة اليومية للساكنة. ويسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع الأستاذ أحمد الطلحي، الخبير في العمارة الإسلامية، لنقرأ معه هذه البطاقة من صفحات التاريخ المغربي.
3: أولا، هذه المدن ظلت هي المدن الوحيدة في المغرب إلى غاية يعني سقوط المغرب في يد الاحتلال والاستعمار الأجنبي في بداية القرن العشرين، ورسميا في سنة 1912. فبعد ذلك بدأت يعني جيل جديد من المدن الأوروبية، ثم بعد ذلك جاءت المدن المغربية العصرية أو الحديثة إلى آخره. فهذه المدن التي كانت منتشرة في كل يعني المناطق المغرب، ولكن كانت تتركز أساسا في منطقتين، منطقة يمكن نقول شبكتين، شبكة الشمال حول مركز مدينة فاس، وشبكة وكان ميناؤها ومدينة طنجة، وشبكة الجنوب في حول مدينة مراكش، وكان ميناؤها هو الصويرة. لذلك المغرب كان عرف تاريخيا، لم يكن يعرف كثيرا باسم المغرب، كان يعرفه باسم مراكش مرة، ويعرفه في مرات باسم فاس. ولحد الآن الأتراك لا يسمون المغرب مغربا وإنما يسمونه فاس. فقلت بأنه تمت المحافظة على هذه المدن، أولا لأنها استمرت معنا إلى عهد قريب. هذه مناسبة، الناس لا تعرف المدن العتيقة المغربية، قلت هي أكثر من 30 مدينة، لائحة فيها اختلاف، ولكن في الغالب المدن المعروفة هي يعني مثبتة، مثل وجدات، زافاس، مكناس، مليدريس، زرهون، وزان، شفشاون، تطوان، أصيلة، العريش، القصر الكبير، مهدية، سلا، الرباط، أنفالية، الدار البيضاء، زموج، جديدة، أسافي، الصويرة، أكادير، تارودانت، مراكش، بني ملال، سبتة مليليا إلى آخره.
1: من فاس إلى مراكش، ومن مكناس إلى تطوان وإلى الصويرة، تختلف الملامح لكن الروح واحدة. لكل مدينة لغتها المعمارية وألوانها وإيقاعها الخاص، غير أن جميعها تشترك في كونها صفحات مفتوحة من التاريخ المغربي، وهو ما جعلها تستحق مكانتها ضمن التراث العالمي.
3: هذه المدن هي التي استمرت، ولكن هناك مدن أخرى اندثرت عبر التاريخ وكانت مدن مهمة، مثل سجل ماسة، قصر المجاز الذي يعرف حاليا بالقصر الصغير، المزمة التي توجد في القرب من الحسيمة، ويقال بأن اسم مدينة الحسيمة أخذ من هذه المدينة القديمة، البصرة المغربية إلى آخره. كذلك هذه المدن هي في الغالب بنيت ما بين القرنين التاسع والتاسع عشر، ولكن منها التي كانت قديمة قبل هذا العهد، ولكن لما جاء الفتح الإسلامي تمت أسلمتها، إما تم الإبقاء على مواقعها أو أنها بنيت مدن عتيقة جديدة بالقرب من المدن والمواقع القديمة، مثال طنجة مقابل تنجيس، العرائش بالقرب من لكسوس، مولدي الزرهون بالقرب من وليلي، الرباط سلام بالقرب من شالة ولا شالي. وتقريبا كل الأسر الحاكمة التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تبني مدن جديدة، كفاس في العهد الإدريسي، مراكش في العهد المرابطي، الرباط في العهد الموحدي، مكناس في العهد العلوي إلى آخره. ولكن حتى المدن التي كانت قائمة كل أسرة كانت تأتي يعني إلى الحكم تحاول ما أمكن أن تترك بصماتها على المدينة التي بنيت من قبل، فكانت تنضاف أسوار جديدة.

0: أو وحدات مجالية جديدة أو تغييرات وتحولات في بعض الأحياء وبعض المرافق العمومية.
1: ليست المدن العتيقة مجرد تجمعات سكنية قديمة، بل هي ذاكرة عمرانية حية، وبها لم تبنى الأزقة اعتباطا، وإنما رسمت لتواكب حياة الناس، تحميهم من الحر وتجمعهم حول المسجد والسوق والساحة. كل منعطف في الطريق وكل باب خشبي يحمل أثر يد صنعت المكان وأثر أجيال عاشت فيه.
0: هذا النموذج العمراني هو نموذج متميز، ماشي فوضوي كما يظن البعض أنه بحال السكن العشوائي أو سكن غير القانوني ولا السكن غير المنظم. لا، هذا كان هناك تنظيم خاص. مثلا أول شيء هو اختيار الموقع والموضع، يعني المدن الجديدة مثلا إدريس مدريس الثاني عندما أراد أن يبني مدينة يعني تكون عاصمة لملكه اللي هي فاس، كان يبحث عن الموقع، فالموقع كان من بين أهم الشروط لبناء مدينة جديدة، وهو توفر مصادر المياه، كذلك توفر على موضع حصين، كذلك توفر على يعني موقع استراتيجي ما بين يعني المناطق اقتصادية أو جغرافية مهمة. ونجد يعني تاريخ بناء وتأسيس المدن المغربية يعني مدونا في عدد من الكتب يعني للمؤرخين القدماء مثل ابن أبي زرع في كتابه حول تأسيس تاريخ مدينة فاس مشهور، كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع قلت، وابن الأزرق كذلك، ابن خلدون، كلها تحدثوا عن شروط اختيار موضع وموقع المدينة. الميزة الأساسية التي تمتاز بها المدن العتيقة المغربية هي تخصص المجالي، بحيث كان هناك يعني تتوزع مناطق المدينة ما بين الأحياء السكنية تكون في جانب، والأحياء التي توجد فيها الأنشطة تكون بعيدة عن السكن لتوفير الهدوء وعدم الضوضاء والتلوث. كذلك نجد الأنشطة الملوثة تكون خارج الأسوار أو في الهوامش المدينة العتيقة، بينما الأنشطة غير الملوثة تكون إما داخل الأحياء أو في المحاور التجارية أو في قلب المدينة. في قلب المدينة، في وسط المدينة، في الغالب نجد يعني الوظيفة تكون وظيفة دينية ووظيفة ثقافية، تكون في المدارس مثل مثلا جامع القرويين في وسط مدينة فاس. كذلك الأسواق، كانت هناك تنظيم للأسواق، كانت هناك أسواق خارجية، كانت أسواق خارج الأسوار تكون أسواق أسبوعية. ثم داخل المدينة نجد أسواق يومية بحسب السويقة اللي كنسموها الآن سويقة، أو أسواق متخصصة، هذا سوق العطارين، سوق العشابين، سوق الجزارين إلى آخره. نفس الشيء في الأنشطة، كل زقاق يكون لمهنة معينة، هذا سوق النجارين، سوق الحدادين، الطباغين إلى آخره. المساجد كان عود تنظيم خاص للمساجد، يمكن نتحدث عن شبكة المساجد التي كانت في عبارة عن ثلاث مستويات. المستوى الأول كان المساجد ديال الحي أو الدر اللي كتصلى فيها ثلاثة الصلوات فقط، المغرب والعشاء والفجر، يعني الناس اللي كيروحون يعودون إلى بيوتهم، يعني هذه الأوقات الصلوات التي تكون عندما يكونون داخل بيوتهم. هناك مساجد في أماكن العمل والتجارة والأسواق، وتصلى بها أساسا الظهر والعصر. وهناك المستوى الثالث هو المسجد الجامع التي تصلى فيه جميع الأوقات مع الجمعة في بعض الأحيان، وهناك مصليات كذلك في كل المدارس وفي الدور الكبيرة وفي المعامل، لدرجة أن روجيلو ترنون الذي كتب كتابا حول مدينة فاس أحصى في مدينة فاس أكثر من 1000 مسجد. طبعا الحال قد يقول البعض بأن هذا رقم مبالغ فيه، ولكن إذا أحصينا المساجد التي كانت في كل دار كبيرة والمساجد التي كانت في يعني المصليات أقصد في المدارس والمعامل، يعني فهذا رقم صحيح. الميزة الثالثة الخاصية الثالثة المهمة التي تمتاز بها المدن المغربية والمدن الأصيلة عموما الإسلامية العمارة هي عدم التمايز السوسيومجالي، يعني لا تكون هناك تمايز ما بين الأحياء. فمثلا نجد الآن أحياء الفقراء، أحياء الأغنياء، أحياء الطبقة الوسطى، بل الأسماء يعني ترجع لها مرجعيات. لما تحدث عن السكن الراقي نقصد فيلات فهي لطبقات معينة، السكن الاقتصادي والطبقة الوسطى، السكن الاجتماعي حاليا مثلا إلى يعني الفئات ذوي الدخل يعني المحدود. فهذا لم يكن في في في المدن العتيقة، بل بالعكس نجد في نفس الحي دور الأغنياء بجانب دور الفقراء. تجد رياض أو دار كبيرة بجانب دار صغيرة، دار بسيطة. ونفس الشيء في المرافق العمومية، ما كانش بحال اليوم أو في المدن العصرية يعني أسواق ديال الأغنياء والطبقة الوسطى وأسواق ديال الفقراء. لا، المولات الآن، المراكز التجارية إلى آخره، لم يكن هذا. كان هناك سوق واحد للفقراء والأغنياء، كل واحد يشتري بحسب يعني قدرته. كذلك المكونات العمرانية الأخرى التي تمتاز بها المدن العتيقة والتي تشارك مع المدن العتيقة الغير إسلامية الأخرى هي التحصينات الدفاعية. فنجد الأسوار، أولا الأسوار اللي أول خط دفاعي على المدن، وهي كانت تنقسم كذلك إلى قسمين، كاين أسوار خارجية تكون أقوى وأعرض للدفاع عن المدينة، ويكون هناك الأسوار الداخلية التي تكون ما بين الأحياء، خصوصا ما بين الحي الإداري الذي يسمى بالقصبة أو دار المخزن وباقي أحياء المدينة. هناك الأبراج، الوظيفة الأساسية هي الحراسة. هناك الأبواب، جميع المدن العتيقة المغربية تمتاز بأبواب، وهي ثلاث أصناف أو ثلاث مستويات كذلك. كي الأبواب الخارجية تنفتح على خارج المدينة، هناك أبواب الداخلية التي هي ما بين أساسا بين القصبة وباقي أحياء المدينة، وهناك أبواب الأحياء. كان كل حي عنده باب، بعد يعني في المغرب كيتسدوا يعني تغلق هذه الأبواب ولا تفتح إلا بعد الفجر، مزيدا من تأمين يعني سكنة الحي. وهذه الأسماء الأبواب في الغالب يعني أو الشائع أنها سبعة أبواب في كل مدينة، وهذا غير صحيح. يعني مدينة تجد في 10 أبواب، أخرى أقل من 7 إلى آخره، فهذا العدد ما كاينش، ولكن ما العرف جرى أنه هناك 7 أبواب مثل 7 رجال إلى آخره. ولكن الأسماء دي الأبواب هي أسماء يعني يخصي إنسان يقف لها، وهي ينبغي أن نخصص لها حلقة كاملة لأسماء الأبواب. فأسماء الأبواب في المدن العتيقة كانت إما تتخذ يعني اسم المنطقة والاتجاه الطريق التي تنفتح على الباب. فمثلا نجد في مدينة مراكش باب أغمات، يعني باتجاه مدينة أغمات العاصمة الأولى للمرابطين. نجد في الدار البيضاء باب مراكش في اتجاه مراكش، في مراكش نجد باب دكالة في اتجاه دكالة، في سلا نجد باب سبتة، في مراكش باب فاس، في طنجة باب فحص اتجاه منطقة فحص. أو أن الأبواب تتخذ أسماء شخصيات عرفتها المدينة، في حال في فاس نجد باب فتوح بالنسبة إلى أبو الفتوح الذي كان يحكم جزء من المدينة، وأخو عجيسة باب عجيسة، باب جيسة أن تسمى. أو تأخذ الأسماء أسبوع، خصوصا الخميس والأحد ربما أيام الأسواق الأسبوعية، فتجد باب الخميس موجود في أغلب المدن العتيقة، في مراكش، مكناس، باب وجدة، باب الحد في الرباط. أو أنه تكون هناك اسم للسوق أو مهنة، مثلا باب الصمالي نجده في أغلب المدن العتيقة، في فاس، مراكش، طنجة إلى آخره. باب البحر بالنسبة للأغلب نجد هذا الاسم في أغلب المدن التي تطل على البحر، في طنجة، في العرائش، في الدار البيضاء، في الطويرة إلى آخره. أو أن نجد هناك قصة، مثلا باب المحروق في فاس هي سميت لأنه تم إحراق جثة الوزير والشاعر لسان الدين الخطيب في هذه الباب. باب الماكينة في فاس نسبة إلى أول مصنع للأسلحة في فاس أو دار السلاح، وهي باب مشهورة الآن والتي تقام فيها الآن مهرجان الأغنية الروحية والموسيقى الروحية. باب ميريكان مثلا في طنجة هي الباب التي تؤدي إلى المفوضية، مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج في العالم، وموجودة لحد الآن موجودة في مدينة طنجة، وهي لم تعد قنصلية أو سفارة إنما تحولت إلى متحف.
1: في المدينة العتيقة لا تقرأ العين بالعمارة وحدها، بل تفهم بالفكر، وكل قوس وكل نافذة وكل رياض داخلي يعكس رؤية متكاملة للجمال والخصوصية والتوازن بين الإنسان وبيئته. هي عمارة لا تبحث عن الإبهار بقدر ما تبحث عن الانسجام.
0: شبكة الطرقية في المدن العتيقة هي كذلك فيها واحد تراتبية، الشبكة الطرقية الحديثة هناك المحاور أو الشرايين، المحاور الرئيسي والشرايين المدينة، هناك الطرق الفرعية وهناك الأزقة. ففي الشرايين المدينة العتيقة كانت الغالب يكون إما شريان واحد مثلا للمدن الصغيرة أو مدن كبرى بحال فاس كان فيها شريانان، واللي يعني سميتهما الطلعة الكبيرة والطلعة الصغيرة اللي كيعرف مدينة فاس. ثم هناك الطرق الفرعية التي كانت في الغالب تؤدي إلى الأحياء أو إلى مداخل المدينة إلى الأبواب، وكانت هناك الأزقة التي كانت يعني كانت تسمى فرنسية لامباس، يعني كيكون محدودة ما كتخرجش، يعني لا تكون طرق نافذة كانت تكون طرق مغلقة، هي توجد في الأحياء السكنية. يعني قلنا أن الأحياء السكنية ينبغي أن يعني تميز بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وليكون هناك تلوث ولا يعني أصوات ولا ضجيج ولا آخره. فكانت هذه تسمى في يعني الزقاق أو الدرب، لذلك لحد الآن في بعض اللهجات المغربية كان تسميه الحي إما الحومة أو الدرب لحد الآن، درس السلطان درس كذا إلى آخره في بعض المدن. المركز التجاري الأهم والثقافي كان يكون في قلب المدينة، حيث تلتقي جميع يعني المحاور الرئيسية للمدينة. الطرق الملتوية والضيقة هي لأسباب مناخية أساسا، فيعني فحال واحد مكيف كبير، الطرق هي فحال مكيف كبير يدخل الهواء يعني الحار إلى المدينة. فأول مصفات إذا بغيت تقول فيلتر بالفرنسية هو الصور، الصور العريض سمكه العريض، فهو يعني يقوم بالتصفية الأولى بالترطيب الأول للهواء، ثم هذه الأزقة الملتوية يعني يمر بها الهواء، فعندما يصل إلى الأحياء يصل وهو هواء رطب معتدل. كذلك انتواء الطرق الهدف منه هو إنتاج الظل، لأننا لا ننسى أن المدن العتيقة المغربية يتقع في المناطق المعتدلة أو المناطق الحارة مناخيا، فتكون هناك الشمس حارقة وتؤدي إلى حرارة، فلإنتاج الظل. وفي السابق لم تكن هناك البيوت عند ما يسمى الأقواس اللي زاركاد الآن كيف فيها ممرات كيمروا فيها الناس تحت العمارات، فكان هذا الالتواء ديال الطريق هو باش يعطينا لينتج الظل. كذلك في المستوى ديال يعني توزيع الأنشطة والمرافق كان ما بين داخل الأسوار وخارج الأسوار، ففي المقابر مثلا في الغالب كانت خارج الأسوار من أجل الاقتصاد في الأراضي وتوجيهها للسكن أو للأنشطة. النشاط الفلاحي كان النشاط ينقسم بين النشاط الفلاحي الواسع والموسمي، كان يكون في خارج الأسوار يسمى بالجنانات، أما النشاط الفلاحي الذي كان داخل الأسوار كان يكون في الهوامش يعني قرب الأسوار داخليا قرب الأسوار، وكان الهدف منه هو إنتاج المنتوجات الغذائية التي تتعرض للتلف مثلا للكسيمة مثلا الربيع إلى آخره، النعناع، الحاجات التي تتعرض للتلف عند نقلها لمسافات طويلة، أو أنها تكون عبارة عن زراعة وفلاحة تضمن القوت

0: خلال الحروب عندما يكون حصار ديال المدينه فكيكون هذه الاراضي الفلاحيه داخل الاسوار تقوم بهذا الدور.
1: رغم اتساع المدن الحديثة بقيت المدن العتيقة القلب النابض للذاكرة المغربية، معالم للزيارة وفضاءات ما زالت تمارس فيها الحياة بكل تفاصيلها، صلاة في مسجد عتيق، تجارة في سوق قديم، وحديث بين الجيران في زقاق لم يتغير منذ مئات السنين.
0: لماذا ينبغي محافظة على المدن العتيقة وتثمينها؟ وهو لأنها أولا هي بالمحافظة على هذه المدن ونحافظ على الهوية الثقافية، فذاكرة تاريخية يعني تختزن في هذه المدن العتيقة، يعني تاريخ المغرب هو المدن العتيقة، كذلك هي الهوية الثقافية التي نتميز بها عن باقي الأمم والشعوب، كذلك نستفيد من دراسة وتحليل المدن العتيقة، التحليل العمراني والتحليل المعماري، نستفيد من الخبرات والمعارف الماضية، يمكن نستفيد منها في البناء الحديث وفي العمارة الحديثة. كذلك ينبغي المحافظة على المدن العتيقة لأن هذه المدن العتيقة لا تزال يعيش فيها عدد كبير من السكان، يعني للحد للأسف الرقم غير موجود الآن، ولكن في واحد الوقت كنا نتحدث في الثمانينات نتحدث عن أنه في الأنسجة العتيقة بصفة عامة والمدن العتيقة والقصور والقصبات كان جزء من يعني مليوني نسمة تعيش في هذه المدن العتيقة. الآن يمكن يكون العدد نزل إلى النصف، ولكن ما زال هذا عدد كبير جداً. كذلك هذه المدن العتيقة هي مراكز اقتصادية مهمة، حيث تنتشر فيها الصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، يعني تجارة التبسيط أساسا، كذلك نجد فيها يعني المؤسسات السياحية، وهي وجهة سياحية مهمة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.
1: ختام هذه الرحلة من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. شكرا مرة أخرى للأستاذ محمد الطلحي الخبير في العمارة الإسلامية. شكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من

0: الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد خير خلق الله أفضلهم، لديه سيان مفضال ومفضول، أصل النبيين قدما وهو خاتمهم، فمنه للكل إجمال وتجميل.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القطب الجامع لشمس كواكب الحضرات، ما خلقه الله تعالى إلا من أجل ذاته العلية المعظمة المقدسة، وما خلقه من أجل شيء دون الحق حتى يكون علة له ويتوقف وجوده على وجوده، بمعنى أن يكون وسيلة بينه وبين الحق، فإنه لا واسطة بينه وبين الحق لأنه مراد الحق لذاته، والأكوان كلها مرادة لأجله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الإمام عبد الرؤوف المناوي رضي الله عنه: قد جعل الله حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقصر عقولنا عن معرفتها، وأفاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت. ثم لما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر، فظهر بكليته جسما وروحا صلوات الله وسلامه عليه.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تستغرق روح المرء وقلبه وسمعه، وألا يذهب صلوات الله وسلامه عليه من خاطر ذاكري، ولا يكون ذكره إلا بالصلاة عليه، فإنه محل للفلاح والفوز برضا الرب عز وجل. فالشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا، ونور المصطفى لا يغرب، الله أرسله إلينا رحمة، فبجاهه عنا الرضا لا يحجب، بمحمد فزنا بإدراك المنى، فالوقت طاب لنا وطاب المشرب، خير الورى محبوبنا وحبيبنا، حزنا به الجاه الذي لا يسلب، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير ميديا. موعد بداية الأسبوع بمحطات صباح الأخبار المعتادة بمضامين متجددة، والهدف خلق جسر تواصلي بمعيتكم على امتداد زمني من حوالي ساعة ونصف ساعة أخرى. في فقراتنا نرصد جديد الساحة الإخبارية عبر العالم ونحلله على لسان خبراء في مواعيد إخبارية مفصلة، وفي المواعيد الإخبارية الموجزة نوافيكم بآخر المستجدات من كافة الساحة الإخبارية. قبل أن نوافيكم بأول موجز إخباري في هذه الصباح، هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحل غادي يكون صافي ومشمش في غالب النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في بعض النواحي الساحلية الشمالية وكذلك في جنوب أكادير، بحال حتى في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والمناطق القراب لهم، فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا. الريح شرقي في نواحي سايس الريف والمنطقة الشرقية، وكذلك في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في النواحي الأخرين كلهم. القوة ديالو ما مجهدها شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة عامة لقل من 40%، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول في غالب المناطق، ما بين 23 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 33 درجة في السوس، ما بين 26 و 34 درجة في دكالة، ما بين 27 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 33 درجة في ناحية الريف، ما بين 29 و 36 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية التادلة، ما بين 34 و 36 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين 34 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 36 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 42 درجة في الأطلس المتوسط، 39 و 40 درجة في ناحية الغرب، ما بين 39 و 41 درجة في ناحية سايس، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 41 و 45 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس الصعيب والحار والناشف، خاص الإخوان الفلاحة اللي عندهم شي مرض ولا شي حشرة ولا دودة في الزرعة ولا الشجر ديالهم، وبغاو يداويو ضدهم بالأدوية الكيماوية الخاصة والمرخصة عليهم، خاصهم يجتنبوا يرشوا هاد الأدوية في الوقات السخونة ديال النهار، باش الشجرة ولا الزرعة ولا الغرس ما يزيدوش يتزيروا بسبب الدواء زيادة على الحرارة والنشاف. وخاصهم يخليو حتى يبرد شوية الحال في العشية ولا في السوايع الأولى ديال الصباح بكري عادي نوضو يداويو إن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري نستهله بمستجدات الساحة من الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران الأحد تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة.

0: في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. عودة الطرفين إلى التهدئة بعد 14 يوما من استئناف الضربات المتبادلة علقت هدنة سابقة أدت على الفور إلى انخفاض أسعار النفط الاثنين مع افتتاح الأسواق الأسيوية. وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي الكابينت الأحد على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. وتعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة غزة نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره 28/03 الصادر في 17 من شهر نوفمبر من السنة المنصرمة. وفي الضفة الغربية المحتلة أضرم مستوطنون إسرائيليون النار الأحد في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء، وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة الماضية بينهم 4 فلسطينيين. واصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان الأحد جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلو مترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. وفي إيطاليا أعلن خفر السواحل الأحد إجلاء أكثر من 400 شخص بحر بسبب حريق في بلدة بيسشيتشي في منطقة بوليا الجنوبية. بشأن المغرب، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عبد القادر العالوي عن مخاوف المهنيين من نقص المخزون الوطني من القمح في ظل بطء عملية تجميع المحاصيل واحتفاظ بعض الفلاحين بكميات من الحبوب للاستهلاك الذاتي. الوضع انعكس مباشرة على إنتاج المطاحن التي تراجع بنسبة تتراوح ما بين 15-20% خلال شهر يوليوز الجاري. في غضون ذلك، أوضح المتحدث لميديا أن تمديد الرسم على هذه القمح اللين يأتي مراعاة لاستمرار ضعف المخزون وفرصة ثانية لتشجيع الفلاحين على بيع الحبوب للخواص وتجنب الاحتفاظ بها. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن معدلات الحرارة في المناطق المعنية ستتراوح ما بين 44-47 درجة مئوية، مؤكدة أن هذه الموجة ستهم مناطق بشمال الأقاليم الجنوبية وأخرى داخلية وستمتد إلى مدن بمنطقة الغرب بمعدلات حرارة تتراوح ما بين 39-42 درجة مئوية. في موريتانيا، تجددت أزمة نقص الوقود ما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات التوزيع وسط حالة من الارتباك في حركة النقل وتنقل المواطنين، في وقت أعلنت السلطات أن الأزمة تعود إلى رفض شحنة غير مطابقة للمواصفات. في المجال الرياضي، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهاية كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. وعن المجموعة ذاتها، تفوق المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدفين دون رد. استراحة قصيرة ثم نواصل.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم، نواصل وإياكم صباح الأخبار مع قصتي اليوم. يحكي التاريخ أن الأميرة عليسة بنت ملك مدينة صورة الفينيقية فرت مع أتباعها بعد مقتل زوجها عشتر ملك الكهنة من قبل شقيقها طمعا في السلطة، وتوجهت نحو غرب البحر الأبيض المتوسط ثم وصلت إلى الساحل التونسي. هناك طلبت من زعيم السكان المحليين قطعة أرض وصولا إلى تأسيس مدينة قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد. هذه القصة وكثير من تفاصيلها يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
2: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صورة الفينيقية القديمة في جنوب لبنان، والتي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفاً للقصف الإسرائيلي. وأشار

0: أشارت في مذكرات لها إلى أن الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع. وتقع مدينة صور على ساحل جنوب لبنان، وهي من أقدم مدن العالم المتوسط. ويعود ذكر تاريخ لبنان المدون إلى 5000 سنة، وكان سكان هذا الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من الكنعانيين الساميين، وأسماهم الإغريق بالفونيكيسوس، والتي تعني البنفسجيين، وذلك نسبة للون البنفسجي الذي طغى على ألبستهم والصباغ الأرجواني الذي اشتهروا به، وهكذا عرفوا بالفينيقيين في الآثار القديمة. خلال الفترة الفينيقية كانت شعوب غرب آسيا مؤلفة من ممالك مستقلة في كل مدينة ساحلية، وكانت كل مدينة تشتهر بحسب صنعة أبنائها. بيروتيوس الاسم الإغريقي لبيروت اشتهرت بتجارتها ومراكز العبادة، فيما اشتهرت مدينة صيدا وصور بالتجارة البحرية. واستعمل الفينيقيون أحرفاً أبجدية لتسهيل تجارتهم ومخاطبتهم للشعوب الأخرى، ووسعوا تجارتهم وأسسوا مستعمرات في حوض البحر الأبيض المتوسط مثل قبرص ورودس وكريت وقرطاج. الأميرة عليسة كانت ابنة ملك صور في القرن 9 قبل الميلاد، في فترة كانت فيها الحضارة الفينيقية في أوج قوتها، بعد أن قتل شقيقها بيغماليون زوجها عشتر ملك الكهنة طمعا في السلطة، فرت عليسة مع أتباعها نحو غرب البحر المتوسط. لم تتوجه مباشرة إلى موقع قرطاج المستقبلي، بل قامت برحلة طويلة توقفت خلالها في عدة أماكن مثل قبرص وصقلية وسردينيا. وصلت وأتباعها أخيرا إلى الساحل الشمالي لإفريقيا في المنطقة التي تعرف اليوم بتونس. اختارت موقعا استراتيجيا على خليج تونس بالقرب من مصب نهر مجردة، موقع يجمع بين المزايا الدفاعية والتجارية. عندما وصلت عليسة واجهت تحدي الحصول على أرض لتأسيس مستوطنتها. التقت بزعيم السكان المحليين الملك يارباس وطلبت منه قطعة أرض لتأسيس مدينتها الجديدة، وهنا تبرز واحدة من أشهر الحيل في التاريخ القديم. عندما وافق يارباس على منحها قطعة أرض بقدر ما يمكن أن يحيط به جلد ثور واحد، لم تيأس عليسة من صغر المساحة المعروضة، بدلاً من ذلك أظهرت ذكاءً استثنائياً، قامت بذبح ثور وسلخ جلده، ثم قطعت الجلد إلى شرائح رفيعة جداً وربطت هذه الشرائط ببعضها البعض لتكوين حبل طويل جداً، واستخدمت هذا الحبل لتحديد مساحة كبيرة من الأرض على التل المطل على الخليج. هذه المنطقة أصبحت تعرف باسم بيرسا، والتي تعني الجلد باللغة اليونانية، وأصبحت قلب قرطاج المستقبلية. وأظهرت عليسة مهارات استثنائية في التخطيط الحضري، صممت قرطاج تكون مدينة محصنة ومرفأ تجاريا في آن واحد، وأسست نظاما سياسيا واقتصاديا متطورا، وكانت التجارة شريان حياة قرطاج وجعلتها أغنى مدن البحر المتوسط. المؤرخون العرب والمسلمون مثل ابن خلدون والمسعودي تناولوا قصة عليسة كجزء من تاريخ شمال إفريقيا، وقدموها كمثال على الحكمة والقيادة النسائية في العصور القديمة. في تونس الحديثة أصبحت عليسة رمزاً وطنياً، تماثيلها تزين العاصمة، واسمها يطلق على شوارع ومؤسسات عديدة، وهي تمثل الجذور الحضارية العريقة لتونس والهوية الإفريقية المتوسطية للبلاد.
1: استمعنا لإبراهيم الغربي في قصة اليوم، خصصها لعليسة بنت ملك مدينة صور الفينيقية، وتفاصيل أخرى من قصتها بقرطاج التونسية. نواصل وإياكم اللحظة إلى ميديا روبورتاج. تعزيز التمويل الصحي والقضاء على الإيدز أولويات تصدرت أجندة القمة الاستثنائية لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الغانية أكرا، خصوصا وأن القارة تسعى إلى تحقيق هدف القضاء على الإيدز بحلول العام 2030. المزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.

0: مناقشة سبل القضاء على الإيدز والسل والحد من وفيات الأمهات وضمان استدامة تمويل القطاع الصحي، محاور شكلت أبرز أهداف القمة الاستثنائية لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا، إلى جانب بحث اعتماد خارطة طريق قارية للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030.
1: فرص نجاح مخرجات مؤتمر أكرا وتحويله إلى خطط وطنية قابلة للتطبيق، ذلك يكون بتعزيز نظم الرصد والمتابعة وضمان مشاركة المجتمع المدني والفئات الأكثر تأثراً بفيروس نقص المناعة البشرية في صنع القرار وتنفيذ البرامج.
0: الصحفي والمحلل السياسي عمر محي الدين:
1: أتوقع أن تسهم سياسات المؤتمر إذا نفذت بفعالية في توسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج والحد من الإصابات الجديدة وتقليل الوفيات المرتبطة بالإيدز ومكافحة الوصم والتمييز، بما يقرب الدول من تحقيق هدف القضاء على الإيدز كتحديد للصحة العامة بحلول عام 2030.
0: بحسب القادة الأفارقة، ترتكز الرؤية التي طرحت خلال القمة على ضمان استدامة تمويل القطاع الصحي وتعزيز الأنظمة الصحية الوطنية، إلى جانب توسيع نطاق التغطية الشاملة وبحث إمكانية توفير الأدوية واللقاحات داخل إفريقيا، بما يحد من الاعتماد على الواردات الخارجية.
2: قطعا توفير الأدوية والعقاقير حيكون عندها أثر كبير جداً في الحد من انتشار المرض. العلاج بمضادات الفيروسات حيساهم في تقليل الحمل الفيروسي، وبالتالي حيقلل العدوى من شخص إلى آخر، بالإضافة إلى أنه حيمنع الانتقال من الأم للطفل.
0: خبيرة مكافحة العدوى والميكروبات السريرية سارة محمد:
2: أدوية الوقاية قبل التعرض للخطر وبعد التعرض للخطر دي برضو بتقلل نسبة العدوى بنسبة 95%. ممكن نقول أن توفير الأدوية يحول الإيدز من مرض قاتل إلى مرض مزمن يمكن الإنسان يتعايش معه.
0: إذن لإعلان أبوجا الداعي إلى تخصيص 15% من الموازنات الوطنية لقطاع الصحة، دعا المشاركون إلى زيادة التمويل المحلي في ظل تراجع التمويل الخارجي للقطاع، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية واعتماد آلية لمتابعة وتقييم الأداء بما ينسجم مع أجندة إفريقيا لعام 2063.
3: الحديث عن تخصيص 15% من الموازنات للصحة وفق إعلان أبوجا تتكرر منذ عقدين، معظم الدول لم تلتزم به.
0: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
3: التراجع في التمويل الخارجي يجب أن يكون حافزا، تعزيز تصنيع اللقاحات والأدوية محليا برأيي هو جوهر الأمن الصحي. أفريقيا الآن تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها الدوائية، هذا عبء مالي واستراتيجي كبير. القضاء على الإيدز والسل بحلول 2030 هو هدف نبيل، لكن بالتأكيد يتطلب معالجة الفقر وسوء التغذية وضعف النظم الصحية الأولية، وليس مجرد حملات علاجية.
0: الحد من انتشار الإيدز والأمراض العابرة للحدود بات يمثل أولوية إقليمية ملحة لحماية أمن وسلامة المجتمعات الإفريقية، باعتبار أن الصحة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
5: وفي صباح الأخبار نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساحة. إيران تعلن لاحة تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا. عودة الطرفين إلى التهدئة بعد 14 يوما من استئناف الضربات المتبادلة علقت هدنة سابقة أدت على الفور إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي الكابينت يوافق الأحد على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. مستوطنون إسرائيليون يدرمون النار لأحد في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة. عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان يواصلون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو جنوب غرب فرنسا، حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة. المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب تتوقع تسجيل موجة حر إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة بمعدلات حرارة قد تصل

0: إلى 47 درجة مئوية. المنتخب المغربي للسيدات يحقق أول فوز له ضمن منافسات المجموعة الأولى من الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. فازوا على نظيرتهن من كينيا بأربعة أهداف دون مقابل. وفي منافسات المجموعة الأولى ذاتها المنتخب الجزائري تفوق على نظير السنغال بهدفين دون مقابل. بعد هذا التذكير نواصل صباح الأخبار ونعبر مباشرة إلى نقاش الحصاد. 5 سنوات من حكم قيس سعيد في تونس كان من أبرز ما سجل فيها إقراره لمرسوم بتاريخ 25 يوليوز من عام 21 و2000 حكم به تونس بقبضة من حديد. الموضوع نقاش الحصاد أو في نقاش الحصاد رفقة محمد بن عبو.
1: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من الأستاذ الجمعي القسمي المحلل السياسي من تونس العاصمة. أستاذ الجمعي مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الديوان.
1: شكرا لك أستاذ الكريم. وأيضا يحضر معنا من باريس الأستاذ محمود حسن المحلل السياسي وخبير القانون التونسي. أبدأ معك أستاذ محمود، يعني بعد 5 سنوات من حكم قيس سعيد، ما أبرز التحولات التي يمكن مثلا تسجيلها على مستوى الحياة السياسية في تونس؟ وهل يمكن القول أن تونس انتقلت فعليا من نظام سياسي تعددي إلى نظام يتركز فيه إن صح التعبير القرار بشكل أكبر في مؤسسة الرئاسة؟
3: شكرا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. هو لما أعلن رئيس قيس سعيد مبادرته منذ 5 سنوات كان النظام السياسي آنذاك نظاما برلمانيا مجلسيا، جعلت الأحزاب آنذاك التي كانت تشكل السلطة البرلمانية منه إفراطا في المجلسية، وبالتالي أصبح المؤسسات الدستورية لم تكن تقوم بالوظيفة المرجوة منها.
1: نعم.
3: فالإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد كان يندرج في إطار ما كان يدافع عنه في السابق، وهو لم يكن يعرب عن ارتياحه للنظام البرلماني، وكان يرى في النظام الرئاسي هو الملاذ والكفيل بتحقيق انتقال مرشد وعقلاني لأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. لكن الدستور الذي تم سنه بالتالي حقق نظام رئاسي حسب تصور الرئيس قيس سعيد، وأبانت الممارسة الفعلية أنه أصبح كذلك يتيح لرئيس الدولة أن يجمع بين يديه كل السلطات، وأصبح يتوفر على مركزية القرار، وبالتالي أعطى كذلك أفرز أن باقي السلطات كالسلطة التشريعية كالسلطة القضائية أيضا تحولت إلى وصفها بالوظائف، وقال هذا في العديد من المرات بتصريحاته. فبالتالي أصبحت الحكومة أيضا لم تعد تمارس السلطة السياسية مع رئيس الدولة مثل ما كان في السابق، بل أصبحت هي فريق من العمل من مساعدي رئيس الدولة. فهنالك من المتتبعين وفقهاء القانون الدستوري الذين رأوا في أن النظام تحول إلى نظام رئاسيوي، وبالتالي مع العديد من المخاوف التي نبهوا إليها من الآثار التي تترتب على هذا الطابع الرئاسيوي في النظام، هذا على مستوى التحول السياسي. من جهة أخرى أيضا في كيفية تعامل السلطة السياسية مع باقي الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، فكان في السابق شهدت تونس نوعا ما من التشاركية التي أفرزها الواقع والممارسة، أي بين المؤسسات الدستورية وبين المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا. إذن الآن أصبحت هذه التشاركية مفقودة.
1: شكرا أستاذ محمود. أنتقل إليك أستاذ القاسمي وأبدأ معك من حيث انتهى الأستاذ محمود حسن، وربما أشار إلى نقطة جد مهمة في هذا النقاش.

0: نقاش الدائر وهي المتعلقة بالحريات. هناك أستاذي الكريم منظمات حقوقية تتحدث عن ما يسمى بنقوص في مجال الحقوق والحريات، ما أبرز مظاهر هذا التراجع وكيف تقرؤون يعني تواتر الملاحقات القضائية كما أشار الأستاذ محمود والاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية معارضة، نشطاء وشخصيات عامة؟ هل نحن أمام مسار قضائي طبيعي أم توظيف للقضاء في الصراع السياسي وتحول القضاء من قضاء السلطة إلى قضاء الوظيفة كما يسمى هناك في تونس؟
1: أولا التحية إلى ضيفك الكريم محمود من بريد، الذي أتى تقريبا قدم صورة واضحة لما عرفته البلاد منذ 25 من جويلية 2021 إلى غاية الآن. لكن أريد أن أفتح قوسا لأضيف بعض النقاط ولو برقيا.
0: نعم.
1: الأولى، النقطة الأولى تتعلق بأنه قبل 25 من يوليو كان النظام في تونس شبه برلماني، بل نقول أنه نظام هجين بحيث ليس رئاسيا وليس برلمانيا، الأمر الذي أدخل البلاد العديد من المشاكل السياسية التي انعكست مباشرة على الأوضاع الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. عندما أعلن الرئيس قيس سعيد عن مبادرته في ذلك اليوم، كثيرون هم الذين رأوا أن هناك مخرج للانسداد والأزمة التي كانت تعيشها البلاد التي ارتكزت أساسا على مبدأ المحافظة الحزبية الذي أدخل البلاد في أزمات متعددة. لكنه للأسف الشديد بعد فترة تبين أن المشروع الذي قدمه الرئيس قيس سعيد يختلف تماما عن ما كان البعض ينظر إليه، حيث رأينا نظاما رئاسيا مطلقا بحيث تم إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات، وتحولت السلطات المتعارف عليها في كل الأنظمة الديمقراطية بمعنى السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى ما يسمى بالوظائف التنفيذية. فالسلطة القضائية تحولت إلى وظيفة قضائية، السلطة التشريعية إلى وظيفة تشريعية، إلى ما غير ذلك. النقطة الثانية التي كسرت النمط الذي سادت عليه العملية السياسية في البلاد هي بالتحديد ضرب ما يصفه الرئيس قيس سعيد بالأجسام الوسيطة، وهو يقصد بذلك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية، إلى أن وصلنا إلى ما يشبه حالة التصحر السياسي الحقيقي وسط انسداد كبير على مختلف المجالات. بالعودة إلى سؤالك، دون شك خلال الفترة القليلة الماضية رأينا تزايد المحاكمات التي شملت مختلف الشرائح والمجالات، من قضاة إلى محامين إلى سياسيين إلى صحافيين إلى مواطنين عاديين، بمجرد تدوينة نشرت هنا وهناك في الفضاء الافتراضي. هذا المشهد زاد من حالة الاحتقان أكثر فأكثر، باعتبار أن الخطاب الرسمي الذي عادة ما ينطق به الرئيس قيس سعيد كان دائما يغج بمفردات مثل التآمر والتنكيل والخونة والعملاء إلى ما غير ذلك، الأمر الذي زاد من حالة الاستقامة. ولعل المظاهرات التي رأيناها خلال الفترة الماضية وبالتحديد يوم أمس لدليل قاطع على أن حالة الاحتقان بلغت مستوى متقدما بات يتعين على الجميع التوقف أمامه بكل مسؤولية، باعتبار أن الوضع في البلاد لم يعد يتحمل مثل هذه الأوضاع، لا سيما وأنها انعكست لتتحول على الواقع الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الأمني، لتتحول البلاد إلى ما يشبه الأزمة المتحركة في أكثر من اتجاه.
0: نعم بالفعل. أنتقل إليك أستاذي الكريم أستاذ محمود. الأستاذ يعني القاسمي تحدث ويعني أشار إلى نقاط جد جد مهمة، وأشار بالوضوح إلى وجود أزمة حقيقية تعيشها تونس. هناك احتقان في الشارع العام، هناك أزمة على مستوى

0: يعني استفراد رئيس الدولة بالقرار. هناك تحول في الجسم القضائي وتحول من كما أشار الأستاذ من قضاء السلطة إلى قضاء الوظيفة. هذه الأزمة اليوم بالأساس هي أزمة نظام سياسي أستاذي الكريم، أزمة يمكن أن نربطها أيضا بأزمة اقتصادية واجتماعية وغير ذلك من الأزمات التي ألحقت بتونس، أم أن الأمر يتعلق بأزمة مركبة؟ وكيف تنظرون إلى مستقبل الديمقراطية في تونس في ظل يعني استمرار تركيز السلطة في مؤسسة الرئاسة؟
1: نعم نعم، وتحية لضيفك الكريم. تونس تعيش الآن كما تفضلتم على صعوبات من مستويين وقطاعين، هنالك الجانب السياسي وهنالك أيضا الأزمة الاقتصادية، كلاهما يتطلب إصلاح. وبالتالي في رأيي لا يمكن أن نقول أن الأزمة الاقتصادية مردها يعني الكيفية التي تمارس بها الآن الحياة السياسية، لأن كل أزمة لها أسبابها. نعم. وبالتالي البلاد في حاجة إلى مؤسسة، أي إلى إرجاع إلى المشهد السياسي، المؤسسات الدستورية التي هي الكفيلة بحماية الانتقال الديمقراطي، هي الكفيلة بترشيده، هي الكفيلة أيضا بتجسيده فعليا، وتحقيق التشاركية التي يشهدها الجميع. يجب أن تكون تشاركية
0: بالفعل
1: في إطار مؤسسات دستورية.
0: أستاذ محمود، نتمنى أن تجد هذه النقاط وهذه المقترحات أذانا ساغية من جانب مؤسسة رئاسة الدولة لإعادة بناء يعني توافق سياسي وطني يضمن التعددية ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. آسف أستاذ الكريم على المقاطعة، لكن مخرجنا يشير إلى نهاية الوقت المخصص البرنامج، وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ الجمعي القاسمي المحلل السياسي كان معنا من تونس العاصمة. شكرا أستاذ الكريم.
2: شكرا
0: لك، وأيضا الشكر الجزيل لأستاذ محمود حسن المحلل السياسي والخبير القانوني كان معنا من باريس. شكرا جزيلا أستاذ محمود.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا.
3: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
4: صباح الأخبار متواصل من الأثير ميديا، فيه بعد قليل موجز إخباري وقبله إطلالة على توقعات الطقس المنطقة المغربية. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالأطلسين المتوسط والكبير وما جاورهما، وعلى الواجهة الأطلسية بين تزنيت وطنطان السماء صافية فيما سوى ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 24 درجة بأكادير، 25 بالصويرة، 29 درجة تسجل بكل من الرباط، الدار البيضاء والعيون، 31 بالناظور، 32 بطنجة، 41 درجة مرتقبة بمراكش، و42 بكل من فاس والراشدية. بالجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة مع كتل من السحب بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، الحال كذلك بالجنوب الغربي من البلاد، السماء صحوة فيما عدا ذلك من المناطق. المحرار يسجل 28 درجة ببجاية، 29 درجة مرتقبة بكل من الجزائر العاصمة وعنابة، 31 بقسنطينة، 32 بوهران، 34 بتيارت، 38 بتمراس، و49 بأدرار. بتونس سماء البلاد بعد زوال يوم الاثنين مشمسة مع ركام من السحب بمختلف الجهات، الحرارة تسجل بعض الانخفاض وتستقر في الثلاثينات مئوية، 31 درجة ببنزارت، 32 بالمناستير، 33 درجة بالقصرين، 31 تسجل بتونس العاصمة، 35 بكل من قابس ومدنين، و42 بتوزر.
5: الخامسة والدقيقة 30 بميديا، موجز إخباري من توقيع إيغو فيلا.
6: Bonjour
2: à toutes et à tous. Donald Trump laisse de la place aux négociations avec l'Iran. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU assure que les pourparlers entre les deux pays se poursuivent, alors que Washington a stoppé ses frappes depuis maintenant 3 nuits d'affilée, ce qui a également permis une baisse du prix du pétrole de 5%. En revanche, selon Mike Waltz, le président des États-Unis n'a toujours pas renoncé à une escalade militaire. Il a menacé Téhéran que toutes les options restent sur la table. La France et l'Espagne continuent de brûler. En ce début de semaine, les pompiers se préparent à une nouvelle journée où la situation est très défavorable selon leurs mots. Dans la région de Bordeaux, la situation a été globalement stable cette nuit, explique la préfecture, même si au sud-ouest de la France, les secours font face à des pyrocumulonimbus à présent, appelés orages de feu, donc, qui a contraint l'évacuation de plus de 325 000 personnes dans cette zone. Jusqu'à présent, 42 000 hectares sont partis en fumée. Dans la péninsule ibérique, c'est la région de Madrid qui est surtout touchée en ce moment. 25 000 hectares brûlés et 60 000 personnes évacuées. On retourne sur le continent américain. Maria Corina Machado ne prendra pas part au dialogue avec le gouvernement vénézuélien. L'opposante et prix Nobel de la paix a annoncé que le processus qui se tient en août prochain et qui est soutenu par les États-Unis a été mis en place par des membres de l'Assemblée nationale de 2015 et des représentants du régime de Delcy Rodriguez. Il ne nous appartient donc pas d'en expliquer la portée et les décisions. Fin de citation. Plus de relations diplomatiques entre la Colombie et Cuba, ainsi que le Nicaragua. Le président élu, Abelardo de Esprilia, a affirmé cette nuit qu'il prendra cette mesure dès son arrivée au pouvoir colombien. Il n'y aura aucun lien avec les tyrannies, assure l'homme soutenu par Donald Trump, qui doit donc prendre ses fonctions le 7 août prochain. Côté sport, les Marocaines réussissent leur entrée en lice pour leur premier match de la CAN féminine qui a démarré donc hier dans le Royaume. Les Lions de l'Atlas l'ont emporté 4-0 lors d'une rencontre maîtrisée face au Kenya. La compétition se poursuit aujourd'hui avec deux nouveaux matchs. Un peu plus tôt hier, l'Algérie s'est elle imposée dans sa rencontre. Et puis enfin, en cyclisme, c'est un cinquième sacre pour Tadej Pogacar. Le coureur slovène s'est une nouvelle fois imposé au Tour de France. C'est la troisième fois d'affilée qu'il remporte la compétition. À 27 ans, il égale donc le record de victoires et rejoint le cercle très fermé de 5 cyclistes qui ont remporté 5 fois ce tour mythique. C'est la fin de cette synthèse. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous sur Média 1 pour la suite des programmes.
6: Média 1, les collèges, l'ouratan, au fouk al-mouchtarak.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: في صباح الأخبار محطتنا الموالية نتعرف فيها كالمعتاد على كتاب في دقيقتين. يعتبر الشاعر والناقد اليمني عبد العزيز المجالح أحد أهم من تناولوا الأدب المغربي والمغاربي بالدراسة والتعريف به للقراء المشارق على وجه التحديد، ومن أهم ما كتبه الشاعر والناقد في هذا المجال كتاب تلاقي الأطراف، دراسة في أدب المغرب والجزائري وتونس، وهو الكتاب الذي نتعرف عليه اليوم في كتاب دقيقتين مع شكري البكري.
2: ينطلق الكتاب من قناعة أنه مجرد مقدمة لمجموعة من الكتب المطلوب ظهورها عن المغرب العربي الكبير عبر مسيرته الأدبية في مختلف الاتجاهات والأشكال. وأما الهدف فهو التعبير عن عمق الآصرة بين الأشقاء في أقصى الشرق والأشقاء في أقصى المغرب، في استجابة حقيقية لإزالة واقع الضباب وفي محاولة فتح النوافذ لاستقبال النسمات الإبداعية الجديدة التي ترسم آمال المبدعين وطموحاتهم وأفكارهم في ذلك الجزء الحي من الوطن العربي الكبير. إنها إذن قراءة في الملامح العامة لذلك الأدب الذي لا يصلنا منه سوى القليل، كما يقول الناقد اليمني عبد العزيز المقالح عام 86 900 و1000. ولا يسعنا هنا إلا أن نتذكر الأدباء المغاربة الذين اشتكوا من جهل المشارقة لأدبه، والأدباء المشارقة الذين اعترفوا بجهلهم لأدب هذا القطر من الجغرافيا العربية. ويعترف المؤلف بأنه يطل على هذه الجغرافيا من ثلاث نوافذ: المفكر الجزائري عبد الملك مرتاض، والناقد والروائي المغربي محمد بن رادة، والشاعر المغربي محمد بن نيس. تلاقي الأطراف قراءة أولى في نماذج من أدب المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس، ينقسم إلى ثلاثة فصول: فصل عن المغرب وبداية التساؤلات الجريئة، بداية الشعر الجديد وقصيدة النثر ومحمد بن نيس والقصة القصيرة والفكر الأدبي، وفصل ثاني عن الجزائر وعودة الإبداع إلى أحضان اللغة الأم، القصيدة الجزائرية من بداية التحديث وملامح القصة القصيرة والبحث النقدي الجديد، ثم فصل ثالث عن تونس ومحاولات تأصيل الحداثة. ويؤكد عبد العزيز المقالح بأن كتابه مقالات سريعة تكاد تكون إلى التعريف أقرب منها إلى النقد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 45 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. إيران تعلن لاحة تعليق أجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا. عودة الطرفين إلى التهدئة بعد 14 يوما من استئناف الضربات المتبادلة، ضربات علقت هدنة سابقة أدت على الفور إلى انخفاض في أسعار النفط الاثنين مع افتتاح الأسواق الآسيوية. المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي الكابينت يوافق الأحد على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار لاحد في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وسط توتر شديد عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان يواصلون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو حيث دمرت العشرات من المنازل وباتت النيران على بعد نحو 15

كيلومتران من مركز المدينة. المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب تتوقع تسجيل موجة حر إلى غاية الثلاثاء المقبل بمعدلات حرارة تتراوح ما بين 40 إلى 47 درجة مئوية. المنتخب المغربي للسيدات يحقق أول فوز له في منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. المنتخب الوطني فاز على نظير الكين بأربعة أهداف دون رد، وضمن نفس المجموعة المنتخب الجزائري فاز على نظير السنغال بهدفين دون مقابل. صراحة موسيقية ثم نواصل.

0: لازلتم في التواصل معنا ضمن صباح الأخبار على ثيري ميديا ومحطتنا المواليه تراند. احتل موضوع السياحة الداخلية بالمغرب موقعا متقدما بين اهتمامات المتفاعلين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، فتزامنا مع نهاية الأسبوع تجدد النقاش حول تقييم الموسم السياحي الصيفي خاصة بمدن شمال المملكة. ففي ظل عدم وجود معطيات رسمية عن الرواج والاستقبال، أكد بعض المتفاعلين من خلال منشورات على حساباتهم أن الموسم الحالي وإلى غاية الأيام الأخيرة من شهر يوليو ليس الأفضل قياسا مع الفترة ذاتها من مواسم الاصطياف السابقة التي سجلت فيها بعض مدن الشمال من المملكة مستويات غير مسبوقة من استقبال السياح، خصوصا المواسم التي عقبت خروج العالم من جائحة كوفيد 19. وكذا هؤلاء أن ما يسجل من أرقام في أكبر شوارع بعض المدن والازدحامات المرتبطة بهذه الفترة لا يمكن أن يقرأ كمؤشرات على واقع الرواج السياحي بهذه المناطق. وعند محاولة تفسير هذا التراجع قال بعض الناشطين إن أمره يعزى أساسا إلى سلوك بعض الفاعلين في القطاع بالمناطق المعنية، هؤلاء الذين استغلوا رواج السنوات الماضية وقاموا برفع أسعار بعض الخدمات السياحية الفندقية والمطعمية بشكل نفر وأثار السياء كثير من زوار المنطقة، وهو ما تم التحذير من تأثيراته وعواقبه المحتملة على منسوب الثقة لدى السياح وعلى إمكانية تفكيرهم في العودة مستقبلا إلى هذه المناطق. بالمقابل يقول بعض المتفاعلين الآخرين إن الموسم السياحي عاد وهو يمضي بالمنطقة الشمالية من المملكة على المعهود في مواسمه السابقة، والذي يراه البعض تراجعا في معدلات الاستقبال فيها وفي الواقع إعادة توزيع وانتشار للسياح من زائري المنطقة. هؤلاء لم يعودوا يكتفون بحسب هؤلاء بزيارة وجهاتهم المفضلة في كبريات مدن شمال المملكة كطنجة ومارتيل وغيرهما، وإنما باتوا يفضلون اكتشاف مواقع سياحية أخرى، وما تجلى في الرواج الذي يتحقق في بعض البلدات الساحلية الصغيرة على امتداد الشريط الساحلي من أزلة نواحي تطوان إلى الجبهة ثم الحسيمة، ومن هذه الأخيرة في اتجاه سواحل القسم الشمالي الشرقي وكذلك الشرقي من تراب المملكة.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: سوريا بدأ الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

في موريتانيا تجددت أزمة نقص الوقود ما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات التزود وسط حالة من الارتباك في حركة النقل وتنقل المواطنين، في وقت أعلنت فيه السلطات أن الأزمة تعود إلى رفض شحنة غير مطابقة للمواصفات. الوضع فرض على عدد من سكان العاصمة نواكشوط الانتقال إلى مناطق أخرى قصد التزود بالوقود.

0: تابعونا صباح الأخبار على أثيرية ميديا. بعد قليل نشرة إخبارية مفصلة، قبلها توقعات طقس المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالأطلسين المتوسط والكبير وما جاورهما، وعلى الواجهة الأطلسية بين تزنيت وطنطان السماء صافية فيما سوى ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 24 درجة بأكادير، 25 بالصويرة، 29 درجة تسجل بكل من الرباط، الدار البيضاء والعيون، 31 بالناظور، 32 بطنجة، 41 درجة مرتقبة بمراكش، و42 بكل من فاس والراشدية. بالجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة مع كتل من السحب بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، الحال كذلك بالجنوب الغربي من البلاد، السماء صحوة فيما عدا ذلك من المناطق. المحرار يسجل 28 درجة ببجاية، 29 درجة مرتقبة بكل من الجزائر العاصمة وعنابة، 31 بقسنطينة، 32 بوهران، 34 بتيارت، 38 بتمراس، و49 بأدرار. بتونس سماء البلاد بعد زوال يوم الاثنين مشمسة مع ركام من السحب بمختلف الجهات، الحرارة تسجل بعض الانخفاض وتستقر في الثلاثينات مئوية، 31 درجة ببنزارت، 32 بالمناستير، 33 درجة بالقصرين، 31 تسجل بتونس العاصمة، 35 بكل من قابس ومدنين، و42 بتوزر. تمام السادسة بميديا اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ للسيرك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. في ختام زيارته إلى سوريا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى رفع كامل وفوري للعقوبات المفروضة على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد وتقديم الدعم لها من أجل تحقيق التعافي. أزمة نقص الوقود تتجدد في موريتانيا مسببة حالة من الارتباك في حركة النقل خصوصا بالعاصمة نواكشوط، والسلطات ترجع الأزمة إلى رفضها شحنة غير مطابقة للمواصفات وتعيد بحلها في أقرب الآجال. وفي رياضة السادسة نهتم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات برباعية نظيفة، المنتخب المغربي يفوز على نظيره الكيني في المباراة الافتتاحية للبطولة.

0: بطولة المنظمة بالمغرب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد في ختام زيارته لسوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. زيارة غوتيريش التي بدأت السبت تعد الأولى لأمين عام أممي إلى سوريا منذ العام 2009، وجاءت بعد أكثر من سنة ونصف على تولي السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم في البلاد. من دمشق نتابع التفاصيل في مراسلة يمنديب.
1: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلسلة لقاءات رسمية وأنشطة ذات طابع إنساني وزيارة إلى سجن صيدنايا ولقاء مع أهالي الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية في دوما. وخلال مؤتمر صحفي رحب غوتيريش بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات عن سوريا وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي.
2: تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة المحورية، وقد جئت حاملا أقوى نداء ممكن إلى المجتمع الدولي، نداء بعدم توفير أي جهد لدعم الشعب السوري والحكومة السورية.
1: وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة، موضحا أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي واسع لاستعادة الخدمات الأساسية. عن أهمية الزيارة علق الباحث السياسي عبد الله الحمد.
3: زيارة تاريخية تعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بإعادة تفعيل دور سوريا وإعادة بناء سوريا على المستوى الداخلي، كذلك تعكس الرغبة الدولية اليوم لانتقال بسوريا من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة دعم التنمية المستدامة.
1: واختتم غوتيريش زيارته بجولة إلى مقر قوات الأندوف في المنطقة العازلة بالجولان بعد لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. ميديان يامنديب دمشق.
0: نواصل من لبنان. في بيان له صادر الأحد، ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب البلاد، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشاره وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. عن هذا الجانب نستمع من بيروت لقراءة الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاك، حاورها نور الدين إيجاجان.
4: لاحظنا خلال اللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون أن ترامب لم يتطرق إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية. من هنا يعني لا تزال تفاصيل كيفية تنفيذ كل ما الخطوات المتلاحقة من الاتفاق الإطار ستكون صعبة كثيرا، ستحتاج إلى تدخلات دائمة للضغط على إسرائيل من الجانب الأمريكي للتمكن من إنجاحها. كما أننا لا ننسى أن حزب الله حتى الآن يعني لا يسلم بسهولة، فهو يرفض الاتفاق من أساسه ويتهم الدولة بأنها تعطي كل الأوراق إلى إسرائيل. أيضا لا ننسى أن الوضع الإقليمي يزداد تشنجا، مما يجعل إسرائيل حرية الحركة أكثر في عدوانها على لبنان. علينا أن ننتظر التطورات الإقليمية والضغوط الأمريكية على إسرائيل بطلب لبناني لنرى إذا كان بالإمكان إنجاح المناطق التجريبية، وهذا يتطلب وقتا طويلا. ولا ننسى أن حجم الدمار الذي شهدته كرة الجنوب غير مسبوق خلال أي مرحلة من مراحل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
0: أضرم مستوطنون إسرائيليون النار أمس في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية، وسط توتر شديد عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. في الشأن الإيراني، أعلنت طهران أمس تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. نفتح لنا الملف المغاربي، نبدأه من المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من أمس الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبلة بعدد

0: من مناطق المملكة وضحت المديرية أن من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم بينها زاغورا وطاطا والسزاك. نواصل من موريتانيا بها تجددت أزمة نقص الوقود متسببة في حالة من الارتباك بحركة النقل فيما أعلنت السلطات أن الأزمة تعود إلى رفضها شحنة غير مطابقة للمواصفات متعهدة بحلها في أقرب الأجال. من نواكشوط هذا ريبورتاج الشيخاني والسيدي.
1: تجدد أزمة نقص الوقود في موريتانيا خلف طوابير طويلة أمام محطة الوقود في نواكشوط وعدد من مدن الداخل. وفي تعليق الحكومة على نقص البنزين في موريتانيا أرجع وزير الاقتصاد عبد الله سليمان الشيخ سيدية هذا النقص إلى ما وصفها بترتيبات إدارية
2: بما يخص تموين السوق المحلي بالبنزين، والبنزين إن شاء الله حسب المعلومات التي متوفرة لدينا والتي أكدها معالي السيد وزير البترول والطاقة أنها كانت قضية عابرة ترجع إلى ترتيبات إدارية.
1: أزمة نقص الوقود أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد من المدونين عن استيائهم من تكرار اضطرابات التزود بالوقود التي ترجعها السلطات لأسباب متعددة. الصحفي الموريتاني حسام خلف في تصريح لإذاعة مديان:
3: السلطات دائما ما تتحدث عن ظواهر طبيعية منعت الباخرة من الرسوب في المكان المناسب، تتحدث في بعض الأحيان عن تلوث للكمية المستوردة ما يسبب سحبها من السوق إلى غير ذلك من الأعذار، لكن يبدو أن هناك أزمة حقيقية لا تزال مستعصية على الجهات المعنية.
1: لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التموين بالوقود نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، تسعى السلطات الموريتانية لبناء خزانات للمحروقات في نواكشوط تمكن البلاد من مواجهة النقص والاضطرابات التي يعرفها التموين من حين لآخر. الشيخان والسيدي، مديا، نواكشوط.
0: إلى وسط القارة، أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس تسجيل أكثر من 3000 إصابة بفيروس إيبولا، بينها 1354 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء. في الصفحة الرياضية، فاز المنتخب المغربي على نظيره الكيني 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المنظمة بالمغرب. والتفاصيل معك الحسن جابري.
4: وبفوز بقوة دفع رباعي ومسال لمشوار على وقع الإقناع، دشن المنتخب الوطني المغربي للسيدات مشواره في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة بانتصار كبير على منتخب كينيا، واضعا أول 3 نقاط في الرصيد وأول بصمة في السباق على اللقب. لبؤات الأطلس فرضن شخصيتهن منذ صافرة البداية، تحكمن في مجريات اللقاء بفضل انتشار جيد واستحواذ فعال. سكينة أزراوي ترجمت الأفضلية المغربية إلى هدف أول في الدقيقة 19، بعدها ب9 دقائق عززت مريم عتيق النتيجة بهدف ثاني لتأتي ابتسام جريدي وتضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32، منهية الشوط الأول بتقدم مغربي مريح بثلاثية نظيفة. لم يتغير المشهد بعدها بعد الاستراحة، إذ احتاجت ابتسام جريدي إلى 2 دقيقة فقط لتوقع على هدفها الشخصي الثاني والرابع للبؤات، قبل أن يمنح المدرب المغربي الفرصة لعدد من البديلات من أجل الحفاظ على نسق المجموعة وإراحة بعض الأسماء عن الفوز على كينيا. نستمع للاعبة المنتخب المغربي وعميدته في لقاء أمس حنان أيت الحاج.
5: فالمباراة الافتتاحية كتكون صعبة، الحمد لله اللي تأتلنا الفوز فيها. كنبغي نشكر صحاباتي على المجهودات اللي كيديروا، حنا ديما كنحاولوا نكونوا مستعدين ونطبقوا التعليمات ديال المدرب باش نقدروا نمشيو في نقاط الضعف ديال الخصم باش تسهل علينا المباراة، وان شاء الله دابا نرتاحوا ونحاولوا نستعدوا للمباراة الجاية ان شاء الله.
4: انتصار عريض منح لبؤات الأطلس 3 نقاط مهمة وضعتهن في صدارة المجموعة الأولى، وأكدن الجاهزية لمواصلة المشوار بثقة. الموعد القادم الخميس المقبل أمام المنتخب الجزائري الذي تفوق في المباراة الأخرى بالمجموعة على منتخب السنغال 2-0.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
6: شكرا لك المحفوظ، شكرا لك الحسن، وإلى الموعد الإخباري القادم. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار بجولتنا التي نتعرف فيها على جديد اهتمامات الصحف. في الجولة معنا كان معتاد خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
7: صباح الخير نور الدين.
6: تطورات إيران ولبنان وكذلك مجزرة تل حاضرة بقوة في الإعلام، ماذا تقول الصحف بخصوص تطورات المنطقة؟
7: أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران في الوقت

0: الذي استمرت فيه المفاوضات الدبلوماسية لتجنب العودة إلى حرب شاملة. يقال إن دونالد ترامب، كما تنقل الغارديان، يدرس الخيارات الدبلوماسية والعسكرية في هذا الصراع الذي دام قرابة 5 أشهر، في الوقت الذي يتوقع أن يزور بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الثلاثاء. ويعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بانتقاده الصريح للمفاوضات التي تجريها واشنطن مع القادة الإيرانيين. إحكام القبضة اللبنانية على المرافق يجفف مصادر تمويل حزب الله، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. لم تعد المواجهة بين الدولة اللبنانية وحزب الله محصورة في ملف السلاح وتنفيذ الالتزامات الدولية في الجنوب وحسب، بل انتقلت إلى أحكام قبضتها على المرافق البحرية والمطار والمعابر الحدودية وتقليص نفوذ الحزب، وصولا إلى تجفيف موارده المالية التي يجنيها بطرق غير شرعية وفق ما تقول الشرق الأوسط. منهار في تل هو ضبط النفس الفلسطيني أمام هجمات متكررة لمستوطنين مسلحين، تقولها أرتس. الصحيفة الإسرائيلية اعتبرت أن الجولات والمزارع الاستيطانية ليست حوادث منفصلة، بل أدوات لدفع خطة الحسم التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سمورتريتش عبر الاستيلاء على الأرض وتفكيك التجمعات الفلسطينية ودفع سكانها إلى الرحيل. الضفة قنبلة موقوتة، يقول موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات انتقامية من الجانبين، وكشف أن 19 مستوطنة جديدة وأكثر من 80 بؤرة و 126 مزرعة استيطانية تحتاج إلى حماية، وأن البؤر العنيفة تعرقل السيطرة وفرض القانون في وقت نقلت فيه قوات من لبنان وغزة إلى الضفة، وفق ما يقول الموقع الإسرائيلي. وبحسب يديعوت أحرونوت، إنشاء مزارع استيطانية وسط تجمعات فلسطينية سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، وفق ما تقول الصحيفة الإسرائيلية.
1: نواصل جولة معك خلدون بالتعرف على ما اهتمت به الصحف من شؤون المنطقة المغاربية.
0: احتجاجات ضد السلطة وتردي ظروف المعيشة في تونس بالتزامن مع موجة حرب انقطاع المياه والكهرباء، العنوان في فرانس 24. احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية ومنظومة الحكم الحالية بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة، جاءت المظاهرات في ظل موجة حر شديدة تفاقمت معها أزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والمياه، حيث رفع المحتجون شعارات أبرزها الشعب يريد إسقاط النظام ولا ضوء لا ماء الحبس والغلاء. وفي 25 يوليو 2021، يوم عيد الجمهورية التونسية، جمد سعيد أعمال البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية، كما يقول موقع فرانس 24. منتجات القنب الهندي بالمغرب تتوسع والأدوية تنتظر دخول الصيدليات، العنوان في إسبريس. بعد 3 سنوات من دخول القانون المتعلق بالاستعمالات المشروع للقنب الهندي حيز التنفيذ، بدأت ملامح سوق المنتجات المصنعة من القنب الهندي تتشكل تدريجا بالمغرب. فبينما لا تزال الأدوية المحتوية على مستخلصات القنب الهندي تنتظر دخولها الفعلي إلى الصيدليات، اتسعت دائرة المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية والغذائية المعتمدة، ليصل عدد المنتجات المتوفرة في السوق الوطنية إلى 161 منتجا إلى حدود منتصف يوليوز 2026. الجزائر وتونس تشهدان حرائق متواصلة طالت مساحات واسعة من الغابات والمناطق الساحلية بالتزامن مع موجات حر شديدة، بينما تتواصل عمليات الإخماد للحد من انتشار النيران في عدد من المناطق. الصحافة المغاربية تتفاعل مع هذا الملف.
1: الصحف كذلك كتبت خلدون عن حرائق أوروبا وفي الأثناء إجلاء وأوامر صارمة وخسائر.
0: يكافح الألاف من رجال الإطفاء الحريق الهائل الذي اندلع بالقرب من بوردو، ويواجه قادتهم تحديا كبيرا في مجال التنسيق، تكتب لوموند الفرنسية. وتقرير لصحيفة غارديان رصد إحدى كبرى موجات الحرائق التي شهدتها أوروبا هذا العام، بعدما اضطر أكثر من 2000 شخص إلى الإجلاء أو البقاء في منازلهم بأوامر من السلطات في فرنسا وإسبانيا. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح نور الدين.
1: شكرا لك خلدون زين الدين، كنت معنا في جولتنا التي نعقدها في كل صباحات الأخبار لتعرف على جديد اهتمامات الصحف عبر العالم. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار بجديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من المشاكل الكبيرة اللي مازال غادي تواجه الشجر الحامض في هذه الأيام والأسابيع الجاية غادي يكون مشكل الدبانات السيراتيت، أي الدبانات

0: ديال الفواكه، لكن الا عدينا لها البال واعطيناها الاهميه اللي تستحق وفهمنا علاش وكيفاش وقتاش نداويو ضدها، تنظن اننا غادي نتغلبوا عليها ونربحوا الرهان ديال النجاة ديال الغله ديالنا من الاصابات ديالها. وهذا هو مقصود كلامنا هاد السيمانه في هاد الموضوع اللي غادي نرجعوا نتكلموا عليه مده هاد السيمانه كلها ان شاء الله. خاصنا اولا اخواتي اخواني منتجي الحواميد في بلادنا نعرفوا ان هاد الدبانه السراتي تتهجم في الماكله ديالها تقريبا على جميع انواع ديال الفواكه الحلوه، واللي قشرتهم رطبة يمكن لها تدخل تحت منها البيض ديالها. ثانيا ما نساوش ان هاد الدبانه تتكون مشكل كبير لشجر الحواميد، ماشي غير عندنا في بلادنا بل في الدول كلها اللي دايره بالبحر الابيض المتوسط، وحتى انها استحقت السميه ديال الدبانه المتوسطيه ديال الفواكه. أكثر من هاد الشيء أمريكا تعتبروها أكبر عدو ديال الغلة ديالهم، وما تيخليو يدخلوا عندهم البلادهم إلا الغلات اللي بينوا عليها مالها أنها ما فيها حتى أثار ديال هاد الدبانة السراتيت. ويمكن الخسائر تعدى الخموس تقريبا من الغلة إلا ما كانت شي وقاية منها ولا شي محاربة معقولة وفعالة ضدها. وهاد الخسائر يمكن تبدا بالتقابيل اللي في القشره ديال الليمونه وترفض للتصدير ولا حتى للسوق الداخلي، وتوصل للخماج والطيوح ديال الغله على الارض. وشجر الحواميد وبالخصوص الكليمونتين والنافيل اللي سايلين يوجدوا وقربوا يتجناوا من هنا شي شهور قلال ولا اسابيع قلال، تتمثل الفارسه الاولى ديال الدبانه لانها فيها تتستانف التطوير ديالها من بعد ما تيتقاضاو الغلات الحلوه الاخرى.
1: ملاحظه اليوم
0: اخواتي اخواني منتجي الحواميد ولا حتى الفواكه اللي واجدين دابا، واش تعرفوا ان اللي زايد معقد مشكل الدبانه السراتيت هو انها الدبانه يمكن لها تكمل الدوره ديال التطوير ديالها والنمو ديالها في 3 سيمانات صافي. زياده على هادشي كل دبانه في الوقت اللي تدخل شوكتها في الغله تكون كليمونتين ولا نافيل ولا بوعويد ولا غيرهم، تيمكن لها تحط فيها حتى 400 بيضه في كل حطه. بالطبع هاد 400 بيضه ماشي كلهم غادي يعطيو دويدات اللي في ظرف 3 سيمانات غادي يعطيو الدبانات البالغين، ولكن الا فقسوا غير نص منهم راه الغرق ديال الدبان اللي غادي يوجد كل 3 سيمانات. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: صباح الأخبار يتواصل مع ركني التوقيعات آخري محطاته. لم تكن المرة الأولى لكنها كانت الأقوى صراعات الاستقطاب السياسي والأيديولوجي على وقع تسارع التداعيات المناخية في إسبانيا. دخول اليمين المتطرف دواليب الحكم المحلي والإقليمي وهو الذي ينكر التغيرات المناخية جعل حدة الاستقطاب تتمظهر في ميزانية الأقاليم عبر الاقتطاعات المتكررة في الميزانية الموجهة لمؤسسات الوقاية والإطفاء. وأمام خطورة وضعية الحرائق التي تجتاح البلاد تكرر اللجوء إلى الوسائل والمؤسسات المركزية، ما فجر نقاشا لتضارب السلطات والمصالح وتضارب الأيديولوجيات والاستقطاب السياسي بين اليمين واليسار، فيما يواجه المواطن الإسباني خطورة الوضع مشدوها عاريا. كل ذلك في ورقة جديدة من أوراق إسبانيا مع محمد الغول.
3: المشهد: رئيسة حكومة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو تصافح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عند زيارته التفقدية لمتابعة جهود إخماد الحرائق الخارجة عن السيطرة والتي تحاصر العاصمة مدريد. الجميع انتبه لتعابير وجه أيوسو المبتسمة كالمكره بفم مغلق، ربما هذه التعابير تلخص كل المشهد. وجوه حكومية وأيوسو كما وجوه من الحزب الشعبي المعارض تبادلوا الكثير من الانتقادات والهجمات حول طريقة تدبير هذه الأزمة ليس فقط إقليم مدريد بل في كل إسبانيا، فالحرائق تكاد تكون مشعلة في كل مكان توازيها حرائق أخرى مستعرة مرتبطة أكبر بحدة الاستقطاب السياسي والإيديولوجي. الحكومة المركزية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية لأول مرة بسبب الحرائق في إجراء لوجستي لتعبئة وحدث الطوارئ العسكرية بعد طلب تقدمت به رئيسة إقليم مدريد، والتي هي في النهاية واحدة من أبرز وجوه الحزب الشعبي، وطيلة السنوات الماضية لم تترك أي فرصة تمر لانتقاد سانشيز، انتقاد كان

0: في كثير من الأحيان يتجاوز الحدود إلى السب والشتم وبمختلف الأوصاف القدحية، لكنها وجدت أخيرا نفسها مكرهة لطلب المساعدة من حكومة مركزية يقودها خصمها السياسي الأول، فاتحة الباب أمام نقاش حدود السلطات المحلية في ضوء الطريقة المحتشمة التي قدمت بها الطلب، حتى أنها وجدت نفسها محرجة حتى في الرد على العناوين الصحفية المتابعة، واكتفت بالقول أن الأسبقية الآن لإنقاذ الأرواح البشرية، أسبقية وافقها عليها رئيس الحكومة، لكن وجوها حكومية أخرى واليسار لم يضيعوا الفرصة ليشن هجوما بشعارات قديمة جديدة، هجوم المطالبة بميثاق وطني في مواجهة التغيرات المناخية، ميثاق يتجاوز الخلافات الإيديولوجية والحزبية، منبهين إلى خطورة ما يحدث على مستوى الحكومة المحلية والإقليمية التي يستسلم فيها الحزب الشعبي لحليفه حزب فوكس لليمين المتطرف صاحب الإيديولوجيا المنكرة لتغيرات المناخية، ما جعل الميزانيات الموجهة لتمويل مؤسسات الإنقاذ ومواجهة الحرائق تتراجع بشكل مضطرد لفائدة تمويلات ثانوية على حساب الحاجات الرئيسة والأساسية. في مدريد كمثال، خرج عناصر الإطفاء والإنقاذ للاحتجاج أمام الاقتطاع المتواصل من الميزانية المخصصة لهم. حرائق الغابات والمناطق الحرجية والمفتوحة التي تلتهب في كل الجغرافيا الإسبانية ليست وحدها المفتاح المؤجج لهذا النقاش. تذكروا ما حدث مع الأمطار الطوفانية والتي خلفت فيضانات قاتلة ومدمرة، ومثالها إقليم فالنسيا ليس ببعيد عنا. وضعية الاستعجال المناخي تحولت في إسبانيا إلى مجرد مادة خصبة للخطاب الشعبوي والمزايدات السياسية، بينما المواطن يواجه عارياً تداعيات من النيران كما الفيض والنزوح. الرماد يتساقط على الجميع، لكن كلا يترجمه على هواه، بينما يتساءل العاقلون متى سيستيقظ سياسيون قبل أن يتجاوز الوضع قدرتنا على استدراكه.
1: مع محمد الغول وتوقيعه أوراق إسبانيا نسدل الستار على مواد هذا الموعد من صباح الأخبار، تابعتمه مباشرة على أثير ميديا. كان معي في إخراج الموعد ويستمر مخرجا للموالي من المحطات حمزة تمار في الموالي على أثير ميديا. تتابعون متى أنفو يصحبكم فيه إيغو فيلاخ.

0: الاسمده ولانجري اللي في التربه حار ويحرق العروق ديال الشجره. واخيرا تنسقيو في بلادنا، لان مع الاسف الشتاء ما تطيحش في الوقت فاش تحتاج لها الشجره، اي من الاخر ديال فصل الربيع حتى الاخر ديال فصل الصيف.
1: نصيحه اليوم،
0: اخي الفلاح، كلنا تنعرفوا شحال مهمه تربيه الماشيه في بلادنا، لا سيما البقر الحلاب، لا من ناحيه انتاج الحليب ولا من ناحيه انتاج اللحم ولا من ناحيه توفير الغبار للفيرما، لكن كلنا تنعرفوا شحال تيتبع هاد تربيه الماشيه من دبان وناموس في الزريبه وفي الكوري، وكلنا تنعرفوا كذلك الاضرار اللي تيديرها الدبان البهيم والقلق اللي تيسببوا للحيوانات وتيمنعهم من الراحه والاستفاده من الماكله اللي تتعطى لهم. فخاصنا نفكروا بجدية في هاد الوقات في الطريقة اللي نتبعوها باش نقضيوا على هاد الدبان. لهذا كاين عدة أدوية تترش وتتقضي عليه في الحين، ولكن خاصة تعود تجدد كل يومين ولا ثلاث أيام. وكاين أدوية أخرى اللي تترش ولا تتدار فوق من الحيوط وفي القنوت ديال الكوري وتتجبد عند هاد الدبان كله وتدوم عدة أسابيع. المهم خاص الإنسان يقضي باش ما كان ضد هاد الدبان، ولكن بطريقة ما تكونش كتخسر بزاف الأدوية وتخسر حتى الفلوس.
1: أخبار فلاحية.
0: ما بين المسائل الجديدة والمهمة اللي عطتني الفرصة ديال الزيارات ديالي لعدة مناطق فلاحية في فرنسا، كاين الفكرة ديال واحد المجموعة ديال الفلاحة في فرنسا تيتسموا نوفو شان، أي مجموعة الحقول الجديدة واللي خرجوا ماركة ديال المنتوجات ديالهم سموها زيرو ريزيدو دو بيستيسيد، أي بدون بقايا من المبيدات. وهذه مسألة مهمة يمكن تنفعنا حتى احنا في الإنتاج ديالنا. وهذا علاش هاد الايام الجايه في نفس هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا غادي نحاول نعرفكم بهاد الفكره وبالطريقه ديال الخدمه ديالهم، ونشوفوا حتى الفرق بينها وبين الطريقه بيو، اي انتاج المنتوجات الفلاحيه طبيعيه بدون مواد كيماويه ولا ادويه فلاحيه، واللي شلا مرات دويت لكم عليها. اولا اشنو هي هاد الفلاحه ديال بدون بقايا المبيدات؟ ايوا المسؤولين على هاد المجموعه ديال الفلاحه اللي منخرطين في هاد الفكره تيعرفوها بانها جمعيه ديال الفلاحه تيمكن تهم جميع انواع ديال المنتوجات الفلاحيه، واللي خاصها تنتج باستعمال جميع الوسائل الفلاحيه والميكانيكيه والعلميه باش ما يخدموا الا القليل من المبيدات الفلاحيه والادويه الكيماويه اللي يمكن تطش على الزراعات والشجر ديالهم، وعند الضرورة أي غير إلا كان لازم منهم، لكن بشرط مهم وهو جميع المنتوجات يتداروا عليهم التحليلات في المختبر باش يتيقنوا من أنهم ما فيهم حتى بقايا من المبيدات في الغلة من بعد الجني، وهذا شرط أساسي عليه مبنية الفكرة ديال هاد المجموعة ديالهم. أخواتي إخواني، ودعتكم في يد الله وملقانا غدا إن شاء الله في 6:45 صباح الأرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يوميات الفلاح اهدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ماتانفو هوغو فيلار.
2: À présent sur Midi 1, on prend la direction de la France, le sud-ouest qui est en ce moment ravagé par un incendie monstre. Plus de 40 000 hectares donc partis en fumée depuis la semaine dernière en Gironde. 220 000 personnes ont dû être évacuées, en grande majorité des vacanciers venus dans ce coin touristique, le bassin d'Arcachon. Emmanuel Macron préside aujourd'hui une cellule de crise car les prochains jours s'annoncent décisifs, Camille Mathieu.
3: Des maisons calcinées, des campings vidés de leurs vacanciers, un ciel noir en plein jour, une fumée irrespirable qui s'étend à des kilomètres à la ronde. Le brasier dévore tout sur son passage, malgré les canadaires, malgré l'A400M, un avion militaire transformé pour lutter contre les feux. Malgré ces moyens considérables, les pompiers sont désemparés. Ils comparent le combat actuel à celui de David contre Goliath. Marc Vermeulen, le chef des pompiers du département, insiste sur un point.
4: C'est que la Gironde est confrontée à un feu avec des phénomènes qui n'ont jamais été connus en France, avec la formation de nuages massifs de la famille des pyrocumulus, des nuages d'orage géants qui se développent de jour comme de nuit. C'est comme si vous étiez confronté à un ouragan, vous n'arrêtez pas un ouragan, mais vous

0: Voilà, Billie Jean et évidemment le roi de la pop, Michael Jackson. Dans un instant, votre journal arrive. Avant ça, c'est la météo agricole.
1: صاد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في غالب النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في بعض النواحي الساحليه الشماليه وكذلك في جنوب اكادير بحال حتى في الاطلس المتوسط والاطلس الكبير والمناطق القراب لهم فاش غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا الريح الشرقي في نواحي سايس الريف والمنطقه الشرقيه وكذلك في درعا وتافيلات والسواحل الصحراويه وغادي يصوت غربي في النواحي الاخرين كلهم القوة ديالو ما مجهدها شوية إلا في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو هابطة عامة لقل من 40% ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول في غالب المناطق ما بين 23 و 41 درجة في واد الدهب ما بين 26 و 33 درجة في السوس ما بين 26 و 34 درجة في دكالة ما بين 27 و 35 درجة في ناحية عبدة ما بين 29 و 33 درجة في ناحية الريف ما بين 29 و 36 درجة في السادية الحمراء ما بين 33 و 43 درجة في ناحية التادلة ما بين 34 و 36 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية ما بين 34 و 38 درجة في اللوكوس ما بين 36 و 39 درجة في ناحية الحوز ما بين 36 و 42 درجة في الأطلس المتوسط 39 و 40 درجة في ناحية الغرب ما بين 39 و 41 درجة في ناحية سايس ما بين 39 و 44 درجة في ناحية التافيلات وما بين 41 و 45 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس الصعيب والحار والناشف خاص الإخوان الفلاحة اللي عندهم شي مرض ولا شي حشرة ولا دودة في الزرعة ولا الشجر ديالهم وبغاو يداويو ضدهم بالأدوية الكيماوية الخاصة والمرخصة عليهم خاصهم يجتنبوا يرشوا هاد الأدوية في الوقات السخونة ديال النهار باش الشجرة ولا الزرعة ولا الغرس ما يزيدوش يتزيروا بسبب الدواء زيادة على الحرارة والنشاف وخاصهم يخليو حتى يبرد شوية الحال في العشية ولا في السوايع الأولى ديال الصباح بكري عادي نوضو يداويو إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h, l'heure de votre journal présenté ce matin par Mahfoud Oulsalek. Sabah al-khair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Hugo, sabah al-khair Moustami'in al-Kiram. Ahlam bikoum ila anawin al-Nashra. رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليان يهددان بالتصعيد في الضفة الغربية المحتلة بنيامين نتنياهو أعلن استعداد الجيش للتحرك بشكل أوسع وإسرائيل كاتس هدد بتهجير قرى وبلدات فلسطينية وسط توتر عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة إيران تعلن تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة بالمنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها ودبلوماسي أمريكي يقول إن ترامب قرر إفساح المجال للمحادثات مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الحرب رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب يعرب عن مخاوف المهنيين من نقص المخزون الوطني من القمح في ظل بطء عملية تجميع المحاصيل واحتفاظ بعض الفلاحين بكمية من الحبوب للاستهلاك الذاتي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من الضفة الغربية المحتلة ميدانيا أضرم مستوطنون إسرائيليون النار أمس في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة وفقا لمصادر فلسطينية وسط توتر شديد عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة بينهم 4 فلسطينيين

0: وعلى وقع التوتر هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتصعيد. الأول أشار إلى استعداد الجيش للتحرك بشكل أوسع، فيما هدد الثاني بتهجير قرى وبلدات فلسطينية. إضاءة على التصعيد الميداني والدبلوماسي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يقدمها لنا من رام الله أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية. حاوره نور الدين إيجاجان.
1: هناك 1000 حاجز تمنع الفلسطينيين من التنقل، أيضا هناك اعتقالات بالعشرات، هناك أيضا هدم لبيوت من تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هذه الأحداث، هناك تعدي من قبل المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية وحرق حقول، حرق جوامع، وهناك تهديدات لوزير الحرب الإسرائيلي بإخلاء بلدات فلسطينية أسوة بكما فعل في جنين. يعني الأمور آخذة في التصعيد تماما، ليس هناك محاولة لتسوية أو محاولة للحديث مع سلطة فلسطينية أو تنسيق معها. والفلسطينيين يعني يخرجون من أزمة ليدخلون في أزمة أخرى، أزمات متلاحقة تتعلق بالرواتب، بالبطالة، بالوقود، بتكدس الشيكل، يعني أزمات كثيرة إسرائيل تخلقها من أجل ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل جزئي أو كلي، وكذلك تفكيك السلطة الفلسطينية وتفكيك المجتمع الفلسطيني وصولا إلى إخضاع الفلسطينيين طبعا أو تهجيرهم أو تحولهم إلى عبيد. هذا هو ما تريد إسرائيل وتفعله. نحن الآن في موسم انتخابي إسرائيلي، والحكومة مع أحزابها تحاول أن تسجل يعني مواقف وأن تحقق نصر بارد في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعظيم أنه في الضفة الغربية هناك بنية عسكرية، وهو كلام فارغ على فكرة. هنا الضفة الغربية كلها يعني عزلاء تماما.
0: في بيان صادر عنه أمس ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب البلاد، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. نواصل بالملف الإيراني الأمريكي. صرح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أمس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفسح المجال أمام المفاوضات مع إيران، وقبل ذلك أعلنت إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج. طهران أعلنت أيضا عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتيه، حول مدى إمكانية أن يؤدي التقدم المحرز إلى حل نهائي لأزمة مضيق هرمز. نستمع لتوضيحات الكاتب والباحث في العلاقات الدولية داود كتاب، حاوره نور الدين كجان.
2: الولايات المتحدة هي لا تحتاج أن تستمر في هذه الحرب لأن هناك انتخابات نصفية بشهر نوفمبر، فأعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يكون هناك اتفاق. عمان دولة حليفة للولايات المتحدة، وأعتقد أن وجود عمان مع طهران يوفر نوعا ما من التوازن، فإذا كان هناك اتفاق عماني إيراني أعتقد أن هذا سيحسن الوضع ويخلق جو مناسب للخروج من هذه العقد الزجاج. الحرب التي أقام متها أمريكا على إيران أجبرت إيران بالاستفادة من قدراتها ومن حدودها. الجغرافيا لا يمكن تغييرها، يعني ممكن تغير حكومات، ممكن تغير كثير من الأمور، ولكن الجغرافيا ثابتة، والجغرافيا تثبت أن مضايق هرمز على حدودها إيران وعلى حدودها عمان. فأعتقد أنه أي اتفاق بين هذول الدولتين سيكون إجباري على معظم الدول التعامل معهم.
0: انخفضت أسعار النفط بشكل حاد اليوم مع افتتاح الأسواق الآسيوية، إذ شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران لليلتين متتاليتين، ما يترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلى الشأن المغربي الآن، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عبد القادر العلوي عن مخاوف المهنيين من نقص المخزون الوطني من القمح في ظل بطء عملية تجميع المحاصيل واحتفاظ بعض الفلاحين بكمية من الحبوب للاستهلاك الذاتي، ما انعكس مباشرة على إنتاج المطاحن الذي تراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الشهر الجاري. رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أوضح لميديا أن تمديد الرسم على استيراد القمح اللين يأتي مراعاة لاستمرار ضعف المخزون، كما أنه فرصة لتشجيع الفلاحين على بيع الحبوب للخواص وتجنب الاحتفاظ بها. نستمع لرئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عبد القادر العلوي متحدثا لنور الدين.

0: كجان
1: تقريبا وصلنا واحد 5 مليون او 5 مليون وشي شويه. اليوم في ظل هذه المعطيات قررت الحكومه انها تمدد هذا الموسم ديال الجميع حتى لغايه 31 غشت لعل وعسى ان الفلاحه خرجوا يبيعوا المخزون ديالهم، الا ان انا اشك في ذلك. ولكن كما كان الحال حنا غادي نستناو بعد سنوات الجفاف الفلاحه، ولاو كيقول لك اودي حنا ما نبيعوش، نخلي انا واحد 2 عامين ولا حتى 3 سنين ديال حتى نضمن السنه اللي غادي تجي عاد يمكن لي نخرج. اذا هذا هو اللي كيفسر ربما هذا يعني لا ريتونسيون، باش الناس باش الفلاحه ما باعوش كيقول لك خليه عنده، لانه الناس تبارك الله باعوا العيد، هذا الشيء جا مع موسم العيد، داك دخلوا الفليسات، كاين اللي مدخل الفليسات ما احتاجش، باعوا التبن اللي كاين، القمح تباع واحد الطرف وطرف خلى عنده ربما الفكر الزريعه والاستهلاك الذاتي، وراه كاين حتى في الاسواق. المشكل اللي وقع اليوم وهو احنا وقفنا الاستيراد من 31 مايو، معنا حتى الا كانت عندنا 4 شهور ديال المخزون وزيد عليها هاد 5 مليون هي 5 شهور، فراه خدينا يوليو يوليو وغشت وشتنبير 4 شهور غتمشي منها.
0: في الشأن المغربي دائما في نشرة إنذارية من مستوى يقظة البرتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من أمس إلى غاية يوم غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أن من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح بين 44 و47 درجة بعدد من العمالات والأقاليم. نختم من فرنسا، حيث يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما في جنوب غرب البلاد. من باريس نتابع ريبورتاج مراسلنا علي الشقوري.
2: في الجنوب الغربي الفرنسي أمام خطر ألسنة اللهب اضطر 55 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل بالقرب من حوض أركاشون، حصيلة ضخمة إذ أصبح إقليم جيروند يسجل إجلاء 220 ألف شخص. هذا فيما وصلت النيران إلى مسافة تقل عن 15 كيلومترا من مدينة بوردو. من جهته طمأن عمدة المدينة مؤكدا أن إخلاء بوردو ليس واردا حاليا. توما كازنوف عمدة بوردو:
3: ليس هناك أي إخلاء لمدينة بوردو على جدول الأعمال حاليا، الحريق متواجد أكثر في مكان آخر في الجنوب، لا يزال على أطراف المنطقة الحضرية لكنه لا يتقدم، وبطبيعة الحال نحن يقظون للغاية ومستعدون لكل شيء.
2: للتصدي للنيران حشد أكثر من 5000 عنصر من رجال الإطفاء والجيش والشرطة. أغلق طريق سيار يؤدي إلى إسبانيا على امتداد 60 كيلومترا، فيما توقفت حركة القطارات كليا جنوب بوردو. على الجبهات الأخرى مصدر القلق الرئيسي هو الرياح، ففي مقاطعة فاغت تهدد رياح مسترال بتأجيج حرائق التهمت بالفعل 4500 هكتار. فلورون بوانتيي مسؤول عن عمليات رجال الإطفاء:
4: بشكل رئيسي يجب علينا حماية النقاط الحساسة في التعامل مع أطراف الحريق، وكذلك استبدال بعض الآليات المتواجدة في الثكنات.
2: وبع حرج في سيار التراب الفرنسي يجعل الجيش يشارك في عمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق. علي الشقوري من باريس لميديا.
0: بهذا ينتهي عرض السابعة، الكلمة مباشرة لك هيغو.
5: Merci Mahfoud pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal. D'ici là, on parle sport à présent sur Média avec Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Hassan Jabeli. مرحبا حسن.
6: صباح الخير هيغو، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. مستهل صباح الرياضة مستمعينا الكرام بكرة القدم ومنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات التي انطلقت أمس بالمغرب، البطولة التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة تواليا، وبفوز برباعية ومشوار استهل على وقع الإقناع دشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في هذه النسخة بانتصار كبير على منتخب كينيا، واضعا أول 3 نقاط في رصيده. الأبوئات الأطلس فرضن شخصيتهن منذ صافرة البداية، تحكمنا في مجريات اللقاء. سكينة أزراوي ترجمت الأفضلية المغربية بهدف أول في الدقيقة 19، بعدها ب9 دقائق مريم عتيق عززت النتيجة بهدف ثاني لتأتي ابتسام جريدي وتضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32. ابتسام جريدي التي عادت دقيقتين فقط بعد صافرة بداية الشوط الثاني لتوقع هدفها الشخصي الثاني والرابع للأبوئات، قبل أن يمنح مدرب المنتخب المغربي الإسباني خورخي فيلدا الفرصة لعدد من اللاعبات البديلات من أجل الحفاظ على نسق المجموعة.

0: راحة بعض الأسماء عن فوز أمس أمام منتخب كينيا. نستمع للاعبة المنتخب المغربي وعميدته في لقاء أمس حنان أيت الحاج.
1: فالمباراة الافتتاحية كتكون صعبة، الحمد لله اللي تأثرنا الفوز فيها. كنبغي نشكر صحاباتي على المجهودات اللي كيديروا، حنا ديما كنحاولوا نكونوا مستعدين ونطبقوا التعليمات ديال المدرب باش نقدروا نمشيو في نقاط الضعف ديال الخصم باش تسهل علينا المباراة، وان شاء الله دابا نرتاحوا ونحاولوا نستعدوا للمباراة الجاية ان شاء الله.
0: انتصار مستحق للمنتخب المغربي وثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى، أكد جاهزية لبؤات الأطلس لمواصلة المشروار بثقة وطموح كبيرين. والاختبار المقبل سيكون الخميس القادم أمام المنتخب الجزائري الذي استهل مشاركته بدوره بفوز مهم على منتخب السنغال بهدفين دون رد. واليوم تتواصل منافسات الجولة الأولى بإجراء مباراتي المجموعة الثانية، حيث منتخب جنوب إفريقيا يواجه نظيره التنزاني بداية من السادسة مساء، فيما يلتقي منتخب كوت ديفوار بمنتخب بوركينا فاسو في التاسعة ليلا. كرة القدم دائما على مستوى الأندية هذه المرة، بداية بأخبار الأندية المغربية. فريق الوداد الرياضي يفتح صفحة جديدة على المستوى التقني بإعلانه التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بنتو بريتو لقيادة الفريق الأول بعقد يمتد لموسم واحد، في خطوة تعكس رغبة النادي في استعادة الاستقرار والعودة سريعا إلى الواجهة. التعاقد يأتي أياما قليلة بعد انتخاب إبراهيم العسري رئيسا جديدا لنادي الوداد الرياضي. بريتو يخلف المدرب المغربي محمد بن شريفة الذي أشرف على الفريق في ختام الموسم الماضي قبل أن تستقر إدارة النادي على المدرسة البرتغالية لقيادة المرحلة المقبلة. بريتو سيكون بذلك أول مدرب برتغالي يعود إلى قيادة الوداد منذ تجربة جوزي روماو في موسم 2005-2006، يتسلم تدريب الوداد وهو مطالب بإعادته إلى سكة التوهج بخبرة تدريبية انطلقت في العام 2000، قاد خلالها عددا من الأندية الأوروبية والعربية، أبرزها سبورتينغ لشبونة البرتغالي فيتوريا غيماريش، فضلا عن هارتا الأسكتلندي كلوج الروماني وأبويل نيقوسيا القبرصي، إضافة إلى إشرافه على فريقي التعاون والأخدود السعوديين ودب الفجر الإماراتي. في سوق الانتقالات الأوروبية يواصل فريق ريال مدريد الاستثمار في المواهب الشابة بعدما اقترب من حسم صفقة جناح الإيفواري يان دياوندي لاعب لايبزيتش الألماني. وفقا لوسائل إعلام إنجليزية فقد توصل النادي الملكي إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيتش، كما وافق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على عقد يمتد لخمس سنوات في انتظار استكمال التفاصيل النهائية للإعلان الرسمي. ويعد ديوماندي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث ينتظر أن يشكل إضافة هجومية مهمة لمشروع ريال مدريد المستقبلي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو. في أوروبا دائما أفادت تقارير إخبارية بأن اللاعب الفرنسي برادلي باركولا رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي المنتهي في يونيو من العام 28 و2000، وذلك رغم توصله بعرض رسمي من إدارة النادي. أكدت عدد من المصادر الصحفية منها ما أكدته صحيفة ليكيب أن باركولا مستعد لدراسة العروض التي سيتوصل بها لمغادرة البي إس جي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ذات المصدر ذكر أن البي إس جي منفتح أيضا على بيع عقد باركولا الذي يحظى باهتمام أندية أوروبية كبيرة كليفربول، لكنه يشترط الحصول على 170 مليون يورو للاستغناء على خدماته. يذكر أن أندية أوروبية كبيرة على غرار ليفربول أعربت عن اهتمامها بضم باركولا، من بينها أيضا أرسنال وبايرن ميونخ الألماني. بعيدا عن كرة القدم، في سباق الدراجات حديث عن طواف فرنسا تور دو فرانس الذي اختتمت أمس نسخته 13 بعد 100، وذلك بتتويج الدراج السلوفيني تيداي بوكاتشار الذي كتب بذلك اسمه في سجلات البطولة مجددا بعد إجراء المرحلة 21 من الطواف والأخيرة. اللقب كان الثالثة تواليا لبوكاتشار، الخامس له في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في الطواف المسجل باسم أساطير السباق كالفرنسيين جاك أنكينتيل والفرنسي الآخر برنار هينو، فضلا عن البلجيكي إيدي ميركس والإسباني ميغيل أندريان. وأنهى سلوفينيا الطواف متصدر

0: متصدرا بفارق أكثر من 6 دقائق عن البلجيكي ريمكو إيفنبويل بعد أداء استثنائي فاز خلاله بخمس مراحل واحتفظ بالقميص الأصفر منذ المرحلة 6 وحتى خط النهاية. تيداي بوكاتشار عزز مكانته بين عظماء السباق بعدما رفع أيضا رصيده إلى 26 انتصارا في مراحل الطواف وأصبح أصغر دراج يحرز 5 ألقاب. في سباقات الفورمولا 1 عاد البريطاني لاندو نوريس إلى سكة الانتصارات بإحرازه أمس جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم. سائق ماكلارين الذي انطلق من المركز الأول استعاد الصدارة بعد بداية صعبة لينهي السباق أمام الهولندي ماكس فيرستابن بينما حل الإيطالي كيمي أنتوني ثالثا. أنتوليني الذي عزز ترتيبه في صدارة السائقين مستفيدا من العقوبة التي تعرض لها منافسه لويس هاملتون فيما تدخل البطولة عطلتها الصيفية قبل استئناف المنافسات بجائزة هولندا الكبرى أواخر شهر غشت. ونختم بالحديث عن رياضة الغولف حيث خطف الأمريكي الشاب جاكسون كويفن الأضواء بإحراز لقب بطولة ثريم أوبن ضمن جولة رابطة المحترفين الأمريكية بي جي اي في ثالث مشاركة احترافية له فقط. اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما قدم أداء استثنائيا في البطولة أنهاها ب 25 ضربة تحت المعدل في الصدارة متفوقا بثلاث ضربات كاملة عن المصنف أول عالميا الأمريكي سكوتي شيفلر. ويعد هذا الإنجاز بداية مثالية للمسيرة الاحترافية للاعب ضمن لقبه الأول في جولة بي جي اي إلى جانب مكافآت رياضية مهمة أبرزها الجائزة المالية للمتوج باللقب البالغة حوالي 1,500,000 دولار كما تأهل إلى عدد من البطولات الكبرى فضلا عن قفزة كبيرة في ترتيب الفيدكس كاب حيث تقدم إلى المركز 70 آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية كما ينتظر أن يدخل كويفن قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي مؤكدا أنه أحد أبرز المواهب الواعدة في رياضة الغولف. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة بداية أسبوع موفق أرجوها لكم. بقي فقرة متنفو تتواصل رفقة إيغو بعد فاصل.
1: courir frapper lancer plonger respirer tirer rater s'arrêter se rater tomber casser et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
2: Matin Info, Hugo Villard.
3: Et sur Média, on continue de parler sport tout de suite avec votre magazine Sport Hebdo.
4: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
3: Et cette semaine dans Sport Hebdo, on vous parle donc de football, évidemment, puisque le mercato continue d'enflammer cet été, notamment avec le Real Madrid actif sur tous les fronts. Il y aura également du tennis et du cyclisme avec le Tour de France marqué une nouvelle fois par le sacre de Tadej Pogacar, le 3e d'affilée. Un sacre qui l'amène donc à 5 titres en tout, le cercle très fermé, donc des recordman de titres dans ce Tour historique de France. Tout de suite, c'est Sport Hebdo présenté par Alice Alaïdine.
5: Le Real Madrid est au cœur de l'actualité de ce mercato. Le club madrilène avance sur plusieurs dossiers à la fois. Les Merengues négocient avec le RB Leipzig pour tenter de recruter la pépite ivoirienne Yann Diomandé, pour qui un accord a déjà été trouvé avec le joueur. En parallèle, le feuilleton Vinicius continue d'alimenter les spéculations. Les discussions autour d'une prolongation restent au poids mort et des écuries européennes tentent de s'approcher du dossier, notamment les Anglais d'Arsenal. Enfin, la piste menant à Michael Olise s'est nettement refroidi. Le Bayern Munich refuse d'ouvrir la porte à un départ de son international français et le Real a décidé de se concentrer sur Diomandé pour l'instant. Chelsea a lui frappé un énorme coup sur le marché. Les Blues ont officialisé la signature de Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa. L'international anglais de 23 ans s'est engagé jusqu'en

0: وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز جديدة.
1: L'actualité fait son retour sur Média 1 dans un instant. Avant ça, on fait le point sur la météo du jour.
2: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالأطلسين المتوسط والكبير وما جاورهما، وعلى الواجهة الأطلسية بين تزنيت وطنطان السماء صافية فيما سوى ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 24 درجة بأكادير، 25 بالصويرة، 29 درجة تسجل بكل من الرباط، الدار البيضاء والعيون، 31 بالناظور، 32 بطنجة، 41 درجة مرتقبة بمراكش، و42 بكل من فاس والراشدية. بالجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة مع كتل من السحب بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، الحال كذلك بالجنوب الغربي من البلاد، السماء صحوة فيما عدا ذلك من المناطق. المحرار يسجل 28 درجة ببجاية، 29 درجة مرتقبة بكل من الجزائر العاصمة وعنابة، 31 بقسنطينة، 32 بوهران، 34 بتيارت، 38 بتمراس، و 49 بأدرار. بتونس سماء البلاد بعد زوال يوم الاثنين مشمسة مع ركام من السحب بمختلف الجهات، الحرارة تسجل بعض الانخفاض وتستقر في الثلاثينات مئوية، 31 درجة ببنزارت، 32 بالمناستير، 33 درجة بالقصرين، 31 تسجل بتونس العاصمة، 35 بكل من قابس ومدنين، و42 بتوزر.
1: Il est 8h tout pile, bienvenue si vous venez de nous rejoindre et vous êtes au bon endroit puisque tout de suite c'est votre journal présenté par Mahfoud Oudsalek. Marhaban Mahfoud.
3: Marhaban Igo, marhaban Moustami'in al-Karam, ahlan bikum ila anawin al-Nashra. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع مئات آلاف الأشخاص لإخلاء منازلهم وسط مخاوف متفاقمة بسبب توقعات الأحوال الجوية. الإطفائيون يبذلون قصارى الجهد لإنقاذ السكان، ورئيس الوزراء الإسباني يجدد الدعوة إلى ميثاق وطني لمكافحة آثار التغير المناخي. المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تتوقع تسجيل موجة حر وطقسا حارا إلى غاية الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، قد تصل خلاله درجات الحرارة 47 درجة مئوية، والأطباء ينصحون بتوخي الحذر مع الإكثار من شرب المياه. في ختام زيارته إلى سوريا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى رفع كامل وفوري للعقوبات المفروضة على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد وتقديم الدعم لها من أجل تحقيق التعافي. وفي رياضة الثامنة نهتم بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات برباعية نظيفة، المنتخب المغربي يستهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الكيني، لبؤات الأطلس تحكمن في مجريات اللقاء بشكل كبير. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها بملف الحرائق في أوروبا. يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. في المتابعة نور الدين الحوتي.
2: في أوروبا الغربية حرائق وإجلاء وظواهر مناخية تسجل لأول مرة في القارة. في فرنسا أفادت

0: السلطات أن فرق الإطفاء تتعامل يوميا مع 30 إلى 40 حريقا، مؤكدة أن النيران أتت منذ بداية العام على نحو 115 ألف هكتار، وهو مستوى أعلى بكثير مما شهدته البلاد في مواسم سابقة. أكبر حرائق فرنسا يستمر مشتعلا في منطقة بوردو، عد من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، نتج عن ظاهرة تعرف باسم السحب الرعدية النارية، كانت قبل سنوات قليلة تعرف أكثر في دول مثل كندا وأستراليا. الحريق أتى على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، ما يفوق مساحة العاصمة باريس بأربع مرات، وألسنة اللهب تزحف باتت على بعد أقل من 15 كيلو مترا من منطقة بوردو الكبرى، غير أن رئيس البلدية استبعد حتى الآن إخلاء المدينة.
1: Des camions, des citernes prêtées par des entreprises.
0: وفي مقاطعة أخرى في مقدمات آلاند وفار تم تطويق حرائق أقل انتشارا مع إجلاء الآلاف من السكان، وفي الأثناء تم استدعاء 1500 جندي لتقديم تعزيزات، وتتفاقم المخاوف بسبب توقعات الأحوال الجوية في حين يقترب الإطفائيون من مرحلة تعرف بالاستحالة التشغيلية، والتي تعني ترك النيران تفعل فعلها لاستحالة التدخل. إسبانيا تجتاحها هي الأخرى حرائق مدمرة، أتت نيرانها حتى الآن على نحو 77 ألف هكتار، وفرضت على السلطات إجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. حرائق دفعت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للحديث عن ساعات عصيبة تنتظر البلاد رغم التقدم المحرز في السيطرة على رقعة انتشار النيران خلال الليل.
2: شكرا لك نور الدين. في روما أعلن خفر السواحل الإيطاليون أمس إجلاء أكثر من 400 شخص بحرا بسبب حريق في بلدة بيسكيتشي في منطقة بوليا الجنوبية. نواصل من المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من أمس الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية وأوضحت أن من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم بينها زاغورا وطاطا والسازاك. إزاء ذلك ينصح الأطباء بتوخي الحيطة والحذر مع الإكثار من شرب المياه. للمزيد من التوضيحات بهذا الشأن نستمع للخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، تحدث من العرائش لنور الدين إيجشان.
3: ملي كتكون موجة الحرارة بالليل وبالنهار وعدة أيام متتالية كتؤدي إلى مضاعفات اللي يمكن تكون قاتلة، ولهذا الاحتياطات كاين ثلاثة ركائز أساسية: نجنبوا الشمس ونجنبوا الحرارة، والحاجة الثانية نشربوا الماء ونشربوا السوائل خضرة فواكه، الحاجة الثالثة الجسم ديالنا نبلوه بالماء ونخليوه ما نشفوش. علاش الثلاثة؟ أولا لأنه كنشربوا الماء ونشربوا السوائل ماشي الماء بوحده، باش كنعوضوا المياه اللي كتضيع مع العرق، وكنعوضوا الأملاح المعدنية اللي كتضيع مع التعرق باش ما يوقعش الاجتفاف. إذن خصنا الماء، خصنا عصير فواكه، وخصنا ناخذ خضره، ناخذ فواكه، ونتجنبوا المشروبات الغازيه والسكريه، ونتجنبوا قهوه اتاي ما يكونش بزاف. كيخصنا نتجنبوا الحراره، ما نخرجوش لبرا للشمس في النهار ملي كتكون الحراره بزاف، نديروا واحد القبعه، نديروا الوان فاتحه، اللباس ديالنا يكون خفيف، نمشيو في الظل، نشوفوا الاماكن اللي فيها مكيفات وغيرها ونرتاحوا فيها. والبيت ديالنا، الدار ديالنا حتى هو خصنا نحميوه من الاشعه ديال الشمس، وما نديروا التهويه حتى الليل او الصباح الباكر، نحاولوا نستفدوا من داك شويه ديال الجو مرطب اللي كيكون في الليل ولا كيكون في الصباح الباكر. الحاجه الثالثه بالخصوص انك تكلموا عن الناس المسنين، الناس الاطفال الصغار وغيرهم، خصنا نديروا الماء فوق الجسم ديالهم تقريبا كل جوج سوايع، يديروا ماء عادي ما ينشفوش بالفوطه، ويلبسوا حويجاتهم، واذا كانت عندهم واحد المروحه يستعملوها، اللي عنده كليماتيزر طبعا غادي يستعملوا، ولكن ضروري الجسم الانساني يبلو بالماء باستمرار ويخليه ينشف غير بالتيار الهوائي باش كيخلصوا من هذيك الحراره الزائده.
2: في ملف الشأن الإيراني الأمريكي، شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال في تطور أدى إلى تراجع أسعار النفط يومه الاثنين. وأعلنت طهران أنها أوقفت هجماتها الانتقامية ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، فيما أكد سفير الولايات

0: المتحدة في الأمم المتحدة لشبكة فوكس نيوز أمس أن ترامب سيمنح الدبلوماسية مع إيران وقتا مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. نواصل من سوريا. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس في ختام زيارته لسوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي. زيارة غوتيريش التي بدأت السبت تعد الأولى لأمين عام أممي إلى سوريا منذ العام 2009، وجاءت بعد أكثر من سنة ونصف على تولي السلطات الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم في البلاد. من دمشق نتابع التفاصيل في مراسلة يامنديب.
1: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلسلة لقاءات رسمية وأنشطة ذات طابع إنساني وزيارة إلى سجن صيدنايا ولقاء مع أهالي الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية في دوما. وخلال مؤتمر صحفي رحب غوتيريش بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات عن سوريا وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي.
2: تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة المحورية، وقد جئت حاملا أقوى نداء ممكن إلى المجتمع الدولي، نداء بعدم توفير أي جهد لدعم الشعب السوري والحكومة السورية.
1: وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة، موضحا أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي واسع لاستعادة الخدمات الأساسية. عن أهمية الزيارة علق الباحث السياسي عبد الله الحمد.
3: زيارة تاريخية تعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بإعادة تفعيل دور سوريا وإعادة بناء سوريا على المستوى الداخلي، كذلك تعكس الرغبة الدولية اليوم لانتقال بسوريا من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة دعم التنمية المستدامة.
1: واختتم غوتيريش زيارته بجولة إلى مقر قوات الأندوف في المنطقة العازلة بالجولان بعد لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. ميديان يامنديب، دمشق.
0: محطتنا الموالية لبنان. في بيان له صادر أمس ندد الجيش اللبناني بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب البلاد، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. عن هذا الجانب نستمع من بيروت لقراءة الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاك، حاورها نور الدين إيجاجان.
4: لاحظنا خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون أن ترامب لم يتطرق إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية. من هنا يعني لا تزال تفاصيل كيفية تنفيذ كل ما الخطوات المتلاحقة من الاتفاق الإطار ستكون صعبة كثيرا، ستحتاج إلى تدخلات دائمة للضغط على إسرائيل من الجانب الأمريكي للتمكن من إنجاحها. كما أننا لا ننسى أن حزب الله حتى الآن يعني لا يسلم بسهولة، فهو يرفض الاتفاق من أساسه ويتهم الدولة بأنها تعطي كل الأوراق إلى إسرائيل. أيضا لا ننسى أن الوضع الإقليمي يزداد تشنجا مما يجعل إسرائيل حرية الحركة أكثر في عدوانها على لبنان. علينا أن ننتظر التطورات الإقليمية والضغوط الأمريكية على إسرائيل بطلب لبناني لنرى إذا كان بالإمكان إنجاح المناطق التجريبية، وهذا يتطلب وقتا طويلا. ولا ننسى أن حجم الدمار الذي شهدته كرة الجنوب غير مسبوق خلال أي مرحلة من مراحل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
0: أضرم مستوطنون إسرائيليون النار أمس في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، وذلك وسط توتر شديد عقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. في الصفحة الرياضية، فاز المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المنظمة بالمغرب. والتفاصيل معك الحسن جابري.
5: على النحو الأمثل جاءت بداية المنتخب المغربي للسيدات في النسخة الرابعة عشرة من كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة تواليا مساء أمس.

0: ce point sur l'actualité économique. Et comme chaque jour, on vous retrouve demain, même heure, pour un nouveau point sur la Story Echo. À présent, sur Média 1, on parle culture avec votre chronique pour qui s'intéresse aujourd'hui au Festival international du film d'Amman, 7e édition. Il réunit cette année 12 longs métrages de premier plan au programme, compétition de longs et courts métrages donc, projection spéciale et des tables rondes avec des stars du cinéma. Je suis donc à Amman avec Bilal Marmid que vous retrouvez aujourd'hui dans cette chronique de la culture.
1: من العاصمة الأردنية عمان، أهلا بكم في بداية هذا الأسبوع. هنا عمان، رحلة عادية في زيارة غير عادية في اتجاه عمان، زيارة بلد نكن له كثير من حب، والهدف حضور نسخة سابعة من مهرجان عمان السينما الدولي أول فيلم. المنظمون هنا يختار شعار ما وراء الإطار، وما وراء الإطار أي ما يجري خارج حدود الصورة هو الذي صار يهمني شخصيا ويهم الكثير من المتتبعين، من الباحثين على الاطلاع على التجارب التي تشكل الشخصيات قبل أن تصل إلى الشاشة. في المرحلة الحالية لم تعد مشاهدة فيلم في منطقة الثقة أي من مكان الاعتياد والمألوف تثيرني. صرت أبحث بصدق عن مشاهدة الأفلام في أمكنة كثيرة واكتشاف في مهرجانات وسينما بلدان أخرى فيها وبين أهلها. التجربة الأردنية أتابعها من زمان عن بعد، وحان وقت الاطلاع عليها عند الأهل في عمان. هنا عمان أصل وأحاول أن أتأقلم بسرعة، أنا الكائن الذي يعسر عليه أحيانا أن يتأقلم مع نفسه. مع ذلك حين يتعلق الأمر بالسينما أصبح مجتهدا أكثر من اللزوم، أكثر من البقية على كل حال. لذلك حفظت بيسر أسماء أبرز الضيوف العالميين الذين يحضرون، وأغلبهم سبق وعبر أمامي في حوارات خاصة لميديا، ومن ضمنهم الكبير بريانتي ماندوزا وهند صبري أو مريم مبارك. 82 شريطا من 27 دولة، بينها 10 من العروض الأولى، عرضان أوليان دوليان، وخمسة عربية أولى. كل هذه التفاصيل سأعود إليها لاحقا لأخصص لها وقفة بعد المتابعة عن قرب. أصل إلى مقر إقامتي في العبدلي في عمان، وبدون مقدمات أتنقل إلى مركز الحسين الثقافي الذي احتضن الافتتاح. وفي الافتتاح تذكر الخلق الراحل الفلسطيني محمد بكري، نجم عانى من الاضطهاد من المحتل والخيانات من محيطه العربي. في تكريمه حضر ثلاثة من أبنائه، ومن ضمنهم صالح بكري الذي صار بدوره واحدا من أهم المشخصين العرب حاليا. هنا عمان شعار خارج الإطار كما قلت سلفا، يشرح نفسه بنفسه، بالتالي من اليسير أن يستوعب الزائر بأن المواضيع المنتقاة من لجنة الانتقاء لا تدور حول تيمة واحدة. أفلام تطرح أسئلة عديدة تخص الهوية والحرب والجسد والذاكرة والحب والكراهية والحقد أو السلام. بالنسبة لي هو اختيار جد موفق، لأن السينما وجدت لكي لا تخنق ولكي لا تخندق. السينما وجدت لكي لا نخصص لها مهرجانات يختص كل واحد منها بموضوع محدد وتيمة يتيمة. هنا أفلام عربية ودولية، وهنا أيضا أصوات عربية وعالمية سأسمعها لأسمع وجهات نظرها في جلسات حوارية. وهذه النوعية من المنصات هي التي تكسر تلك الرتابة التي تشهدها مهرجانات عديدة تعرض فيها الأفلام ويستدعى إليها النجوم، ويبقى الجميع صامتا ومحتفظا بأفكاره في حدود عالمه الخاص. هنا اللقاء مع بريانتي ماندوزا، وهنا اللقاء مع خالد عبد الله ومع هند صبري، وهنا يعرض الفيلم المغربي والتونسي والفلبيني والأردني، وهنا في عمان توسعت دائرة دعم المشاريع، وكل هذا طبعا سأتابعه عن قرب. ما تنقله الشبكة غير الاجتماعية لا يعكس نهائيا الواقع. أهل هذا البلد يكنون حبا خاصا للمغرب، من رأى ليس طبعا مثل ذلك الذي سمع. تفاصيل كثيرة سأنقلها تدريجيا للمتتبع، هو وعد، ووعد الحر دين عليه طبعا. لكم تحياتي من عمان، إلى الملتقى.

0: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi1.
1: Il est 9h sur Medi1 et c'est la fin de ce Matin Info. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir choisi Medi1 pour vous réveiller. Merci à Hamza pour la réalisation. Tout de suite, l'actualité vous revient et elle est présentée par Nourdine Elhouti. Sabah Nourdine.
2: Sabah Khairigo. أهلا بكم. أعلنت إيران لاحت تعليق هجماتها على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرحت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. عودة الطرفين إلى التهدئة بعد 14 يوما من استئناف الضربات المتبادلة أدت على الفور إلى انخفاض أسعار النفط الاثنين مع افتتاح الأسواق الآسيوية. وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي الكابينت الأحد على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. وتعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من 4 كيانات مخصصة لإدارة غزة نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع. واعتمد مجلس الأمن الدولي بموجب قرار صادر في 17 من شهر نوفمبر من السنة المنصرمة. وعلى الأرض، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار الأحد في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وسط توتر شديد أعقب مواجهات أوقعت 6 قتلى الجمعة بينهم 4 فلسطينيين. واصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان الأحد جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث دمر 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. وفي إيطاليا أعلن خفر السواحل الأحد إجلاء أكثر من 400 شخص بحرا بسبب حريق في إحدى البلدات في منطقة بوليا الجنوبية. استقبل رئيس الوزراء البريطاني أندي بورن من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الاثنين في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه لمنصبه الأسبوع الماضي. ومر أسبوع على تولي بورن منصبه وركز فيه خصوصا على قضايا داخلية على غرار القوى الشرائية واللامركزية. ويعد لقاؤه بزيلينسكي أول لقاء دبلوماسي مع مسؤول أجنبي بعدما أجرى محادثة هاتفية مع عدد من الزعماء الأجانب بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 50 آخرون أمس في حادث إطلاق نار وقع خلال مهرجان لفنون الطهي بمدينة سياتل بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. ولم تكتشف هذه المصادر

0: البعض عن أي معلومات بشأن مشتبه به أو الدافع المحتمل وراء الحادث. في شأن المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن معدلات الحرارة في المناطق المعنية ستتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة، مؤكدة أن هذه الموجة ستهم مناطق بشمال الأقاليم الجنوبية وأخرى داخلية، وستمتد إلى مدن بمنطقة الغرب بمعدلات حرارة تتراوح ما بين 39 إلى 42 درجة مئوية. نهاية الموجز، أوقات طيبة في متابعة ميديا.
1: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
2: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي نكبروا جميع.
4: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelmea pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: Jouer ?
1: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
2: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blasa lsayf. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكه ديالك في الليل ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمه الزبناء لبنك افريقيا متوفر 24 ساعه على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول حليفة للولايات المتحدة في منطقة الخليج في ظل وقف واشنطن لضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرحت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. توازيا مع ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين يعتقل لمدة وجيزة هذا الشهر. وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقاي إن الحكومة الفرنسية يتعين عليها وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل في شؤون إيران الداخلية تحت مسميات مضللة، مضيفا بأن الدبلوماسيين قاما بأنشطة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي الكابينة الأحد على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل. وتعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من 4 كيانة مخصصة لإدارة غزة نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قرار صادر في 17 من شهر نوفمبر من عام 25 و2000. في إسبانيا يبدأ عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد بالعودة إلى منازلهم اعتبارا من اليوم، في أول مؤشر على تحسن الأوضاع بينما تشهد البلاد واحدة من أسوأ حرائق الغابات في تاريخها. وتسببت الحرائق بإجلاء نحو 75 ألف شخص قرب مدريد ومنطقة أفيلا قرب أو غرب العاصمة وطوليدو جنوبا، بالإضافة إلى منطقة كاستيونا التابعة لإقليم فالنسيا شرق البلاد. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن معدلات الحرارة في المناطق المعنية ستتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة، مؤكدة أن هذه الموجة ستهم مناطق بشمال الأقاليم الجنوبية وأخرى داخلية وستمتد إلى بعض مدن غرب المملكة. في المجال الرياضي، تفوق المنتخب المغربي للسيدات على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم مساء أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000. عن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الجزائري خصم المنتخب المغربي في المواجهة المقبلة، فاز على

0: نظير السنغالي بهدفين دون مقابل. نهاية الموجز، موعد جديد من صباحيات صيفية رفقة سعيدة بعد قليل.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: مع عروض ويفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في كل مكان. وهذا موعد جديد من برنامجكم صباحية صيفية، أكيد نرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بفقرة متنوعة تجمع بين الفائدة والمتعة والاسترخاء. فنتمنى لكم متابعة طيبة، ونأمل بأن نكون دائما عند مستوى ثقتكم فينا وعند حسن ظنكم بنا. فأهلا وسهلا بالجميع، وصيف ممتع نرجوه لكم.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في حلقة اليوم كالعادة نخصص فقرة معلومات صيفية لمجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على قضاء فصل صيف في أفضل الظروف الصحية، مع الحفاظ على السلامة وأكيد سلامة كل أفراد الأسرة. كما نفتح ملفا صحيا مهما اليوم يهم شريحة واسعة من الشباب والرجال، من خلال حوار خاص مع الدكتور كريم بن سودة، اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية، حول موضوع دوالي الخصية. متى تصبح مشكلة صحية تؤثر على الخصوبة؟ سنحاول خلال هذا اللقاء الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة حول أسباب دوالي الخصية، أعرضها، طرق تشخيصها، مدى تأثيرها على الخصوبة والقدرة الإنجابية، ومتى يكون العلاج ضروريا. وطبعا لن تخلو حلقتنا من مختارات غنائية مميزة طيلة هذا الصباح، ونأمل أكيد بأن تضفي على طبعا أيامكم أجواء صيفية جميلة. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم صباح مليء بالصحة والتفاؤل. معنا إذن أول اختيار غنائي، الحب الكبير، راغب أعلم.

لكم مستمعينا في هذا اللقاء الصباحي على ميديان، فأينما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة معنا في صباحيات صيفية على ميديان. وكالعادة نبدأ معكم بالفقرة الأولى، فقرة معلومات صيفية. معلومتنا اليوم نبدأها بهذه المعلومات الأسرية عن العناق. نعم مستمعينا، العناق طاقة شفاء. في زحمة الحياة وتسارع الأيام، يبقى العناق من أبسط وسائل التعبير عن الحب والإحساس.

الاهتمام، لكنه في نفس الوقت يحمل فوائد صحية ونفسية كبيرة. العناق الدافئ بين أفراد الأسرة يساعد على إفراز هرمون الأكسيتوسين المعروف بهرمون السعادة والارتباط، مما يخفف التوتر والقلق ويمنح شعورا بالأمان والراحة. يساهم مستمعينا العناق في تقوية الروابط الأسرية ويعزز الثقة بين الآباء والأبناء، ويجعل الأطفال أكثر إطمئنانا وقدرة على التعبير عن مشاعرهم. أما بالنسبة للكبار فهو بس وسيلة بسيطة للتخفيف من الضغوط اليومية. في العطلة الصيفية حيث تتاح فرص أكبر لقضاء الوقت مع العائلة، لا تبخلوا على أحبائكم بعناق صادق يحمل المحبة والدفء، فكلمة طيبة وعناق حنون قد يكونان أحيانا أفضل دواء للنفس. رسالتنا الصيفية: امنحوا أبنائكم وأفراد أسرتكم المزيد من الأحضان الصادقة، فالعناق ليس مجرد حركة عابرة بل طاقة حب وشفاء تبني أسرة أكثر دفئا وسعادة. إذن العناق بالفعل طاقة شفاء. ونتوقف مع صراحة غنائية بصوت الفنانة ليلى غفران.

أرحب دائما بكل من التحق بنا على ميديا في صباحيات صيفية وفقرة معلومات صيفية. الآن يعني السباحة في المسبح متعة أكيد، ولكن تحتاج إلى احتياطات. مستمعينا، مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزداد الإقبال على المسابح بحثا على الانتعاش والترفيه. السباحة من أفضل الرياضات التي تنشط القلب والعضلات وتحسن المزاج، لكنها تتطلب احترام بعض القواعد الصحية لضمان الاستفادة منها وتجنب المخاطر. أولاً، من المهم اختيار مسبح نظيف تتم فيه مراقبة جودة المياه وتعقيمها بانتظام، فالمياه غير النظيفة قد تكون سبباً في انتقال بعض الالتهابات الجلدية أو التهابات العين والأذن. ينصح بالاستحمام قبل النزول إلى المسبح وبعد الخروج منه، فهذه العادة البسيطة تساهم في الحفاظ على نظافة المياه وتحمي كذلك الجلد من تأثير المواد المطهرة المستعملة في التعقيم. من الأخطاء الشائعة قضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس أثناء السباحة دون حماية، لذلك يستحسن استعمال كريم واقي من الشمس وتجديده بانتظام، خاصة عند الأطفال وأصحاب البشرة الحساسة. كذلك يجب الحرص على شرب الماء بشكل منتظم، لأن الجسم يفقد سوائل حتى أثناء السباحة دون أن نشعر بذلك، وقد يؤدي الجفاف إلى التعب أو الصداع أو التشنجات العضلية. أما الأطفال فيجب عدم تركهم دون مراقبة ولو للحظات قليلة، حتى إن كانوا يستعملون وسائل الطفو أو يجيدون السباحة. الغرق قد يحدث لا قدر الله بسرعة كبيرة وبصمت، مما يجعل المراقبة المستمرة أمرا ضروريا جدا. كذلك من المهم تجنب الجري حول المسبح لتفادي الانزلاق والسقوط وعدم القفز في الأماكن المجهولة العمق، لما قد يسببه ذلك من إصابات خطيرة في الرأس أو العنق أو العمود الفقري. للوقاية من التهابات الأذن والعينين، يفضل استعمال نظارة السباحة وتجفيف الأذنين جيدا بعد الخروج من الماء، مع طبعا مراجعة الطبيب عند ظهور

ألم أو إحمرار أو إفرازات غير طبيعية، وإذا شعر السباح بدوار أو دوخة أو تعب شديد أو ضيق في التنفس فعليه الخروج من الماء فورا وطلب المساعدة عند الحاجة. رسالتنا الصيفية: السباحة أكيد متعة وفائدة وصحة، لكنها تصبح أكثر أمانا عندما نلتزم مستمعينا بقواعد الوقاية ونغرسها في أبنائنا حتى تبقى ذكريات الصيف جميلة وخالية من الحوادث. سنعود لنواصل بقية اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. أما اللحظة فإنساني ما بنساك، ديانا كراسون.

0: et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
1: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5 جي. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5 جي. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل

أرحب بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية مستمعينا. وفي هذا اللقاء اليوم يسرنا أن نستضيف اليوم الدكتور كريم بن سودة, اختصاصي في أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية, للحديث عن موضوع يهم العديد من الرجال والشباب, دوالي الخصية متى تصبح مشكلة صحية تؤثر على الخصوبة. سنحاول من خلال الحوار تسليط الضوء على دوالي الخصية, أسبابها, أعراضها, ومتى تستدعي استشارة الطبيب, كما سنتعرف على تأثيرها المحتمل على الخصوبة والصحة الإنجابية وأحدث الخيارات العلاجية المتاحة. فنتمنى بأن تكونوا معنا في هذا اللقاء الصحي التوعوي, فأكيد سنعود معكم وهذا الحوار بعد لحظات قليلة, فخليكم معنا. ملحم زين كل مرة.

0: مادئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب أرحب بكم دائما مستمعينا في هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية. وكما ذكرنا سابقا موضوعنا اليوم عن دوالي الخصية، متى تصبح مشكلة صحية تؤثر على الخصوبة. أكيد سنحاول من خلال هذا اللقاء الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة حول أسباب دوالي الخصية، أعراضها، طرق تشخيصها، ومدى تأثيرها على الخصوبة والقدرة الإنشابية، ومتى يكون العلاج ضروريا. وذلك رفقة ضيفنا اليوم الدكتور كريم بن سودة، اختصاصي أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك ونهارك مبروك. أهلا وسهلا.
2: صباح النور أستاذة سعيدة، صباح النور جميع المستمعين الأحباء الكرام ديال إذاعة ديالنا ميدي أن راديو. صيف مبروك.
1: أهلا وسهلا، صيف صحي وكانت منواه يكون دائما سعيد على الجميع. ودكتور موضوعنا هو موضوع دوالي الخصية، فقبل ما نتعرفوا لأسئلة أخرى حول هذا الموضوع، واش هذا الموضوع كيشكل مشكل صحي واش هو شائع لدى الرجال والشباب؟
2: بالفعل هذا المشكل هذا شائع عند الشباب، خصوصا من ابتداء من المراهقة، سن المراهقة يعني 15 سنة فما فوق. إذا شائع لأنه كيقيس تقريبا ثلث ديال هاد الشباب هادو ابتداء من هاد السن، ثلث ديال الشباب عندهم الدوالي. وفي هاد الثلث ديال الشباب في الحقيقة كاين واحد تقريبا واحد النسبة 10% اللي كتشكل لهم مشكل ديال اللي غيشكل لهم في المستقبل مشكل ديال الإنجاب وديال الخصوبة. يعني كيؤدي إلى النقص ديال الخصوبة عند هاد الشباب هاد.
1: نعم، إذا قبل تفاصيل أخرى حول الموضوع نبدأ بالتعريف ديال هاد الدوالي الخصية، ما المقصود بها؟ لأن دائما كنتحدثوا على دوالي الساقين ونستبعد تماما دوالي الخصية.
2: بالفعل إذا دوالي الساقين هو نفس المبدأ. يعني أوعية دموية يعني اللي هي ليفين، يعني ذاك الأوعية اللي كتطلع الدم من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه إلى القلب، كترجع الدم إلى القلب. وذاك الأوعية اللي كتكون يعني اللي في البداية يعني ديال النسيج ديال الخصية هي اللي كتكون منفوخة، وهذا الانتفاخ ديالها هو في الحقيقة انتفاخ اللي هو شيئا ما كيكون خلقي. يعني كيكون واحد عدم القدرة ديال داك لافين ديال داك الوريد اللي كيرجع الدم أنه يعني ما يخليش الدم يرجع للنور مع لابوزونتور. يعني الدم ما كيبدا يطلع كاين بحال واحد لي فالف، بحال واحد السدادات صمامات ما كيخليوش الدم في داك العرق انهم يرجعوا. بعض الاحيان كيكونوا ما كاينينش هذوك الصمامات، سكي في الدم لابوزونتور ديال الدم يعني الثقل ديال الدم كيعاود مما يؤدي الى انتفاخ الدم في الاسفل ديال في الجهاز ديال التناسلي ديال الرجل في النيفو ديال الخصيه ديالو، وبالتالي تما كيوقعوا مضاعفات.

0: نعم، إذن قبل ما نعرفوا المضاعفات، يعني واش هاد الدوالي الخصية كيكون عندها حتى هي أعراض كيشعر بها المريض، ولا ما كتقدر تكون موجودة هاد الدوالي الخصية ولكن ما كيناش أعراض؟
1: بالفعل الجوج حالات ممكنة. يقدر يكون المريض عنده الدوالي وما كيحس بهم، ويقدر يكون المريض عنده الآلام، عنده الدوالي وكيحس بهم من خلال ذاك الآلام. هو في الحقيقة اللي كاين هو أن ذاك المرضى اللي عندهم الدوالي ما كيحسوش بهم، كاين واحد لو باسي، كاين واحد الماضي ديال واحد الآلام اللي داز في واحد الوقت، مدة ديال نقدر نقولوا بضعة أسابيع بضعة شهور، ومشى بحاله. يعني كيكون في ذاك الوقت الجهاز التناسلي ديال الرجل كيعطي الإشارات، ولكن بما أن ما كانش واحد ردة فعل عند هذاك المريض أنه يمشي يقلب راسه يعرف عنده علاش ذاك الآلام كاين، إذا ذاك الآلام بحال كيمشي بوحدو، ولكن الدوالي كيبقاو. إذا باش نجاوبك، إذا إيفيكتيفمون لي دو كاتيغور ممكنين، جوج حالات وارده، يعني قد يكون آلام ولا بدون آلام والسيد عنده دوالي
0: وعايش بهم. نعم، إذا فوقاش كتصبح هذه الدوالي الخصية مشكلة صحية حقيقية تستدعي وتستوجب العلاج دكتور؟
1: سؤال مهم جدا، وغادي نعطيه لكم من خلال تجربة وليس غير تجربة.
0: صح.
1: يعني من خلال الملاحظة ديال المرضى اللي كنشوفوا، خصنا نعرفوا بأن يعني احنا كنهضروا دابا على الخصوبة، لأن الدوالي مشكل واحد اللي كاين أساسي هو الخصوبة، المشكل الثاني اللي كاين هو الحجم ديال الخصية اللي كيبدا يوقع فيها ضمور. إذا هادو هما جوج مشاكل اللي عندنا. دابا كيفاش غادي نمشيو، علاش غنمشيو نعالجو هاد الدوالي؟ غنعالجو باش ما نطيحوش في المشكل ديال الخصوبة والمشكل ديال الضمور.
0: يعني اسمح لي للمقاطعة دكتور، يعني واش كل رجل مثلا مصاب بدوالي الخصية غيكون معرض لمشاكل في الإنجاب؟
1: هادشي علاش بغيت نجاوب بهذه الطريقة اللي غنجاوب بها دابا.
0: تفضل.
1: المرضى يفهموا مزيان.
0: نعم.
1: غنمشي يعني دقة دقة كما كيقولوا.
0: نعم.
1: إذا خاصنا نعرفوا بأن هذه الخصوبة اللي عند الرجال هي واحد الخصوبة اللي متغيرة خلال الزمن. حنا أوج العطاء ديال الخصوبة ديالنا كيبدأ في 16 العام 17 العام كيبلغ هذاك الشاب. يدرنا ليه تحليلة ديال الحيوانات المنوية غنلقاو عنده واحد العدد، غير سبحان الله هذاك العدد اللي غنلقاو في 16 17 18 سنة اللي كيكون الإنسان باقي فاتي، يعني ما كاينش التدخين، ما كاينش السمنه في الغالب كتلقى باقي، هذا ما كاينش داك قله النعاس، داك نمط الحياه ديالو كيكون باقي في الغالب 16 17 18 سنه كيكون باقي انسان مزيان. الا كان شي شي شي شي يعني شي شي نمط حياه ما مزيانش، غادي يبدا ابتداء من داك الشيء 18 سنه فما فوق. اذا في داك الوقت ملي كدير الحيوانات المنويه التحليله ديالها كتلقى هذاك هو اوج العطاء ديال داك الطفل، ماشي الطفل ديال داك الشاب ديال 16 17 18 سنه. دابا هذاك اوج العطاء كيختلف، كاين سبحان الله اللي عنده مثلا العدد الحيوانات المنويه غير كيتغير، العدد الطبيعي نورمال العادي هو ما بين 20 حتى لواحد 200 مليون. اذا كاين اللي غيبدا حياته بواحد 20 30 مليون في 18 سنه، كاين اللي غيبدا حياته بواحد 150 180 200 مليون. اذا كل واحد باش كيبدا هذاك اوج العطاء ديالو شحال فيه. اذا حنا ملي كنبداو حياتنا في 18 عام وكنبداو نديرو لي زيكسي ديال نمط الحياه، تدخين، سمنه، كوليسترول، لاسيدوريك، قلت النعاس، قلت الرياضه، تعرضت للسخونيه بزاف في شي حمام، في لي دوش، تاع خدامين في شي محل فيه الاشعه الراديو، داكشي الاسمده، داكشي ديال الاسمده اللي قيس اليد وتقدر، هذا اذا هادشي كامل يقدر واحد اللي عنده 18 20 30 مليون راه فاسيل مو غيتاثر.
0: نعم.
1: وهذاك اللي عنده نسبه كبيره ديال الحيوانات المنويه 100 150 200 مليون، هذاك التاثر ديالو غيكون اقل. علما ان هذاك نمط الحياه، هذاك اوج العطاء راه ابتداء من 30 35 سنه كيبدا ينقص.
0: نعم صح،
1: هذه هي النقطة الأساسية. إذا بيان سور اللي بادي حياته بواحد 18 20 مليون وما كيدير واحد نمط الحياة اللي هو ما مزيانش وعنده الدوالي، هذا كيكون عنده التأثير.
0: نعم.
1: تقريبا نقدر نقول لك واحد 90% 95%.
0: طيب. جدا.
1: بينما هذاك اللي بادي حياته بواحد 100 150 200 مليون ديال الحيوانات المنوية، شيئا ما يحب هذا لو أن نمط الحياة ديالو مزيان، ولكن واخا في الحقيقة يكون عنده شي نمط الحياة ماشي هو هذاك،

0: 30 37 عام اللي كيولي النسبه ديال الحيوت المنوي كيبداو يهبطوا بطريقه طبيعيه وفيزيولوجيه كتبقى هبط لك من 150 غير 75 100 غير 70 ولكن كيبقى دائما عنده الخصوبه.
1: نعم واضح.
0: شكون هما الناس اللي غيكونوا يعني عرضة لمشاكل الخصوبة؟ هما داك الناس اللي في الشباب ديال يعني في 18 20 هذا عنده نسبة ضعيفة ديال الحيوت المنوي، ماشي ضعيفة، نسبة يعني في المتوسط حدو قدو داكشي.
1: نعم
0: هذاك اللي حدو قدو هو اللي غادي يوقع ليه المشكل بالخصوبة. اللي غيبغي يتزوج 30 سنة وفي 35 سنة هو جار معاه واحد الدوالي سنين عديدة. نعم. لان هذا المرض ديال الدواء كما قلنا. نعم. في الاول قلنا بانه خلقي. يعني الصمامات ما كيكونوش في داك الاوعيه الدمويه.
1: نعم.
0: ديال الاوعيه عندك ليفين ما فيهمش داك الصمامات اللي ما كيخليوش الدم يهبط. اذا ما عندكش الصمامات راه ما عندكش راه. وبالتالي الانسان قبيله شرتي لواحد النقطه استاذه، هي ان الناس كاينين الدواء ديال الرجلين وكاين عاوتاني حتى البواسط اللي هما انتفاخ ديال العمق ديال هذا. في الحقيقه تقريبا شيء ما داكشي راه عنده يعني داكشي كله دوالي.
1: نعم.
0: ديال الاوعيه الدمويه ديال العروقه ديال ليفين.
1: نعم.
0: غير المكان اللي كيختلف.
1: نعم. اذا
0: وبالتالي الا واحد عنده شاب عنده عروقه منفوخين في رجليه ولا شي حاجه ولا عنده البواسط بزاف كيجي غيمشي يقلب على الدوالي الخشيه يتاكد بانه ما عندوش.
1: طيب اذا بالنسبه باش نقدموا المعلومه الصحيحه للمستمعين ديالنا خصوصا للرجال والشباب اللي ربما تشخصوا بالاصابه ديالهم بدوالي الخصيه، العلاج كاين وكيعطي نتائج، فماذا يمكن ان تقول كنصيحه في هذا النطاق بالنسبه للعلاج وكذلك الوقايه دكتور؟
0: الو الحمد لله العلاج كاين والحمد لله اللي خصنا نعرفوه. قلتها في الاول باش الناس ما يتخلعوش، 30% عندهم الدوالي وفي ذاك 30% كاين واحد 10% اللي كتحتاج يعني تدخل جراحي علاجي بهذا. وبالتالي في الحقيقه راه ماشي جميع الدوالي تساوي عمليه جراحيه اللي باش نكونوا متفقين عليها. يعني غير واحد النسبة شيء ما نقولوا شيء ما تخي
1: قليلة
0: قليلة. إذا باش الناس ما يدخلوش ولكن خاص واحد التتبع باش ما نقولوش حنا في ذاك النسبة وما فراسناش.
1: نعم.
0: ونبقاو عايشين بهذوك الدوالي اللي الله يحفظ يقدروا يؤديوا إلى هذه النصيحة الأولى اللي غنديروا. إذا التشخيص ونعرفوا هذا وماشي جميع الدوالي كيتفتحوا. ثانيا بالنسبه للعلاج كاين طرق الجراحه، المنظار الجراحه ديال هاد الدواء كنمشيو كنديروا ليجاتور ديال الاوعيه ديال العروق بالجراحه يعني بالمنظار. هادو طرق علاجيه كاين بالقسطره حتى هي كدار. اذا العلاجات يعني كتعطي نتائج تقريبا كتجاوز واحد 95% في المجمل ديال هاد الطرق اللي هضرت عليها وكتعطينا نتائج مزيانه. ولكن دائما هاد هاد العلاجات هادو خصهم يصاحبوهم ضروري نمط حياتي مقاد يعني ما عدم التعرض يعني للسخونيه بزاف في الجهاز التناسلي. مثلا الناس اللي كيمشيو للحمام كيبقاو في واحد لا شومبر سخونه بزاف ولا فين يدوشوا غير الضرب الماء سخون بزاف ويطولوا، ولا التدخين خصوصا التدخين هذاك اخطر شيء على الخصوبه هو التدخين. يعني نقدر نقول لك سبحان الله الانسان يكون غير يحبس التدخين ديالو بضعه اسابيع بضعه شهور في ديك التحليله ديال الحيوت المنويه اللي ديال 3 شهور من بعد 6 شهور من بعد كيكون تغيير يعني تغيير مهم جدا. اذا التدخين خصنا نتجنبو، هذاك اخطر شيء على الحيوانات المنويه اخطر شيء. ثالثا بيان سور الرياضه اللي غتخلي ان الدوره الدمويه تدور شويه ويتحرك الدم ويولي ان بو فلويد دغيا الدوره كتولي مزيانه. وبيان سور نحاربوا ليكسي دو كو هذا ضروري، يعني السمنه خصها تحارب.
1: طيب.
0: يعني من خلال الريجيم
1: فائده
0: الحركه الرياضيه اليوميه مع فترات ديال الراحه تقريبا واحد اليومين في الاسبوع حتى 3 ايام ماكسيموم. هاد الهضره ضروري ما خصهم يفهموها. الرياضه خصها تكون كل نهار مع دي روبو. يعني يومين ان جور روبو، دو جور دو سبور، ان جور دو روبو.
1: واضح دكتور، فأكيد كنتمناو توصل رسالة اليوم لجميع المستمعين ديالنا خصوصا الرجال والشباب بالنسبة لهذا الموضوع ديال دوالي الخصية.

0: فشكرا جزيلا دكتور كريم السود، اختصاصي في أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية. ألف ألف شكر دكتور، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر.
1: إن شاء الله. مرحبا أستاذة فهيمة، تحياتي جميع المستمعين الكرام والطاقم التقني.
0: مع السلامة. إذن مستمعينا، دوالي الخصية حالة شائعة لكنها ليست دائما سببا للقلق، غير أن التشخيص المبكر والمتابعة الطبية عند الحاجة يساعدان على تجنب المضاعفات والحفاظ على الخصوبة والصحة الإنجابية. لذلك فإن أي ألم مستمر أو تأخر في الإنجاب يستوجب استشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة واختيار العلاج المناسب. لكم نتمنى دائما يا رب الصحة والسلامة، ونلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

0: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمئات الآلاف لإخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث بدت النيران على بعد كيلومترات قليلة من المدينة. وفي مناطق إسبانية عدة، منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، يعد من أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. في المغرب، المديرية العامة للرصد الجوي تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر وطقسا حارا إلى غاية غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية. والأطباء ينصحون المواطنين بتوخي الحيطة والحذر مع الإكثار من شرب المياه. حرب إيران ليلة ثالثة على التوالي دون ضربات أمريكية، وأعلن إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج في ظل وقف الولايات المتحدة لضرباتها، فيما أعلن دبلوماسي أمريكي أن رئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية في تطور أدى إلى تراجع أسعار النفط نهار اليوم. الأمين العام الأممي أنطوني غوتيريز يدعو في ختام زيارته إلى سوريا للرفع الكامل والفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت ذاته للمجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا. في السنغال، رئيس باسيرو ديوماي فاي يعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم كيراي، الوطنيون الجمهوريون، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم معسكره السياسي وتعزيز أغلبيته في عقاب انفصاله عن حليفه السابق عثمان سونكو. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم للسيدات المغرب 2026، المنتخب المغربي يبدأ مشواره بفوز كبير برباعية نظيفة على منتخب كينيا. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش، نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غرو.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
3: مرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامج ما بين الأمس واليوم، جولة فكرية تراثية نجول فيها مناطق متعددة من المملكة ونميط اللثام عن بعض مآثرها التاريخية.
4: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
3: اليوم الرحال سنحطها بمنطقة لها موقع استراتيجي، حيث شكلت حلقة وصل أساسية بين فاس ومراكش ومنطقة سهل تادلة الخصب. المنطقة هي منطقة تادلة والتاريخ والتراث التادلي في هذه الحلقة. هذه المنطقة لمن لا يعرفها تعاقبت عليها دول وممالك عديدة منذ العصر الوسيط كالأدارسة، المرابطين، الموحدين، وصولا للدولة العلوية. لها تراث تاريخي غني.

0: وكانت كتب التاريخ تحدثنا عن الكثير من الأمور التي درسناها في كتب التاريخ بمدارسنا وأيضا بكتبنا. اليوم أستضيف لكم إحدى الشخصيات المغربية التي عملت على تنقيب والبحث في مسألة التراث، نقبت في تراث تادلة ومنطقة تادلة التاريخي. ما الذي دفعها إلى أن تخصص بحثها للدكتوراه لهذه المنطقة وتحديدا للحكاية الشعبية بمنطقة تادلة؟ دعوني أرحب بالدكتورة الباحثة في التراث المغربي وتحديدا في الرواية المغربية والحكاية الشعبية بمنطقة تادلة، الأستاذة والدكتورة عائشة كفيف. يا أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: شكرا أستاذة الجليلة فرحانة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيسعدني أن أكون اليوم ضيفة على إذاعة ميديا للحديث عن موضوع لا يخص الماضي وحده، بل يمتد أثره إلى حاضرنا ومستقبلنا. وكما تشرفتم، فالموضوع يتعلق بالحكاية الشعبية بمنطقة تادلة. لماذا الحكاية الشعبية؟ باعتبارها أحد أهم روافد التراث الثقافي اللامادي، ووسيلة لحفظ الذاكرة الجماعية ونقل المعرفة والقيم بين الأجيال.
0: صحيح، ولكن قبل أن نغوص في صلب ولب البحث سأتوقف معك عند الاندهاشات التي وجدتها في هذا الموروث الثقافي. دعيني أولا أقرب السادة المستمعين من الحكاية التي حكيتها لي في منطقة تادلة. رأيت ووقفت على أمور جميلة جدا وأنت تبحثين في تراث المنطقة.
1: نعم أستاذة، فالحكاية الشعبية كانت في صلب البحث، لكن التلقيب كما أشرتم فتح لي الباب على يعني اكتشافات جميلة. فأنا ابنة المنطقة لكنني لم أعرفها قبل، فأنا يعني جذوري من المنطقة، وهنا بدأت حكايتي من أين أتيت. لكن واكتشفته في المنطقة أنها منطقة بمآثر تاريخية ومواقع طبيعية جميلة جدا ولها مميزات خاصة، وهذه الذاكرة المادية يعني جعلت من تادلة موقعا يزخر برصيد حضاري متنوع من مناطق غنية بموروث ثقافي طبيعي. هناك قصبة بن ملة في مقدمة المعالم، فالكل يعتبرها الشاهد على تاريخ المنطقة. هناك القصبة الزيدانية كما تفضلتم، فهي إحدى المحطات التاريخية المهمة المرتبطة بالعهد السعدي. هناك كذلك قصبة رأس العين، وتشكل وتعكس أهمية الماء في نشأة المدينة ودورها الدفاعي والعمراني. كذلك لا تقتصر ثروات المنطقة على هذه المعالم، بل تشمل أيضا مجموعة من الزوايا التاريخية، بعض الجسور القديمة المشيدة على واد أم ربيع، مطاحن مائية تقليدية، عيون طبيعية ارتبطت بحكايات وأساطير، وهي كذلك شكلت جزءا من الذاكرة المحلية.
0: ما يعرفه الجميع هو قصبة تادلة.
1: نعم.
0: ما المقصود؟ لماذا سميت تادلة بقصبة تادلة؟
1: للموقع التاريخي الذي شغلته هذه المنطقة، فهي كما تعرفون كانت عاصمة للملك العلوي مولى إسماعيل، فهي كانت تشكل يعني مرفأ لجميع لتلاقي الحضارات هناك من قبائل بني هلال وقبائل أمازيغ التي تشكل مكون مخضرم بالمنطقة، وكذلك شهدت على قوة الحكم ذاك الوقت.
0: هي على ضفة نهر أم الربيع، يعني الناس اللي ما عمرهم شافوا منطقة تادلة لو سمحت لي، هي على القصبة شيدت على نهر أم الربيع.
1: نهر أم الربيع ومن لا يعرف نهر أم الربيع، فعندما نتحدث عن تادلة مباشرة نتوجه إلى الحديث على هذا الوادي الذي شكل ذاكرة مائية للمنطقة ويشهد على خصوبتها. وحتى اسم تادلة فهو بالأمازيغ يعني حزمة القمح، إشارة إلى خصوبة المنطقة. وما الخصوبة إلا مرتبطة بتلك الوديان وعلى رأسها واد أم الربيع.
0: تماما. طيب اليوم قصبة تادلة رأيتها؟ زرتيها؟ تجولتي في المنطقة؟ كيف تبدو؟
1: أستاذ أنت تثيرين شجوني، فالمنطقة أصبحت شاهد حزين على حضارة مضت تعرف نوعا كثيرا من الإهمال. فحبذا لو أن الاهتمام توجه إلى هذه المناطق لإعادة إحياء مآثرها وصونها وجعلها ذاكرة حية تزخر بما كانت

0: تحمله من معاني ثقافية ومعاني تاريخية ومعاني سلطوية في تلك المنطقة.
1: بالمنطقة جمعيات تهتم بالمآثر، تهتم بالتراث التاريخي للمدينة.
0: هناك بعض المحاولات من هنا وهناك، لكن لنتكلم بصراحة، بعض الجمعيات تأخذ المسألة على أنها موضة تتبعها وتبدأ بالاشتغال، يتوقف بعد ذلك مجهودها في الحفاظ على تراث المنطقة. لكن حظيت بالشرف التعرف على مجموعة من الأشخاص أبناء المنطقة مهتمين بالحفاظ على تراث منطقة تادلة ككل، ومشكلين على شكل جمعيات تسمى بأوكاد باللغة الفرنسية، أوكاد أوغاليتي pour le compte le développement للديالوج. فهي تهتم وهي تشتغل منذ سنة 2005، وتجمع مجموعة من الأساتذة الجامعيين والممثلي بعض الجهات، ولها موقع على الإنترنت.
1: وأنت تذكرين الاسم. أنا في المقابل أيضا أبحث على محرك البحث عن هذا الموقع أوكاد، فإذا الصفحة فعلا تبين الاهتمام وموضوع الذي تشتغل عليه هذه الجمعية، يعني الحكاية والرواية الشعبية من أجل الصداقة، الحوار والتنمية.
0: والتنمية، نعم.
1: تماما. صفحة جميلة جدا، فيها تعريف بالجمعية، وفيها أيضا صور للقلعة قديمة، صور أيضا لناس وسيدة بالزي الأمازيغي والحلي الأمازيغي.
0: نعم.
1: تماما. طيب هذه الجمعية، هل نقلت لها هذا الهم وهذا هذه الشجون التي آلمتك؟ لأنك أنت جمعتي بين الأمرين اثنين، أنت نقبتي في التاريخ، نقبتي في التاريخ ووجدتي تلك الحمولة من تعاقب الحضارات على هذه المنطقة والمآثر، وإلى تعود حتى كما قلتي القصبة الإسماعيلية التي شيدها السلطان مولاي إسماعيل، والأمر يعود إلى 1687. ولاحظ معي منذ تلك الحقبة وزرتها أنت في الزمن الراهن فوجدتها في هذه الحالة، ماذا قيل لك؟
0: بالنسبة للجمعية، لكي أكون مصرفة في حقيقة، وجدت أنهم يتقاسمون معي نفس الهم، وأنهم يحاولون بشتى الطرق إيصال، على الأقل إيصال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية والمتخذي القرار، من أجل التوجه نحو برنامج لحماية كل ما هو ليس فقط القصبة الزيدانية، بل هناك قصر آخر في منطقة بن ملال، هناك مجموعة من الأشياء. خصوصا أنه أريد أن أشير إلى شيء، أن المنطقة زاخرة التراث الجيولوجي والطبيعي، فربما لا يخفى عنكم أن منطقة تادلة تتميز بتواجدها وقربها من جيوبارك مكجون المصنف ضمن الشبكة العالمية لليونسكو للجيوباركات، وهو يمثل نموذج متكامل يجمع بين التراث الجيولوجي كما قلت والطبيعي والثقافي. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الحفاظ على التراث لا يقتصر على المباني التاريخية، بل يشمل أيضا المناظر الطبيعية، وكل هذا سيساهم في تكوين وتشكيل هوية الإنسان المحلي، ويمكن أن يشكل رافدا قويا اقتصاديا للمنطقة.
1: صحيح.
0: وبالنسبة للبنايات فهناك مندوبية لوزارة الثقافة، رحت يعني وحاولت أن أتواصل معها. فالمنطقة الشاسعة والمجهودات يجب أن تتكاتف، ولا بد من ميزانية تخصص لأول جرد هذه المعالم، وربما الأولويات ما الذي يجب أن نقوم به أولا، ولا بد من التعاون مع النسيج الجمعوي المتواجد بالمنطقة.
1: صحيح.
0: كما قلت ضرورة التلاحم والتعاون في هذا المجال تحتم علينا أن نتحاور حول هذه المسائل، من أجل كما قلت المضي قدما بالإصلاح وبالتعريف بهذا التراث الزاخر للمنطقة.
1: الجميل في الأمر أن أبناء المنطقة الحاليون، سواء من جالوا يعني وغادروا المنطقة، ثم سواء كانوا من الجالية العامل بالخارج أو المتواجدين في مناطق أخرى، ظروف عمل حتمت عليهم التنقل إلى أماكن أخرى، يعودون دائما إلى الأصل، إلى جذورهم، إلى تلك الأحياء وتلك الدواوير في المنطقة، وتصبح لديهم تلك الرغبة والحنين إلى أن تصل هذه منطقتهم أو القرية التي عاشوا فيها طفولتهم أن تتحسن.

0: أحوالها.
1: لنتكلم بصراحة حول هذا الموضوع، كما أشرتم فالمنطقة تعرف هجرة الشباب هجرة كبيرة للشباب خصوصا نحو الخارج، فهذه المنطقة معروفة بهجرة الشباب نحو مدن إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية وكذلك داخل المدن المغربية. فهؤلاء الشباب فعلا عند عودتهم نجدهم يعني مهتمون بالتراث، يحاولون أن يعيدوا إحياء بعض الممارسات، لكن تبقى مبادرات خجولة وأغلبها تتوجه نحو ما يسمونه بتحضر المنطقة، أي تحويلها من مناطق قروية ومناطق نوعا ما تعيش على أنماط تقليدية إلى مناطق حضرية، وهذا ليس هو الطريق المثلى للحفاظ على التراث.
0: صحيح.
1: بالنسبة للساكنة فأود أن أشير إلى مسألة مهمة، ضروري ومؤكد إحداث مراكز للتحسيس والتعريف بهذه المناطق، فأغلبية الساكنة يجهلون القيمة لما يحيط بهم من مآثر تاريخية، فتجدها اعتذر عن هذه التسمية، بعض الحالات تجدها مرتعة للأزبال، تجدها يعني مكانا لتجمع المتشردين، فتجد أن المواطن لا يحس. فبالنسبة للمواطن مجرد بناية
0: مهملة هكذا،
1: مهملة نعم.
0: عائلة للسقوط
1: تماما، فلا بد من إدماج يعني فقرات تحسيسية سواء عبر وسائل التواصل التنمية البصرية أو عبر حملات داخل المدارس أو للتحسيس بأهمية هذه المآثر في بناء هوية الإنسان المحلي.
0: ولما لا تحويلها إلى مزارات سياحية تعود بالنفع على أبناء المنطقة؟
1: أكيد، لو تم إدماج هذا التراث الثقافي وهذا التراث التاريخي كما قلت في النسيج الاقتصادي وشكل رافعة اقتصادية مديرة للدخل بالنسبة للمنطقة، فلن تكون إلا مسألة محمودة لا من الساكنة ولا من الشباب، وربما ستحد من الهجرة نسبيا.
0: صحيح. طيب خلينا نجنح قليلا لو سمحت لي إلى الحكاية الشعبية، ماذا وجدتي؟
1: المنطقة لها هوية مركبة إن شئنا القول، لا ليست لها هوية يعني لأنها نتاج تعايش طويل بين القبائل العربية كما قلت والأمازيغية، إذن لا يمكن اختزالها في أصل واحد، ولهذا فهي ترزخ برصيد غني من الحكايات تنقلت عبر الأجيال شفهيا باللغتين العربية الدارجة التادلية، لأن هناك ميزة للدارجة التادلية، فمثلا الشين التي تنطق سين والجيم التي تنطق زاي، هناك المذكرة التي تنطق مؤنث والعكس. فكما قلت كل هذا الرصيد جعل هذه الذاكرة حية للمجتمع المحلي مرجعا لفهم أنماط كثيرة، يعني أنماط التفكير، علاقات اجتماعية والقيم الثقافية السائدة بالمنطقة. كما قلت بالنسبة للحكاية الشعبية فهي ليست مجرد حكاية.
0: لماذا؟
1: سأقول الحكاية هي موروث ثقافي، قبل أن لو تفضلتم قبل أن أستهل كلامي عن الحكاية أريد أن أستهل بسؤال بسيط، ربما بسيط في صياغته لكنه عميق في دلالته على الأقل بالنسبة لي. سؤالي، ماذا يبقى من الأوطان إذا فقدت ذاكرتها؟ تشيد الطرق، تبنى المؤسسات، لكن الأوطان لا أظنها تقاس بما تملكه من عمر فقط، بل كذلك بما تختزنه من ذاكرة وما تحفظه من قيم، والروايات تنقل وتشكل وعي أبنائها وانتمائهم. هذا ما وجدته من خلال بحثي الميداني في المنطقة، فالذاكرة ليست في نظري طرفا ثقافيا بل هي أساس الهوية، والحكاية الشعبية هي أهم أوعية هذه الأسس التي تبني الهوية.
0: أعطيني مثال على كلامك.
1: يكفي أن نستحضر مثلا المشهد الذي كان يتكرر في بيوتنا المغربية، حيث كان أفراد الأسرة يجتمعون في أمسية الشتاء حول الموقد، تبدأ الحديث الجدة بحديث أو الجد أو الأم أو الأخت، هناك أشخاص لهم هذه النبهة في, في, في, في, في, في الرواية، فكلنا يعرف الرواية العبارة الشهيرة كان يا مكان صلوا على النبي العدنان، إذا لم تكن العبارة مجرد افتتاح قصة، إنها كانت إعلانا عن بداية رحلة في التاريخ والخيال والقيم. الحكاية مدرسة يتعلم فيها الطفل معنى الصدق والصبر والشجاعة واحترام الكبير والتعاون، حب الأرض قبل أن يتعلم القراءة والكتابة.
0: من هم رموز الحكاية الشعبية في تادلة، في منطقة تادلة؟
1: أحمد الحنصاري كان شخص

0: شخصية تاريخية في المنطقة، فكل قبيلة تحاول أن تجر هذا الشخص إليه. فهو شخص ولد في قصبة تادلة، ولكنه ترعرع وكبر في منطقة نيملال، وكما تعرفون قد تحول إلى رمز من رموز المقاومة في المنطقة. فعندما يختلط الخيال بالواقع يحول الشخص إلى ما إلى شيء لا يمكن أن يستوعبه عقل.
1: صحيح.
0: أسطوري. وقد تحول هذا الأسطورة إلى أسد نراه فوق الجبال، نسمع زئيره في الليل، كل هذه أشياء تغذي المخيلة المحلية، فقط لأنها حولت شخصا يعني كرمز للمواطنة ورمز المخامر المنطقة إلى شخصية أسطورية خرافية لها قدرات خارقة ولهذا. وهذا ينم على أن الإنسان دائما يطمع ويطمح إلى أشياء ربما تتجاوز قدراته الوعي ويشغلها في لا وعيه ليحولها إلى رموز. صحيح. يستمد منها القوة، يشرح بها ظاهرات تصور.
1: طيب ماذا يسمون هذه الشخصية أحمد الحنصالي؟
0: أسد التادلة.
1: أسد تادلة.
0: أسد تادلة. هذا الأسد كان يقاوم بشراسة المستعمر الفرنسي.
1: رمز النضال في تادلة.
0: هو رمز النضال في تادلة فعلا.
1: أحمد الحنصالي. ماذا وجدت حوله؟
0: أحمد الحنصالي. العديد من الحكايات حول أحمد الحنصالي، على أنه كان يقفز بين الجبال بخطوة واحدة، على أنه كان يخرج بالليل لا يحتاج أي مصباح ولا أي شيء، أنه كان يحارب الحيوانات الضارية ويتغلب عليها. كل هذه الأشياء كانت تنسب إلى شخص نجده في الحقيقة شخص عادي في المنطقة،
1: ولكنهم أكسبوا هذه البطولات.
0: كانت الأسطورة تقول أن الصخورة كانت تفسح لهذا الأسد الطريق، كانت النسور تحلق فوق رأسه كلما سار نحو معركة، حتى أنهم يقولون أن الجنود كانوا يتهمسون إنه ليس رجلا عاديا، هو روح الجبل تمشي بين البشر.
1: شخصية أخرى دخلت تاريخ المنطقة في الحكاية الشعبية.
0: كذلك شخصية عائشة قنديشة، هذه الشخصية التي نجدها في العديد من المناطق وليس فقط منطقة تادلة، وهذا يحيلنا على ضرورة يعني وجود دراسات مقارنات بين مختلف جهات المغرب، لأن هناك أشياء تتقاطع وأخرى تتكامل. فوجدت أن حكاية عائشة قنديشة تتواجد بقوة في الذاكرة الشعبية للمنطقة، خصوصا في محيط بعض العيون الطبيعية وضفاف وادي أم ربيع. ومن خلال يعني البحث الأنثروبولوجي حول هذه الشخصية، فأظن أنه كانت لها هذه الحكاية أهميتها تكمن في وظيفتها التربوية، فقد استخدمها الجميع والمجتمع للتحذير من أخطر اقتراب من المياه ليلا، لما كان للمياه من مكانة ولا زال للمياه من مكانة كما قلت في المنطقة فلاحية
1: بامتياز حقيقة، وهي منطقة عيون.
0: نعم. وكان إذن فهذه القصة كانت يعني هناك تحويل الخيال إلى وسيلة لغرس الحذر، لذلك حماية الأطفال وحماية الآبار وحماية المياه والعيون. وهناك شق آخر يتداوله النساء عندما تكون الرواية بيني وبين النساء. كانت هناك حكايات أخرى عن عائشة قنديشة، لأن كما تعرفون خصوصا قبائل بني مسكة وكانوا رحل، كانوا يتنقلون بحثا عن العشب وعن المياه، فكانت النساء دائما يحرصن على أن تروى تلك الحكاية. هناك امرأة تخرج كأهداف فحذاري ربما، وهنا التحليل الأنثروبولوجي يبين أن النساء هذا مكر من النساء لتخويف الرجل، لكي لا يعني تخوفا من وجود توجه إلى علاقات أخرى خارج
1: تماما مكرا من النساء ألا يعدد عليهن طيب الحكاية الشعبية في الحقيقة في المنطقة غنية جدا. فأملك أستاذة وأنت التي نقبت في هذا التراث سواء الحكاية الشعبية وزرت أيضا المناطق التي التاريخية الأثرية في المنطقة طبعا، وأنت تراقبين وتبحثين يتراءى لك كثير من الحلول، كثير من المقترحات كأكاديمية، ما الذي ترينه أنت لصيانة هذا التراث؟
0: كما قلنا فإن الحكاية الشعبية تنتقل شفهيا من جيل لآخر، فكما يعني
1: هل بات هذا الأمر ممكنا لليوم ونحن في الحياة المعاصرة التي نعيشها اليوم إنسان مغربي؟

0: اليوم سواء في المدينة أو في القرية، هل هذا الأمر بات ممكنا؟
1: أصبح صعبا خصوصا مع الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدر رئيسي للترفيه والمعرفة لدى كثير من الأطفال والشباب، خصوصا أن كما قلت تغيرت أنماط الحياة، اختفت إلى حد بعيد جلسات السمر العائلية التي كانت تشكل الفضاء الطبيعي لتداول هذه الحكايات. فلابد من، أنا لا أدين التكنولوجيا، فهي ليست هي الخطر في حد ذاتها، بل ربما قد تكون وسيلة فعالة لحماية التراث إذا أحسن استثمارها.
0: صحيح.
1: كيف؟ فلابد من يعني القيام بجرد لهذه الحكايات، تسجيلها على وسائط رقمية، كما أنا قمت بجمع 56 حكاية شعبية بالمنطقة على مدى 3 سنوات. كان لابد من التحول من قرية إلى قرية ومن متجر إلى متجر وإيجاد الأشخاص الذين لا يزالون يحملون هذه الروايات. المشكلة أن أغلبية الأشخاص الذين يحملون الرواية أشخاص كبروا في السن. لحد الساعة تم تسجيل مجموعة من الأشخاص، 2/3 منهم قد رحلوا عن هذا العالم،
0: رحمة الله عليهم.
1: فأتمنى لو نسرع يعني وتيرة التسجيل، ونسرع تحويل ما هو شفهي إلى مكتوب، على خصوصا على المناطق الوسائط الرقمية. وكذلك لماذا لا نستعمل التكنولوجيا لإيجاد منصات مثلا على قنوات يوتيوب، يمكن أن تسجل الحكايات، يمكن أن نعمل على وضع مركز بالمنطقة، مركز خاص بالتسجيل وحفظ الحكايات بالمنطقة. ليس فقط حكايات، بل هناك ما هو أمثال شعبية، الأغاني والأهازيج، بعض الرقصات، كل ما هو
0: ذاكرة شعبية.
1: ذاكرة شعبية، نعم.
0: أتمنى أن تصل كلماتك هذه إلى من يهمه الأمر، وأن يتم تفعيل كل هذه المقترحات. الأستاذة عائشة كفيف المهتمة والخبيرة في تراث منطقة تادلة، تحديدا الحكاية الشعبية، ممتنين لهذه الجولة التي قدتنا فيها إلى هذه المنطقة وتاريخها، ووقفنا أيضا على أطلالها. شكرا من القلب لكل ما تقومون به من جهود.
1: شكرا أستاذة فرحانة على الاستدعاء، شكرا لإثارتك هذا الموضوع. أريد فقط أن أقول، عندما نفقد حكاية نفقد معها تجربة إنسانية وحكمة تراكمت عبر القرون، وحين نترك معلما تاريخيا ينهار فإننا نفقد صفحة من تاريخنا لا يمكن تعويضها. وأختم مداخلتي بالقول بأن حماية التراث ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة أو جمعية حسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والجامعة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني، وكل مواطن يدرك أن الأمم التي تحافظ على ذاكرتها هي الأمم الأقدر على بناء مستقبلها.
0: شكرا من القلب. أعزائنا مستمعينا في كل مكان،
1: شكرا جزيلا.
0: إلى جولة قادمة وضيف آخر، في أمان الله.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: For decades on the global stage.
3: Hello Morocco, this is Bryan Adams right here.

0: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطتي ميديا إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين مشمس مع سحب عابرة بالأطلسين المتوسط والكبير وما جاورهما، وعلى الواجهة الأطلسية بين تزنيت وطنطان السماء صافية فيما سوى ذلك من ربوع المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 24 درجة بأكادير، 25 بالصويرة، 29 درجة تسجل بكل من الرباط، الدار البيضاء والعيون، 31 بالناظور، 32 بطنجة، 41 درجة مرتقبة بمراكش، و42 بكل من فاس والراشدية. بالجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة مع كتل من السحب بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، الحال كذلك بالجنوب الغربي من البلاد. السماء صحوة فيما عدا ذلك من المناطق. المحرار يسجل 28 درجة ببجاية، 29 درجة مرتقبة بكل من الجزائر العاصمة وعنابة، 31 بقسنطينة، 32 بوهران، 34 بتيارت، 38

30 بتمر راس و 49 بأدرار. بتونس سماء البلاد بعد زوال يوم الاثنين مشمسة مع ركام من السحب بمختلف الجهات.

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بمئات الآلاف لإخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب البلاد، حيث باتت النيران على بعد كيلومترات قليلة من المدينة. وفي مناطق إسبانية عدة، منطقة بوردو تواجه حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، يعد من أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. في المغرب، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر إلى غاية غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية. والأطباء ينصحون المواطنين بتوخي الحيطة والحذر مع الإكثار من شرب المياه. حرب إيران ليلة ثالثة على التوالي دون ضربات أمريكية، وأعلن إيران تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج في ظل وقف الولايات المتحدة لضرباتها، فيما أعلن دبلوماسي أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية، في تطور أدى إلى تراجع أسعار النفط اليوم. الأمين العام الأممي أنطوني غوتيريس يدعو في ختام زيارته إلى سوريا للرفع الكامل والفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا. في السنغال، الرئيس باسيرو ديومايفاي يعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم كيراي الوطنيون الجمهوريون، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم معسكره السياسي وتعزيز أغلبيته في عقاب انفصاله عن حليفه السابق عثمان سونكو. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم للسيدات المغرب 2026، المنتخب المغربي يبدأ مشواره بفوز كبير برباعيات نظيفة على منتخب كينيا. يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد 15 كيلومترا من المدينة. وفي مناطق إسبانية عدة، خاصة في فالنسيا وفي منطقة العاصمة مدريد التي واجهت أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر، فيما يعد حريق بوردو من أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. نور الدين الحوتي.
2: في أوروبا الغربية، حرائق وإجلاء وظواهر مناخية تسجل لأول مرة في القارة. في فرنسا، أفادت السلطات أن فرق الإطفاء تتعامل يومياً مع 30 إلى 40 حريقاً، مؤكدة أن النيران أتت منذ بداية العام على نحو 115 ألف هكتار، وهو مستوى أعلى بكثير مما شهدته البلاد في مواسم سابقة. أكبر حرائق فرنسا يستمر مشتعلاً في منطقة بوردو، عد من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، نتج عن ظاهرة تعرف باسم السحب الرعدية النارية، كانت قبل سنوات قليلة تعرف أكثر في دول مثل كندا وأستراليا. الحريق أتى على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، ما يفوق مساحة العاصمة باريس بأربع مرات، وألسنة اللهب تزحف باتت على بعد أقل من 15 كيلومترا من منطقة بوردو الكبرى، غير أن رئيس البلدية استبعد حتى الآن إخلاء المدينة.
3: Des camions, des citernes prêtées par des entreprises.
2: وفي مقاطعة أخرى في مقدمات آلاند وفار، تم تطويق حرائق أقل انتشارا مع إجلاء الآلاف من السكان، وفي الأثناء تم استدعاء 1500 جندي لتقديم تعزيزات. وتتفاقم المخاوف بسبب توقعات الأحوال الجوية، في حين يقترب الإطفائيون من مرحلة تعرف بالاستحالة التشغيلية، والتي تعني ترك النيران تفعل فعلها لاستحالة التدخل. إسبانيا تجتاحها هي الأخرى حرائق مدمرة، أتت نيرانها حتى

0: الآن على نحو 77 ألف هكتار، وفرضت على السلطات إجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر. حرائق دفعت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للحديث عن ساعات عصيبة تنتظر البلاد رغم التقدم المحرز في السيطرة على رقعة انتشار النيران خلال الليل.
1: المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تتوقع في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر وطقسا حارا إلى غاية نهار غد الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 44 و47 درجة مئوية، والأطباء ينصحون المواطنين بتوخي اليقظة والحذر مع الأكثر من شرب المياه. مزيد من التوضيحات مع الدكتور طيب حمضي الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية من العرائش حوره نور الدين إيجاجان.
2: ملي كتكون موجة الحرارة بالليل وبالنهار وعدة أيام متتالية كتأدي إلى مضاعفات اللي يمكن تكون قاتلة، ولهذا الاحتياطات كاين ثلاثة الركائز أساسية: نجنبوا الشمس ونجنبوا الحرارة، والحاجة الثانية نشربوا الماء ونشربوا السوائل خضرة فواكه، الحاجة الثالثة الجسم ديالنا نبلوه بالماء ونخليوه ما نشفوش. علاش الثلاثة؟ أولا لأنه كنشربوا الماء ونشربوا السوائل ماشي الماء بوحده، باش كنعوضوا المياه اللي كتضيع مع العرق وكنعوضوا الأملاح المعدنية اللي كتضيع مع التعرق باش ما يوقعش الاجتفاف. خصنا الماء، خصنا عصير فواكه، وخصنا ناخذ خضره ناخذ فواكه، ونتجنبوا المشروبات الغازيه والسكريه، ونتجنبوا قهوه اتاي ما يكونش بزاف. كيخصنا نتجنبوا الحراره، ما نخرجوش لبرا للشمس في النهار ملي كتكون الحراره بزاف، نديروا واحد القبعه، نديروا الوان فاتحه، اللباس ديالنا يكون خفيف، نمشيو في الظل، نشوفوا الاماكن اللي فيها مكيفات وغيرها ونرتاحوا فيها. والبيت ديالنا الدار ديالنا حتى هو خصنا نحميوه من الاشعه ديال الشمس، وما نديروا التهويه حتى الليل او الصباح الباكر، نحاولوا نستفدوا من داك شويه ديال الجو مرطب اللي كيكون في الليل ولا كيكون في الصباح الباكر. الحاجه الثالثه بالخصوص نتكلموا على الناس المسنين، الناس الاطفال الصغار وغيرهم، خصنا نديروا الماء فوق الجسم ديالهم تقريبا كل جوج سوايع، يديروا ماء عادي ما ينشفوش بالفوطه، ويلبسوا حويجاتهم، واذا كانت عندهم واحد المروحه يستعملوها، اللي عنده كليماتيزر طبعا غادي يستعملوا، ولكن ضروري الجسم الانساني يبلو بالماء باستمرار ويخليه ينشف غير بالتيار الهوائي.
1: يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة عامة لمناقشة انقطاعات الكهرباء والمياه التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل سخط شعبي متزايد على هذه الانقطاعات. وفي ليبيا شهدت عدة مناطق بالعاصمة طرابلس الليلة الماضية احتجاجات على تدني الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، واحتج هؤلاء على أزمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للمياه وضعف المنظومة الصحية وارتفاع الأسعار والتضخم وانعدام السيولة، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة. شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي دون ضربات أمريكية بعد إعلانها تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج في ظل وقف الولايات المتحدة ضرباتها. وتأكيد المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية في تطور أدى إلى تراجع أسعار النفط اليوم. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: بما أن استراتيجيتنا قائمة بالأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا عملياتنا الانتقامية بعد توقف الضربات الأمريكية. فيما أعلنت الوزارة الخارجية الإيرانية أنها لا تجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك رغم توقف الضربات المتبادلة الأخيرة بين الجانبين. وأنعش توقف الأعمال القتالية الأمال حيال إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت بأن التعليق يمكن أن يعكس أيضا الضغوط على مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية وغيرها من الأنظمة الدفاعية. لكن ترامب أكد في مقابلة مع وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة لديها كميات ذخيرة أكثر بكثير من أي أحد آخر في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاج. ومن المقرر أن يلتقي غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يحثه على مواصلة تبني مواقف متشددة تجاه إيران، لا سيما فيما يتعلق ببرنامجها النووي. نتابع تعليق محسن الشوبكي الخبير الإسرائيلي في الشؤون الأمنية والسياسية متحدثا من عمان لعثمان الطاهري.
3: الدلائل الميدانية والسياسية تشير بوضوح إلى أننا لسنا أمام مجرد توقف مؤقت، بل أمام بداية مسار مفاوضات متدرج وعملي بين واشنطن وطهران ورغبة في خفض التصعيد. قبول طهران

0: التعاطي مع الوساطة العمانية يعكس مرونة استراتيجية وحسابات دقيقة، فملف الملاحة هو المدخل الأسهل لتفكيك التعقيدات. وفي المقابل تدرك واشنطن حاجتها لهذه التهدئة لترتيب تموضعها الميداني ومعالجة ضغوطها اللوجستية بما فيها نقص الذخائر الحيوية، وهذا التلاقي في المصالح هو ما يعطي زخما واقعيا للعملية التفاوضية. الضغوط الإسرائيلية المستمرة باتجاه الخيار العسكري تظهر فجوة وتباينا صريحا في الأولويات، وما تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس الناقدة للتحركات الإسرائيلية داخل واشنطن إلا مؤشر على ضيق ذرع إدارة ترامب بمحاولة فرض الأجندات الإقليمية على قرارها السيادي. أخيرا والأهم أن إقحام ورقة مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز ضاعف من خطورة الموقف دوليا ورفع كلفة المواجهة عالميا، من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد لم يعودا قادرين على تحمل شلل هذه الممرات الحيوية. إيجاد مسارات تفاوضية آمنة ومقبولة للجميع أصبح ضرورة استراتيجية واقتصادية حتمية تفرض نفسها على كافة الأطراف.
1: الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس دعا في ختام زيارته لسوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا بما يساهم في إنجاح البلاد وتحقيق التعافي وإعادة الأعمار. من دمشق تقرير مراسلنا يا مندي.
2: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلسلة لقاءات رسمية وأنشطة ذات طابع إنساني وزيارة إلى سجن صيدنايا ولقاء مع أهالي الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية في دوما. وخلال مؤتمر صحفي رحب غوتيريش بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات عن سوريا وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي.
3: تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة المحورية، وقد جئت حاملا أقوى نداء ممكن إلى المجتمع الدولي، نداء بعدم توفير أي جهد لدعم الشعب السوري والحكومة السورية.
2: وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة، موضحا أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي واسع لاستعادة الخدمات الأساسية. عن أهمية الزيارة علق الباحث السياسي عبد الله الحمد.
4: زيارة تاريخية تعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بإعادة تفعيل دور سوريا وإعادة بناء سوريا على المستوى الداخلي، كذلك تعكس الرغبة الدولية اليوم لانتقال بسوريا من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة دعم التنمية المستدامة.
2: واختتم غوتيريش زيارته بجولة إلى مقر قوة الأندوف في المنطقة العازلة بالجولان بعد لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين. ميديان يامنديب دمشق.
1: رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام يستقبل اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، وسيؤكد لزيلينسكي دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا حسب ما أعلنه داونينغ ستريت. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعلن عن إطلاق حزب سياسي جديد يحمل اسم كيراي الوطنيون الجمهوريون في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم معسكره السياسي وتعزيز أغلبيته، وذلك في عقاب انفصاله عن حليفه السابق الوزير الأول عثمان سونكو زعيم حزب باستيف وإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد. الإعلان جاء خلال المؤتمر التأسيسي للحزب الذي عقد في داكار نهاية الأسبوع الماضي، حيث قرر قادة ائتلاف ديوماي رئيسا تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي يشكل قاعدة دائمة للرئيس استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. نتابع تعليق محمد أج إسماعيل الكاتب والمحلل المتخصص في الشأن الإفريقي من باماكو، حاوره نور الدين جاجة.
5: أعتقد بأن هذا التطور يدل على أن الأيام القادمة والأسابيع القادمة ستكون هناك مواجهة بين الحزبين، ولكن أعتقد بأن مع مرور الوقت قد يضطر الرئيس إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة كي يحصل على الأغلبية في البرلمان. وطبعا في ناحية سانكو أيضا هناك مؤتمرات مستمرة في السنغال، وهناك أعضاء جدد تلتحق أيضا بحزب فاستيف. يبدو أن جومي فاي أيضا استطاع أن يضم الأحزاب القديمة خصوصا بعد لقائه مع الرئيس السابق ماكي سال. جومي فاي يريد أن ضم إليه جميع الحزاب الأخرى لكي يسقط الأغلبية في البرلمان. هذا تطور جديد ويدل على أن حزب باستيف أصلا سيكون حزب المعارضة، وفي النهاية هناك أعضاء مؤسسين للحزب باستيف انشقوا وانضموا للحزب.

0: الجديد، وسيحدث هناك تحالف بين الحزب الجديد للجمهورية مع حزاب أخرى خصوصا حزب النظام السابق. لكن المؤشرات تدل على أن الجمهورية لديه رغبة في استمرار في السلطة في الفترة القادمة العهد الثانية، وكذلك أيضا كما قلت سيقوم بحل البرلمان لكي يحصل الأغلبية في البرلمان ويستطيع أن يدير البلاد. أعتقد بأن هذا الحزب الجديد سيحصل الأغلبية في البرلمان مستقبلا ويكون الحزب الأقوى في البلاد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم للسيدات في نسختها 14 التي انطلقت أمس بالمغرب. المنتخب المغربي يستهل مشواره في المجموعة الأولى بفوز كبير على المنتخب الكيني 4-0. حسن جبيري.
2: على النحو الأمثل جاءت بداية المنتخب الوطني المغربي للسيدات في النسخة 14 من أمم إفريقيا للسيدات التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة تواليا. مساء أمس وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، لبؤة الأطلس ضربنا بقوة وفزنا على منتخب كينيا برباعية نظيفة، واضعات أول 3 نقاط في الرصيد وأول بصمة في سباق التتويج على اللقب. فرضت النخبة المغربية شخصيتها منذ صافرة البداية، والأفضلية ترجمتها سكينة أزراوي بهدف أول في الدقيقة 19. بعدها ب9 دقائق مريم عتيق أضافت ثاني الأهداف لتأتي ابتسام جريدي وتضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32. والمشهد لم يتغير في شوط المباراة الثاني. ابتسام جريدي وبعد صافرة بدايته ب2 دقيقة وقعت هدفها الشخصية الثاني والرابعة للبؤات، قبل أن يمنح مدرب المنتخب المغربي الفرصة لعدد من البديلات من أجل الحفاظ على نسق المجموعة عن الفوز. نستمع للاعبة المنتخب المغربي وعميدته في لقاء أمس حنان أيت الحاج.
3: المباراة الافتتاحية كتكون صعبة، الحمد لله اللي تأتلنا الفوز فيها. كنبغي نشكر صحاباتي على المجهودات اللي كيديروا، ديما كنحاولوا نكونوا مستعدين ونطبقوا التعليمات ديال المدرب باش نقدروا نمشيو في نقاط الضعف ديال الخصم باش تسهل علينا المباراة، وإن شاء الله دابا نرتاحوا ونحاولوا نستعدوا للمباراة الجاية إن شاء الله.
2: الانتصار منح المنتخب المغربي 3 نقاط مهمة وضعته في صدارة المجموعة الأولى ب3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر خصمه المقبل في الجولة الثانية الخميس القادم. المنتخب الجزائري الفائز في المباراة الأخرى بالمجموعة على نظيره السنغالي ب2-0.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستفدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. يرتكز مشروع ميزانية المغرب لسنة 2027 على رفع توقعات النمو إلى 5.3% وتثبيت عجز الميزانية في حدود 3% وتقليص مديونية الخزينة تدريجيا لتصل إلى 63% في أفق 2029 ومواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، كما يراهن المشروع على تسريع الاستثمارات المرتبطة بالأمن المائي من خلال مواصلة إنجاز السدود ومحطات تحليات مياه البحر، كما يمتد هذا التوجه إلى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن عدد مشروع القانون الجديد يتم في ظرفية دولية لا تزال تطبعها حالة من عدم اليقين نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب عنها من انعكاسات على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد، فضلا عن تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي. ورغم هذه المعطيات اعتبرت أن الاقتصاد الوطني وصل إظهار قدرة على التكيف مستفيدا من انتعاش القطاع النشاط الفلاحي واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية. للحديث في الموضوع نستضيف عبد الخالق التهامي مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.

0: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: إذن ما هي أهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمشروع ميزانية 2027؟
0: هو في الحقيقة ما عرضته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية هو في الواقع خارطة الطريق لثلاث سنوات، يعني الثلاث سنوات المقبلة، وحددت عدة أولويات. كانت الأولوية الأولى هي ما تسميه الحكومة كما أشرتم في المقدمة باستكمال بناء الدولة الاجتماعية في عدة مجالات، خصوصا مجال الحماية الصحية، التعليم والصحة. هناك أيضا رهان كبير على التشغيل، فالحكومة تقول أنها ساعدت على إحداث 193 ألف منصب شغل صافي سنة 2025 حسب أرقام الحكومة. إذن يبقى التشغيل أولوية. ثم هناك مواصلة الأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030، لأن على ثلاث سنوات، وهناك الملاعب، الطرق، المطارات، جهزة الحضارة إلى آخره. محور آخر هو تعزيز السيادة الصناعية عبر تطوير ما يسمى الآن صنع في المغرب، خصوصا ما تعلق بالسيادة، الطيران، الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة. المحور الأخير هو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين كل الجهات وبين القرى والمدن. لكن التحدي الحقيقي أمام هذه المشاريع كلها هو تمويل كل هذه الأوراش، مع الحفاظ في نفس الوقت على مختلف التوازنات المالية. إذن هذه هي الأهداف، وهذا هو التحدي أمام ما جاءت به السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
1: إذن ما هي الفرضيات الأساسية المعتمدة لإعداد المشروع؟
0: نعم، تراهن الحكومة على عدة فرضيات، وأهمها نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.1% سنة 2027، وهذا المتوقع بالنسبة لمشروع قانون المالية 2027. وفي نفس الوقت تتوقع تحقيق نسبة 5.3% سنة 2026 الحالية. يبدو التراجع بين السنتين منطقي، لأن الانتعاش الفلاحي الاستثنائي المسجل سنة 2026 قد لن يتكرر بنفس القوة في السنة المقبلة. وتفترض الحكومة على هذا الأساس محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار. بالنسبة لأسعار النفط، تعتمد الحكومة السعر في حدود أعتقد 70 دولار للبرميل، مقابل مستويات أعلى حاليا كما يعلم الجميع. وتفترض انخفاض سعر غاز البوتان إلى 500 دولار للطن، وهو الآن في حوالي 800 أو 900 دولار حاليا. أما التضخم فتتوقع الحكومة أن يستقر في حدود 1.6% شرط استقرار أسعار الطاقة. هذه الفرضيات إجمالا متناسقة، لكنها تقوم على سيناريو دولي ملائم نسبيا، ويجب الاستعداد لسيناريوهات بديلة في حالة ارتفاع أسعار النفط أو عودة الجفاف لا قدر الله، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي الشريك الأساسي لبلادنا.
1: ماذا عن أهم التوازنات الماكرو اقتصادية؟
0: نعم، حاولت الحكومة أخذ بها الاعتبار، ولأن الصورة تبدو حاليا مطمئنة لكنها لا تسمح بالإطمئنان الكامل. فالحكومة تستهدف إبقاء على عجز الميزانية في حدود 3% في السنوات الثلاثة المقبلة 2027 و 2029. وبالنسبة للمديونية، مديونية الخزينة، فالهدف هو خفضها تدريجيا من 67.5% سنة 2024 إلى حوالي 63% سنة 2029. تضخم كما أشرت، تريد الحكومة أن يبقى مستقرا في 1.6%، وهو ممكن نظرا لتدخلات بنك المغرب. بالنسبة لاحتياطات العملة الصعبة، فهي في أكثر من 7 أشهر من الواردات، وهذا في نظري مؤشر جد إيجابي. وهذا الوضع دعمته بطبيعة الحال تحويلات مغاربة العالم، مداخل السياحة وصادرات السيارات والطيران. لكن نقطة الضعف الأساسية تبقى هي تفاقم العجز التجاري، نظرا لتزايد الواردات وحتى تزايد الصادرات ولكن بنسبة أقل، وثقل الفاتورة الطاقية.
1: أستاذ عبد الخالق، يبقى السؤال، هل من المنطقي أن تعد حكومة ميزانية قد تطبقها حكومة أخرى بعد الانتخابات؟
0: والله أستاذ إبراهيم، هذا تساؤل مشروع، خصوصا أن الانتخابات التشريعية ستجرى بطبيعة الحال في سبتمبر 2026. لكن إعداد مشروع قانون المالية في هذا التوقيت قانوني أولا، ويستجيب إلى واجب دستوري. فالفصل 75 من الدستور يفرض على الحكومة إيداع المشروع لدى مجلس النواب قبل نهاية شهر أكتوبر القادم. لذلك لا يمكن للحكومة انتظار نتائج الانتخابات لبدء إعداد ميزانية 2027، وقد يؤدي هذا الانتظار إلى تأخير المصادقة على الميزانية وتعطيل السير العادي للإدارة والدولة. صحيح أن المشروع يعكس أولويات الأغلبية الحالية، هذا واضح، لكن الحكومة الجديدة تستطيع تعديله قبل المصادقة النهائية. إذن المسألة تتعلق

0: واساسا بضمان استمرار رئيس الدوله مهما كانت الحكومه المقبله او تغيرت الاغلبيه او تغيرت الحكومه القادمه. اذا هذا واجب دستوري ويجب ان تتقدم به الحكومه في اقرب وقت ممكن قبل 20 اكتوبر المقبل.
1: شكرا جزيلا استاذ عبد الخالق التهامي، كنت مباشره معنا من الرباط.
0: اهلا وسهلا والى اللقاء.

0: تحديد ما إذا كانت هما نفس المسيرتين اللتين أعلن الأردن إسقاطهما. دبلوماسيا، أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أنها لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددة أن واشنطن غير معنية من المباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. مغاربيا، كشف مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تناولت الخطوات اللازمة للدفع بجهود توحيد ليبيا. بولوس، وفي تدوينة له على حسابه بمنصة إكس، وصف مباحثاته مع عبد الحميد الدبيبة بالمثمرة، موضحا أنها تناولت التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها إلى جانب بحث فرص تعزيز التنسيق والتوافق العمل بين القوات الليبية والقيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم. وجدد المستشار الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم توحيد ليبيا بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار المستدامين. مناخيا، تستعد أوروبا لموجة جديدة من الحر الشديد مع توقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية ابتداء من غد الثلاثاء في عدد من البلدان، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من موجة سابقة طالت جزءا كبيرا من القارة. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحر بنحو 30% خلال العقدين الماضيين هذا الصيف وحده. تشير منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية، وهي حاصلة أولية. الموجة الجديدة من الحر تأتي والحرائق الغابوية مشتدة في دول فرنسا وإسبانيا، حيث تغص مراكز الإيواء بآلاف السكان والسياح الذين أجبروا على الفرار. قاريا، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 1,000 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 10 أيام، لارتفع إجمالي الإصابات إلى 3,075، بينها 1,354 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الموجة 17 من الفيروس في 15 مايو الماضي. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتركز بؤرة تفشي الوباء في محافظة إيتوري شمال شرق البلاد على الحدود مع جنوب السودان وأوغندا، وتسجل فيها نحو 90% من الحالات. على ذكر السودان، أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على طريق رئيسي يربط العاصمة الخرطوم بمدينة الأبيض التي كانت قوة الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما أفاد مصدران عسكريان اليوم. نختم هذا الموجز بيوميات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 5 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم ليلي بواسطة مسيرة أوكرانية على مدينة روستوفنا دونوج بجنوب غرب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم. بينما أفادت السلطات في منطقة بيلغرود المتاخمة لأوكرانيا بإصابة 12 شخصا في هجوم ليلي واسع شنته طائرة مسيرة أوكرانية ليلة الأحد إلى الاثنين. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج دعات ميديا، تمنها لكم لحظات، وتعود إليكم الزميلة أليسيا ميامي. إلى اللقاء.
1: سيليتي سور ميديا، des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
2: Vous êtes bien sur Média, merci d'être à l'écoute. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce grand journal. C'est le moment pour nous de retrouver l'invité de la mi-journée. Un État mal reconnu avec tous les attributs d'un État, là est toute la particularité de Taïwan. La belle île, comme elle fut surnommée par les marins portugais du XVIe siècle, suscite depuis des décennies les convoitises de la Chine. L'histoire et la situation de Taïwan sont complexes et pour mieux comprendre tous les enjeux qui entourent cette île, et c'est pour comprendre tous les enjeux qui entourent cet archipel que Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur émérite à l'Université Baptiste de Hong Kong, a consacré son dernier ouvrage à la question taïwanaise. C'est un entretien réalisé par Arnaud Delmas.
3: Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
4: Bonjour.
3: Taïwan, une démocratie face à la Chine, c'est votre dernier livre, paru le 16 avril dernier aux éditions du Cavalier Bleu. À des milliers de kilomètres de Taïwan, que ce soit depuis le Maghreb ou depuis l'Europe, on entend beaucoup parler de Taïwan, sans vraiment comprendre pourquoi et surtout comment.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من آفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميدي أن. أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الثانية.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، وبالرغم من إعلان الجيش الإيراني أمس توقفه عن الرد على الهجمات الأمريكية المتوقفة، هي الأخرى لليلة الثالثة على التوالي، أكدت وزارة الدفاع السعودية اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض. مسيرات قدمت من الأجواء العراقية. الخارجية السعودية نددت بالهجمات الجديدة مطالبة بغداد بمنع الهجمات انطلاقا من أراضيها. الجيش الأردني بدوره قال أن طائرات سلاحه الجوي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. الجيش الإسرائيلي بدوره أعلنت اعتراضه مسيرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى

تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أطلقت منها دون تحديد ما إذا كانت هما نفس المسيرتين اللتين أعلن الأردن إسقاطهما. دبلوماسيا أعلنت الخارجية

0: سببت في حرائق الغابات التي شهدتها ولاية غالما قسنطينة تيبازا وجيجل وولايات أخرى. وشهدت الجزائر عددا هائلا من الحرائق في الأيام الماضية، خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وفقا لحصيلة رسمية. ولازال الإطفائيون يعملون على إخماد حوالي 15 حريقا حتى صباح اليوم الاثنين. نواصل مغاربيا، حيث كشف مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي اليوم أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تناولت الخطوات اللازمة للدفع بجهود توحيد ليبيا. بولوس وفي تدوينة له على حسابه بمنصة إكس وصف مباحثاته مع الدبيبة بالمثمرة، موضحا أنها تناولت التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها، إلى جانب بحث فرص تعزيز التنسيق والتوافق العمليات بين القوة الليبية والقيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم. وجدد المستشار الأمريكي التزام واشنطن بدعم توحيد ليبيا بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار المستدامين. مناخيا، تستعد أوروبا لموجة جديدة من الحر الشديد، مع توقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية ابتداء من يوم غد الثلاثاء في عدد من البلدان، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من موجة سابقة طال جزءا كبيرا من القارة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحر بنحو 30% خلال العقدين الماضيين بأوروبا هذا الصيف وحده. تشير منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة مرتبطة الحر في 5 دول أوروبية في حصيلة أولية. الموجة الجديدة من الحر تأتي والحرائق الغابوية مشتدة في دول فرنسا وإسبانيا، حيث تغص مراكز الإيواء بآلاف السكان والسياح الذين أجبروا على الفرار. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 1,000 إصابة جديدة بفيروس إيفولا خلال 10 أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3,075، بينها 1,354 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الموجة 17 من الفيروس في 15 من مايو الماضي. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتركز بؤرة تفشي الوباء في محافظة إيتوري شمال شرق البلاد على الحدود مع جنوب السودان وأوغندا، وتسجل فيها نحو 90% من الحالات. على ذكر السودان، أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على طريق رئيسي يربط العاصمة الخرطوم بمدينة الأبيض، التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما أفاد مصدران عسكريان اليوم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة مونتي على باقي برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم لحظات، وتكون معكم الزميلة حنان سوري في طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري.
0: شحال من مره سمعتي وسمعت عبارات بحال اذا عملتي هذا الشيء شنو غادي يقولوا عليك الناس، هاد التخصص اللي مشيتي قريتيه ودرستيه غادي يكون افضل المستقبل ديالك، علاش تاخرتي في الزواج الناس بداو كيهضروا، هاد العمل ما كيناسبش مكانتك، وشيئا فشيئا كنقدروا اننا نلقاو راسنا كنعيشوا واحد الحياه اللي رسمها الاخرون لنا، وكنحقوا ربما احلام اللي هي ماشي احلامنا، وكنخافوا اتخاذ قرارات اللي ربما كنخافوا كذلك انها ما تعجبش الاخرين. لكن واش فايت سولتي باللي شنو هو النجاح؟ واش هو انك ترضي الجميع ام انك تعيش حياه كتشبهك دون ان تفقد احترام من تحب؟ اليوم في طاقه ايجابيه غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو كيهمكم

0: كل واحد فينا وخصوصا كل شاب وكل أسرة، واش حنا كنعيشوا حياتنا أم كنعيشوا توقعات الآخرين، وكيفاش يمكن لنا نلقاو التوازن ما بين بر الوالدين، احترام المجتمع اللي حنا منه، وفي الوقت نفسه عدم التخلي عن ذواتنا. مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: مالي.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
2: أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن. واش كت

0: تعيشوا حياتكم ولا كتعيشوا توقعات الآخرين؟ هذا هو موضوع طاقة إيجابية اليوم، واللي سعيدة جدا أننا نناقشه ونسلط عليه الضوء مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمل طواري، اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال، مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
1: الله يطول عمرك للا حنان، وسعدت بالسماع صوتك الجميل في هذا النهار هذا.
0: الله يحفظك، الله يكبر بك.
1: في العادة
0: الله يحفظك، راك خرجتي عطلة ولا مازال؟
1: لا انا عطلة، ولكن انت ما يمكنش انت داخلة في العطلة للا حنان.
0: شوف انا انت الا انت عطلة راني عطلة. إلا استمتعتي انت راه بحالي استمتعت انا بالحق. قولي لي، واش راكي مسافره داخل المغرب ولا خارج المغرب؟ واش راكي خديتي شي اوتيل ولا راكي كاريه شي ابارتمون ولا؟
1: لا الحمد لله، بلادنا زوينه وفيها ما يتشاف وفيها ما يدار، وشوف السعاده والبساطه وبانك بغيتي تسعد نفسك راه ممكن باشياء بسيطه جدا.
0: صح، ولكن انا كنت كنقول زعما امل طواري من بعد سنه ديال ديال ديال, ديال الخدمه وتبارك الله، زعما ممكن انها زعما انها تشوف تختار شي وجهه اوروبيه ولا شي حاجه.
1: فاجأتيني.
0: عرفتي علاش كنقول بحال هكا؟
1: سبقوا المغرب.
0: علاش كنقول بحال هكا باش نحط المستمعين الكرام في الموضوع ديال اليوم؟ واش حنا ولينا كنعيشوا كيف ما داكشي اللي بغينا، الحياة اللي حنا بغيناها، ولا كنعيشوا داكشي اللي كيرسموه لنا الآخرين ولا كيتوقعوه الآخرين ولا باش نرضيو الآخرين؟ شحال من حاجة كنديروها ربما اللي ما مقتنعينش بها ولكن كنخافوا من الهضرة ديال الناس.
1: انا غنصلح لك غير واحد السؤال. فاش سولتي لالا حنان قلتي واش ولينا، حنا في الاصل ماشي ولينا، يعني حنا من التربيه ديالنا في لا كولتور، في البيئه اللي كنشؤوا فيها، كنشؤوا بهذا لو شيما، بهذا لا بروغراماسيون، بهذا البرمجه ديال انه من الاول كنعيشوا، يعني كنتشكلوا حنا كنكونوا باقيين كنخلقوا، مي التشكيله ديالنا كتجي من البيئه. هذيك البيئه شنو فيها؟ فيها والدين، فيها لونطوراج، فيها العائله، هذيك الناس كاملين عندهم توقعات لذاك الطفل اللي تيخلق، كيفاش بغيت نشوفه. دونك داك التوقعات كتجي على اشكال شنو؟ اشكال ميساج، رسائل، تعامل. فبالتالي انت باقي طفل قل من 10 سنين سورتو او قل من 7 سنين، كتسمع رسائل بغيتك تكون هكا، بغيتك دير هكا، دير هكا، ما ديرش هكا. دونك هادوك التوقعات ديالهم كيف ما هما بغاو يشوفوك، كتولي كتخلق لك واحد المعتقدات في دماغك انك انت خاصك تكون بهذه الطريقه بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي خاصك تمشي به بحياتك. دونك هذاك المعتقدات كتولد لك، كتولي كتشكل لك واحد لي شيما، يعني واحد لو كادر كتحطو لك في دماغك، برمجة. هذيك البرمجة مع لو طون ما كتبقاش عقل كيفاش تبرمجتي، وانما كتبقى الطريق اللي ترسمت لك غادي فيها. دونك هذوك المعتقدات لالا حنان من بعد كيولدوا لك مع التجارب اللي تتولي تعيش في الحياة، تيولدوا تجربك، تيديروا لك افكار، كيديروا لك افكار. نعطيك على سبيل المثال، انا بغيتك مثلا تكون، باش تكون ناجح خصك تكون انجينيور. دونك انا بقيت نسمعها ونعاود نسمعها في المعتقد ديالي، انا الا ما كنتش انجينيور فريد انا فاشل. دونك الفكره اللي غتولد لي ولا بد انه خصني انا نكون انجينيور سينو انا فاشل في حياتي، واي انجينيور غنشوفه ناجح من غيرهم غنشوفه فاشل. هذه فكره. دونك الفكره اش كتولد لي عاوتاني؟ كتولد لي شعور، هذاك الشعور اللي هو اما غضب من العائله او خوف من المستقبل او خوف اني نفشل او قلق، من مشاعر اللي كتخلينا كنتحركوا. وبالتالي هاد المشاعر هذه هي اللي كتعطينا السلوك اللي حنا كنشوفوا، اللي كيشوفوه الناس. دونك داك السلوك، شوف على دوره درت
0: ولا دوره. شوف هي دوره واقعيه، ماشي زعما ماشي دوره
1: exactly.
0: وانت كتهضري وانا كنفكر كنقول الى كل واحد فينا جلس فواحد اللحظه مع نفسه ودار ورقه وستيلو ودير جرد القرارات اللي دارهم في حياته، شنو الحاجة اللي تاخد القرار اللي هو ليه والحاجات اللي هما كانوا
1: غيره. وليتي كوتش تبارك الله عليك ما شاء الله عليك.
0: وشوف قالك من عشرة قوما، لأنه أنا دائما كنقولها، لا في حياة أونلاين ولا في طاقة إيجابية، أنا هو المستفيد الأول. أنا الفورماسيون عندي فورماسيون بشكل يومي.
1: أنا كاملين كنستافد. لا والله إلا تبارك الله عليك ما شاء الله. إفكتي مواتشي اللي قلتي لالا حنان، هذه أون فيت مني كنوصلوا لواحد النقطة، أن كنوعوا بأن كاينة شي حاجة ماشي هي هذيك صافي دير شنو هي، انه كنديروا شي حوايج ولاو بشكل تلقائي ولا اوتوماتيك ولكن ما مريحاناش الداخل، يعني ما كاينش واحد لالينيومون مع داكشي اللي حنا بغيناه

0: وحنا مازال ما عرفناش اشنو اللي مريحنا غير حاسين بانه داكشي اللي كنديروه ولينا كنديروه ديما ما مرتاحينش فيه.
1: صح.
0: فالوقفه كاين اللي كيوقعوا له بيان سوغ صدمات في حياته حتى كيوعب لا يطريه ليه بز منه هذه كتجي واحد الصفعه انه كيوقف وكاين اللي في هذيك الصفعه كيولي يحس بواحد الندم الوغ كو الندم ما عندوش بلاصتو لان ما كان افونسيش ما كنجيش في حياتي القدام. فبالتالي شنو اللي صالح هو ان فعلا كدير واحد الوقفه اللي كتقول هادشي اللي داز في حياتي انا واش ديالي ولا ديال الاخرين منين جبتو. دونك هاد الوقفه كل ما كبرتي في السن كل ما هذيك الوقفه كتزيد تطول فيها. لحقاش انا كنجي هاد القرار اللي خديت في حياتي ولا الاختيار اللي درت في حياتي كان اختيار نابع من قناعاتي قيامي مبادئي واش مريحني واش مسلكني لا بلاتي هذا غير حيت تربيت عليه وقال لي فلان دونك ماشي ديالي عطي لوالديك ديالهم وخذ ديالك.
1: لان ما كاينش واحد الوقت النقطه هضرتي عليها كتجي مع النضج انا كنعتبرها انها كتجي مع لاج ومع النضج ولكن حابه لانه نوقفها قبل
0: والجميل احنا كنحاولوا نصحوا الناس
1: ماشي تنصحوا الناس انه بعض المرات كيكون الانسان هو بعض المرات وانت يمكن غتتفقي معايا ولا تختلفي معايا بعض المرات كنوليو حتى الميول ديالنا لا في شي مثلا في الحاجه اللي بغينا نقراوها في الحاجه اللي بغينا نتهنوها في اختيار الزوج او الزواج بصفه عامه ربما حتى في العمل وفي اشياء اخرى كتولي انك تعبر على الميول ديالك المجتمع كيعتبروا عيب او لا ماشي حتى العيب من حيث العيب وانما عيب ولا اقل غينقص منك فكتولي ما كتهضرش على داكشي مثلا انا باغا ندرس مثلا نديرو انا بغيت ندرس الرسم باغ اكزومبل لا ولا بغيتي تكوني عندك واحد المكانه مرموقه كيف ما قلتي انت خصك تقراي الطب او تقراي الهندسه او تقراي يعني انا واخا مثلا نجيب دي بون
0: نوت نمشي
1: عاد لا ما ديروش دابا لا سمحوا لك ديري راه لاباس عليك احنا بغينا اليوم نعرفوا بعد نحدوا شنو بغينا احنا بعد مرات ما كتبقاش عارف انت شنو باغي
0: ماشي بعض المرات هو شوف هو الطبيعي انك انت كل ما كان عندك منصور مجال ديال انك انت كتعبر على الداخل ديالك وشنو عندك حيت في الاول انت بصح ما عارفش وكيف خلال داك التعبير انا كل مره انت كتهضر كل ما كتعيش تجربه وكتجي تعبر داك وعندك واحد الثقه واحد المساحه ديال الشفافيه والثقه في داك لونطوغاج فبالتالي كتولي تتعرف على راسك على باش غتعرف على راسك غتعرف اترافيغ دوك المواقف واترافيغ ديك لي زيكسبيريونس دوك المجال اللي هذيك لي شونج كيكون عنده واحد الجوده اللي كتخليك هادي ديالي هادي عجباني هكا تنكبر. اما القمع اللي تيكون كتسكت ما تهضرش ما تعبرش لا دير هادي حتى انا باباك عارف اكثر منك هادي ماماك حيت بنت خالتك راه دارت شحال دونك كنولي واحد الوقت ما كنعطيش راسي الحق انه نعبر ما كنقلبش انه شنو بغيت كيولي هاد الشيء ما هذا اللي تنتوقعو كيبقى غادي بشويه بشويه حتى كنوليو حنا نسخه على واحد البرمجه واحد الناس بغاوني نكون هكا واغلبيه الناس وهذا الشيء انا عشتو وبزاف الناس عاشوا اكيد تتوصل واحد لاج داكشي اللي كتدير ولو تكون ناجح ماديا فيه فكتوقف كتمشي دير شي حاجه واحده اخرى مجرد انك انت لقيتي راسك فيها دونك كتكون مرتاح فبالتالي كتقول ما بقيتش كان حيت مع لاج حنا مرحله الاولى كتولي تتقلب ماشي ماشي بتوقعات والديك وشنو بغاو واحد الوقت تقلب كتولي في المرحله ديال انك تدافع واش عندي الحق ولا ما عنديش كل عنده الحق في هادشي كامل من بعد كتمشي كتقول بلاتي نشوف شي حاجه اللي عاجباني ولكن مرحله النضج فاش كتوصل بالصح يعني كتبقاش هادشي كله تهمك يهمك انك فين مرتاح شكون اللي انت في مرتاح معاه البلاصه اللي مرتاح فيها ما كيبقاش همك انه واش تيشوفك او كيفاش كيشوفوك او واش هاد السياره ولا هاد الدار ولا هاد المكانه ولا لان كتولي همك راحتك وبس وهذا الشيء بيان سوغ ما كنوصلولوش بسهوله حتى كتعرف بانك انت ماشي في واحد الطريق لان مهما درتي ما عمرك ما ترضي الناس مهما درتي ما عمرك ما غتوصل داك التوقعات اللي دايرينها لكم دونك فتالي كترجع للاصل هو انك دير داكشي اللي انت مريحك دونك هذا السؤال هذا كما قلتي لاله حنان حباده انه حنا نرجعوا للوالدين بما انه حنا كنرجعوا للبيئه والدينا ولا الوالدين دابا رخفوا على وليداتكم شي شويه عطاهم مساحه ديال الحريه ديال الكلام يعبروا غير فين هو التشالنج لاله حنان حيت علاش ما كنخليوش ولادنا مثلا يعبروا حيت خوفا ان ما نقدروش نجاوبوا
1: واخا بلاتي غير واحد التوضيح باش ما نفهمش ما تفهموش غلط لانه رضا الوالدين

0: فيش مسألة فيش مناقشة واحترام الوالدين طبعا واحترام آراء الوالدين غير باش الناس ما يفهموناش غلط. اسمع لوالديك لانه في الغالب ما كيبغيو مصلحتك.
1: واخا
0: احنا بغيناك تكون عندك شخصية مستقلة تقدر تاخذ قراراتك.
1: شوف شوف على اللحان انا راه كاين رضا الوالدين وكاين رضا الاولاد حتى هما راه حتى من واجب هنا واجب راه كل شيء عنده حق وواجب. انا راه ام وتبارك الله ربعه البنيتات ما شاء الله يعني 20 عام و8 سنين يعني راه مدوزه لا كومبانيو موتيل من الفوق للدار. وعندما تنهضر على انه انا راه زرعت واحد المساحه ديال الثقه والاحترام واجب ماشي حيت انا راه امك وباك اياه والاحترام واجب من حتى الاخر ما تعرفوش ولكن احترام واجب باغ ديفو كاين الاحترام. انا كنهضر على دوك لو كادغ اللي بنيتي حيت داك لو كادغ اللي بنيتو انا فيه الاحترام وفيه الشفافيه وفيه في وكيل داخل ديالو نخليه في واحد المساحه الحريه ديال ولدي. انا جيت انا اللي غنسمعك قول لي شنو بغيتي حيت انا خصني نوجد خصني يكون عندي لي زوتي والاسلحه باش نجاوب انا ولدي وما عنديش الجواب نقلب عليه ونتقبل انه ولدي مختلف عليا وتقبل انه الراي ديالو مختلف على الراي ديالي. فبالتالي بشويه بشويه تولي عرف داك الولد اشنو بغى. حنا هادشي كله نقولوا مثلا حنا دابا كنهضر على رساله للاباء
0: وهنايا بغيتك بغينا باش حنا كاباء بغينا داك الخيط الرفيع الفاصل ما بين النصيحه ما بين ان نصحوا وليداتنا لمصلحتهم لاننا حنا كنعرفوا مصلحتهم اكثر منهم لانه بحكم السن وما بين اننا نضغطوا عليهم.
1: واخا هي لا هادي لا هادي لانه حتى وليداتنا باش كتنصح انت النصيحه منين كتجي لها حنا كتجي من خلال تجربتك انت ياك. واش تجربتك انت هي اللي عاشها هو ولا عاشت بنتك؟ لا ولكن انا كنشارك معاهم شنو عشت والتجربه اللي خرجت منها الخلاصه وجو بارطاج. اما الخدمه ديالي معاهم والاساس ديالي معاهم والدور ديالي الاساسي هو المرافقه وان تنكون معاهم في لاكومبانيمون كنعطيه كاع لي بيست ها هو هذا ها هو هذا ها لي زافونتاج ها لي زانكونفينيون. وما تنبقيش غير انا كندخل ناس اخرين اللي هما حتى هما ذوي اختصاصات اجي يقول لي ها ليكسبيرتي شنو بالك الا مشى ولدي هنا تنخلي له واحد شويه ديال وشويه ديال الحريه في اختيارات شويه افيك لو كادغ راه توجو حنا انا جون كادغ راه ماشي تنقول له سير اللي بغيتي ديرو لا ولكن انا مع غير ما تنفرضش عليه واحد الشكل ديال التوجه لان تيبان لي بمجرد انا كاب تيبان لي هذاك هو الطريق الوحيد لا وانما هذه اللي بغيت نشير ليها مزيان كنحملوا مسؤوليه اختياره ولا الحنان كنقول له اختاريتي تحمل مسؤوليتك في اختيارك. دونك ملي كنحملوا مسؤوليه كيعاود يدير اعاده النظر في الاختيار اللي دار لان هذيك مسؤوليته واختياره ما بقاش يلوح لك اللوم بابا دار لي ماما دارت لي غير هو. ملي كنقولوا رجعوا انك زرعتي فيهم واحد الثقه واحد الحريه واحد التقبل انك فيما مشيتي راه غترجع انا باقي هنايا باش نحتويك ونضامن معاك ونبقى معاك. فكنعطيك داك لامبريسيون بانك انت شحال ما درتي شي ضربه ما يعمل في القرايه عرفتي راسك انك انت ما مناسبكش داك الاختيار فانا موجود هنا ماشي غنكرك انا ما غاديش نلوحك ماشي واحد ما درتيش داك الشيء اللي انا متفق معاك فيه فانا ما نقولك لا اسمح لي
0: يا دير هذا كنسمعوها بزاف هذه
1: عون بحر لا هذا هو الطرد الاب لا حنان ولا الطرد الام. انا سير ولدي الله يرضي عليك دير انا تايق فيك ولكن تحمل المسؤوليه ما توقف رجع عاوتاني قول لي شنو درتي ماشي عيب ان نضرب نكمل 10 سنين في قرايه ونخدم كاع ونعاود
0: هذه هذيك النقطه ديال ايه ولكن امال اتفقي معي بانه النقطه ديال العوده ما كتكونش دائما سهله. وهنا غنسك واحد السؤال اللي هو اللي هو شخصي واللي هو داخل في اطار مواكبتك العديد من الشباب اللي تبارك الله في مراحل مختلفه من حياتهم وكذلك الاسر ديالهم. واش فايت انك ربما جات شي اب او ام اللي تندم معاهم الحال لانه ضغطوا على ولدهم او بنتهم باش يديروا تخصص ما او مسار حياتي ما وشافوا بأن ولادهم ماشي سعداء في هذاك المسار
1: شوف لالا حنان
0: وما قدروش أنهم يرجعوا
1: أنا نعطيك أكثر. أنا أولا نجاوبك على أنه واش ماشي ديما سهل نقطة الرجوع هي ماشي ديما هي ديما صعبة جي دائما نقطة التحول قرار ماشي سهل اي تحول اي تغيير اي في اي حاجه ولا كنت بان لك بسيطه هو هذاك القرار في حد ذاته ماشي سهل. دونك ما نقولوش راه دائما ولا مره مي ديما تيكون صعب هذه وحده. ثانيه انا وجهوا عندي اكيد جاوا عندي وبعض المرات يكون فات الفوت لانه كتوصل الصحه النفسيه ديال داك الطفل داك لو جون دار واحد الاختيار بداك الشيء اللي بغا والدي او بغات مو ولا بغا با ولا شاف ولد عمو بحال هكاك دونك مشى معاه دونك ولا تيضغط ولا الضغط النفسي ولا تيشرب الدواء ولا تبع بسيكياتر بزاف منهم. دونك انا شنو ربح

0: ولدي مشات صحته النفسية ولا نفسيا ما بقاش هو داك متوازن، انا شنو ربحت؟ خسرت ولدي. فكيرجع داك الندم ما عندوش بلاصتو، كيقول لك يا ريت انا كون غير خليته يدير ما يقراش. نزيدك على حاجه واحده اخرى، انا شخصيا عشت تجربه مع بنتي اللي فعلا كملات مشات دارت لي كلاس بريبا، ولكن عرفت واحد الوقت مني شافت انه هي ماشي التوجه ديالها ومش داك الشيء اللي مرتاحه لدرجه لو مو ولا لا فراز اللي تقالت ماما جو سون با بيان جو سو با ايبانوي. دونك شنو دونك التشالنج هذا بوغ لي بارون، واش بنتك كتقول ليها لا بنتي ارتاحي وارتاحي راسك، وتقول لها لا هي صبري سري كملي، راه هنا واحد التشالنج. دونك فاش كتحس بانه انا مثلا نقول لها ولا انا وباباها بنتي صحتك هي الاولى، فبدات كترتاح كترتاح بشويه بشويه، ترجع دارت اختيار اخر اللي مريحه. ولكن فين النقطه الفاصله تما ولا داك الشعره الرقيقه؟ هي في داك المومون نقول لها ارتاحي نهار يومين وسيري كملي، راه ما بقى لك غير شهر ولا شهرين.
1: ولا
0: دونك شنو درت انا؟
1: هذا غير الفشوش،
0: انا بالنسبه لي
1: واش كنسمعوه
0: هذا فشوش او لا غير جابك الله راه غير انت شي شويه هذا نو، راه هذيك تقدر ما تمشيك ما ترجعش، لان فعلا غادي دفعتيها بان الهويه، غتقول بفضلات او فضلوا انه نكون بواحد ديبلوم على انه انا نكون نفسيا صحيحه. دونك هذا هو اللي ما تردوش ليه البال. بعض المرات حنا كاباء تنشوفوا من واحد الزاويه ديالنا وكنساو انا ولادنا شنو كيشوفوا. دونك خصني نهبط انا عند ولدي، ولدي الله يرضيك شنو بغيتي؟ شنو مريحك؟ انا قابلك كيف ما بغيتي، انا قابلك، انت ولدي انت هو الاهم عندي. قريتي ما قريتيش وكاين جو في كونفيونس، هادشي ما تنجيوش نهضروا حتى 18 عام، راه اش كنقول لك هادشي كله كيتبدا
1: من الصغر صح. وشنو اليوم الرساله ربما اللي تبغي كتمنى له انه يسمعها كل شاب قبل اتخاذ اي قرار؟
0: هاد الوقفه اللي قلتي لاله حنان نحاول نديرها كشاب، يعني نقولوا شاب يعني ربما وصل ليسي، نجلس مع راسي ونعرف نقول انا فين ماشي. إلا فتحت لي باب الحوار مع الأب ولا الأم ولا هذا ماشي عيب، راه معمر الآباء ما تيبغيو الضرر، ولو يبان لك بأنه كاين واحد شوية ديال الضغط، راه في التالي كيخافوا عليك، هادشي كله دافع خوف من عليك أنت أو عليك أنت. دونك نعطي راسي الوقت باش نعرف أنا اللي درت، إلا درت 35 سنة و 40 سنة فين بغي نشوف راسي، وإلا ما بقاش عندي الخوف من هذاك الحكم وأني نطبق توقعات والدية ولونطوراج أشنو ممكن ندير.
1: صح، ودائما الانسان يفكر
0: جوج الاسئله يفكر فراحته ومام طون. شوف ملي كندير هذاك هاد الاناليز ولا هاد ليكزيرسيس دانتروسبكسيون التحليل ديال مع راسي، بيان سور داكشي اللي تنحطو خاصو يكون شويه متوازن واليني مع ما هو قيم ومبادئ. يعني شوف داك حتى داك الاختيار واش صحي ليا ولا صحي لونطوراج، ماشي انا غنختار واحد الاختيار اللي ماشي ديالي وماشي ديال.
1: ممتاز، عيش حياتك بما ينسجم مع القيم ديالك واحترم من حولك، لكن ما تخليش صوت الاخرين يعلو على صوت ضميرك واختياراتك. شكرا بزاف امل الطواهري، كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه والزوجيه، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه قادمه.
0: تحية طيبة.
1: تحياتي، شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الثالثة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، أعلن اليوم المتمردون الحوثيون المدعومون من طرف إيران شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في العربية السعودية، ذات إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع سعودية في ظل التصعيد بين الطرفين. وزارة الدفاع السعودية كانت قد كشفت اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض. مسيرات قالت الخارج أو الدفاع السعودية أنها قدمت من الأجواء العراقية. الخارجية السعودية نددت بالهجمات الجديدة مطالبة بغداد بمنع هذه الهجمات انطلاقا من أراضيها. الجيش الأردني بدوره قال أن طائرات سلاحه الجوي اعترضت وأسقطت صباح اليوم طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. دبلوماسيا، أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أنها لا تجري

حاليا أي مفاوضات مع واشنطن، مشددة أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية.

0: خلال الأيام الماضية عددا هائلا من الحرائق خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وفقا لحصيلة رسمية. ولازال الإطفائيون يعملون على إخماد حوالي 15 حريقا حتى صباح اليوم الاثنين. يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي انهارت العام 2017، مناخيا تستعد أوروبا لموجة جديدة من الحر الشديد مع توقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية ابتداء من الثلاثاء في عدد من البلدان، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من موجة سابقة طالت جزءا كبيرا من القارة. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 1000 إصابة جديدة بفيروس إيفولا خلال 10 أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3075، بينها 1354 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الموجة 17 من الفيروس في 15 مايو الماضي. يستقبل اليوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أول زيارة لرئيس أجنبي منذ تسلم أندي بيرنام مهامه الأسبوع الماضي. وعلى جدول الأعمال اقتراح الرئيس الأوكراني توقيع اتفاق تعاون بين البلدين في مجال المسيرات. وفي يوميات الحرب الروسية الأوكرانية قتل 5 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم ليلي بواسطة مسيرة أوكرانية على مدينة روستوفنا دونو بجنوب غرب روسيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم، بينما فازت السلطات في منطقة بلغرود المتاخمة لأوكرانيا بإصابة 12 شخصا في هجوم ليلي واسع شنته مسيرات أوكرانية ليلة الأحد إلى الاثنين. وفي سياق متصل طردت اليوم رومانيا موظفا في السفارة الروسية في رد اعتبرته حازما على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر لأجوائها المحادية لأوكرانيا. ختام الموجز، بقية رفقة ممتعة لبرامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم مستمعين لحظات، ويعود لكم الزميل سفيان في لايف السمر. إلى اللقاء.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات، وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا.

0: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
1: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
2: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
3: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستافدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
5: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلن اليوم المتمردون الحوثيون المدعومون من طرف إيران شن هجمات جديدة بطائرة مسيرة على بنى تحتية نفطية في العربية السعودية غدا إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع سعودية. وزارة الدفاع السعودية كانت قد كشفت اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعة الماضية والتي حاولت استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض. مسيرات قدمت من الأجواء العراقية الخارجية السعودية نددت بالهجمات الجديدة مطالبة بغداد بمنع الهجمات انطلاقا من أراضيها. دبلوماسيا، أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أنها لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددة أن واشنطن غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في الجزائر، أمر القضاء الجزائري بسجن 7 أشخاص بعد اتهامهم بالتسبب في الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال الأسابيع الماضية. وكالة الأنباء الجزائرية تحدثت عن 5 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية كما وصفتها تسببت في حرائق.

حدائق الغابات التي شهدتها ولايات غالما وقسنطينة وتيبازا وجيجل. وشهدت الجزائر في الأيام الماضية عددا هائلا من الحرائق خلفت خسائر بشرية.

0: خطوات لازمة للدفع بجهود توحيد ليبيا. بولس وفي تدويس له على حسابه بمنصة إكس وصف مباحثاته مع عبد الحميد الدبيبة بالمثمرة، موضحا أنها تناولت التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها إلى جانب بحث فرص تعزيز التنسيق والتوافق العمليات بين القوة الليبية والقيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. وجدد المستشار الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم توحيد ليبيا بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار المستدام. يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة توحيد الجزيرة. هذه المحادثات التي انهارت العام 17 و2000 مناخيا تستعد أوروبا لموجة جديدة من الحر مع توقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة بداية من الغد في عدد من البلدان، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من موجة سابقة طالت جزءا كبيرا من القارة. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 1000 إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 10 أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3075، بينها 1354 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الموجة 17 من الفيروس منذ 15 مايو الماضي. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتركز بؤرة تفشي الوباء في محافظة إيتوري شمال شرق البلاد على الحدود مع جنوب السودان وأوغندا، وتسجل فيها نحو 90% من الحالات. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء لحظات، وتكون معكم زميلة سلمى في كولتير فايف. إلى اللقاء.
1: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
2: Isabelle, دائما بجنبكم.

0: تعبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
2: اكتشفوا الفورفي الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater. S'arrêter, se rater, tomber, casser. Et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلن اليوم المتمردون الحوثيون المدعومون من طرف إيران شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على بنى تحتية نفطية في السعودية غدا إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع سعودية. وزارة الدفاع السعودية كانت قد كشفت اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض. مسيرات قالت أنها قدمت من الأجواء العراقية. الخارجية السعودية نددت بالهجمات مطالبة بغداد بمنع الهجمات انطلاقا من أراضيها. قوات الأمن الإيرانية كانت قد قالت اليوم بدورها أنها قتلت 4 من أعضاء حزب الحياة الحرة الكردستاني بيجاك الذي تصنفه إرهابيا في الشباكات في غرب البلاد قرب الحدود مع العراق. دبلوماسيا أعلنت الخارجية الإيرانية أنها لا تجري حاليا أي مفاوضات مع واشنطن، مشددة أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في الجزائر، أمر القضاء الجزائري بسجن 7 أشخاص بعد اتهامهم بالتسبب في الحرائق التي شهدتها مناطق عدة خلال الأسابيع الماضية. وكالة الأنباء الجزائرية تحدثت عن 5 قضايا تتعلق بجماعات إرهابية أو عفوا إجرامية كما وصفتها تسببت في حرائق الغابات التي شهدتها ولايات جالما وقسنطينة وتيبازا وجيجل. وشهدت الجزائر عددا هائلا من الحرائق في الأيام الماضية خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وفقا لحصيلة رسمية. ولازال الإطفائيون يعملون على إخماد حوالي 15 حريقا حتى صباح اليوم. نبقى في المنطقة المغربية في ليبيا. دفع الانقطاع الطويل للكهرباء في هذا البلد وارتفاع أسعار مياه الشرب في خضم موجة حر شديدة تضرب البلاد المئات للخروج إلى شوارع العاصمة وضواحيها احتجاجا وقطع بعض الطرق الحيوية. وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو على فيسبوك تظهر شبانا يشعلون الإطارات ويقطعون الطرق وسط العاصمة وكذلك في تجوراء وجزور وعين زارة. في ليبيا دائما، كشف مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس حكومة

المعهد الوطني عبد الحميد الدبيبة تناولت الخطوات اللازمة للدفع بجهود توحيد ليبيا. يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص

0: فشل الموجة 17 من الفيروس في 15 من ماي الماضي. أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على الطريق الرئيسي يربط العاصمة الخرطوم بمدينة الأبيض التي كانت قوة الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل وفق ما أفاد مصدران عسكريان اليوم. استقبل اليوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أول زيارة لرئيس أجنبي منذ تسلم أندي برون مهامه الأسبوع الماضي. وعلى جدول الأعمال اقتراح الرئيس الأوكراني توقيع اتفاق تعاون بين البلدين في مجال المسيرات. وفي سياق مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، طردت اليوم رومانيا موظفا في السفارة الروسية في رد اعتبرته حازما على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواءها المحادية لأوكرانيا. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء لحظات، وتكون معكم الزميلة أمنة في أنفوزيون. إلى اللقاء.
1: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
2: Non, ça se vend ?
1: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
2: Comment ça ?
1: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
2: Et je fais comment ?
1: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
3: مع عروض ويفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال فتيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الاثنين 27 من يوليوز 2026. حصاد ميديا الذي يمتد كعادته إلى حدود الساعة 8 نتوقف خلاله عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: أوروبا في قبضة النيران، حرائق غير مسبوقة تنذر بموجة أشد خطورة، وفرنسا تواجه لأول مرة ما بات يوصف بالسحب الرعدية النارية. الموضوع محور نقاش الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. هدوء حذر بين واشنطن وطهران ينعش رهانات التهدئة. الصراعات الدولية تتشابك، وجبهة جديدة تضع إيران في قلب المواجهة، لكن هذه المرة مع أوكرانيا. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ومساحة رياضية خاصة فضلا عن مؤخرات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا بالحصاد نلتقي مليه هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. في النواحي اللي في شمال الخط سمارة جديدة بحال حتى في باقي السواحل والمناطق الأخرى لهم. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش. الريح غادي يبقى شرقي في نواحي الريف والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو غادي تطلع شوية ما بين 55-80% في جل النواحي الساحلية، وما بين 15-50% في باقي المناطق. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24-33 درجة في دكالة، ما بين 24-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 27-35 درجة في اللوكوس، ما بين 30-33 درجة في الريف، ما بين 31-36 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-41 درجة في تادلة، 34-35 درجة في الشاوية، ما بين 34-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 34-37 درجة في الغرب، ما بين 35-39 درجة في الحوز، ما بين 36-40 درجة في الأطلس المتوسط، 37-38 درجة في ناحية سايس، ما بين 39-45 درجة في تافيلات، وما بين 42-46 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الحرارة ما زالت طالعة بالمعقول في النواحي الوسطانية والجنوبية، لكن في السهول الغربية ما بين طنجة وأسفي الحرارة موالمة التكاثر ديال مرض الشهيبة وبوبيات في زرعة البحيرة، وحتى الرطوبة فيهم غادي توالمو وتشجعو يشد ويهلكهم بالطرقات الصفر ديالو والصفر البيضة اللي تيديرها في الورق. وهذا علاش لازم من المراقبة والاحتياط منه بالسقال منظم وكذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديواتنا بميديا أولى محطاتنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير زميلي أيمن. مساء الخير مستمعينا الكرام. والبداية بمنطقتنا المغربية وتحديدا من ليبيا، حيث تتسع رقعة الاحتجاجات والعصيان المدني في العاصمة الليبية طرابلس وسط تصاعد المطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء وتدهور الخدمات العامة والأوضاع المعيشية. شهدت العاصمة إغلاق عدد من الطرق الرئيسية ومقرات مؤسسات حكومية وشركات عامة، فيما أعلنت حركات محلية في مناطق التاجوراء وسوق الجمعة والزاوية مواصلة تحركاتها الاحتجاجية السلمية، رافعة سقف مطالبها إلى حد الدعوة لإسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها. وفي المقابل أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها ستتعامل بحزم مع أي استهداف لمؤسسات الدولة أو مساس بالأمن العام، مشددة في الوقت ذاته على أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تمتد إلى الإخلاء بالنظام العام أو الاعتداء على الممتلكات. تفاصيل أكثر في روبورتاج مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: إغلاق لعدد من المقار الحكومية وحرق إطارات مطاطية في الشوارع احتجاجا على تواصل قطاع التيار الكهربائي وغياب أي حلول واضحة في ظل موجة حر كبيرة تغطي أغلب المدن الليبية.
3: لا معيشة تحفظ المواطن حقه وقيمته في وطنه، بينما ينشغل المسؤولون بالصراعات السياسية، تقاسم النفوذ والمناصب، نهب أرقام الميزانيات، يقف المواطن المغلوب على أمر ساعات طويلة في طوابير الوقود والمصارف، ويقضي أيامه تحت لهيب الصيف في ظلام انقطاع الكهرباء. لقد بلغ سيل الزبا ووصل الصبر لنهايته، ونعلنها اليوم صريحة المدوية لا تدعو مجالا للشك أن حكومة الدبيبة ساقطة لا محالة، هي والبرلمان.

0: وحكومة حماد.
1: وأكد المحتجون في طرابلس وعدد من البلديات أنهم سيدخلون في عصيان مدني حتى يتم محاسبة المسؤولين.

0: فساد في قطاع الكهرباء.
1: وتفاقمت أزمة قطاع التيار الكهربائي بعد أن أعلن رئيس حكومة الوحدة عن وجود فشل من قبل إدارة شركة الكهرباء في التعاطي مع توفير الطاقة الكهربائية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: في تونس عقد البرلمان اليوم جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة قطاع الماء والكهرباء التي طالت عددا من جهات البلاد، فيما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الشعب مقاطعتهم تقديم مداخلات خلال الجلسة احتجاجا على غياب رئيسة الحكومة أو من يمثلها. وتأتي هذه الجلسة بقرار من مكتب البرلمان غدا احتجاجات شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، حيث خرج نحو 2500 شخص في العاصمة تونس للتعبير عن استيائهم من تردي الأوضاع المعيشية وانتقاد منظومة الحكم الحالية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتولي الرئيس قيس سعيد زمام السلطة بشكل منفرد. وتعكس هذه التحركات حجم الاحتقان الاجتماعي والسياسي المتزايد في البلاد في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تراجع الخدمات الأساسية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. روبورتاج مراسلنا من تونس العاصمة فاتح الفلحي ومزيد من التفاصيل.
3: احتضنت قبة باردو جلسة عامة كان منتظرا أن تكون لمساءلة ممثلين عن الحكومة بشأن خططها لتجاوز الانقطاعات المتكررة والتي تسببت في احتجاجات شعبية واسعة، لكن المفاجأة غاب ممثلو الجهاز التنفيذي عن الجلسة ما خلف احتجاج النواب. عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي:
4: تحتج كتلة الخط الوطني السيادي على الوظيفة التنفيذية لعدم حضورها اليوم قطاع الكهرباء بشكل فوضوي، دام أكثر من 12 ساعة في بعض المناطق ودام أكثر من 20 ساعة في مناطق أخرى. تضرر من ذلك شيوخ، مرضى، أطفال صغار، تضرر من ذلك التجار.
3: وانتقد النواب عجز شركتي الكهرباء والماء عن توفير احتياجات التونسيين وما اعتبروه ضعفا اتصاليا للحكومة بشأن أزمة غير مسبوقة، ودعوا إلى إيجاد حلول عاجلة في ظل انقطاعات بالساعات خاصة للماء. عضو البرلمان رياض بلال:
5: أصبح المواطن التونسي يستيقظ كل يوم على سؤالين مؤلمين، هل سيجد الماء في حنفيته وهل ستبقى الكهرباء في منزله؟ أزمة الماء والكهرباء ليست مجرد أعطاب تقنية، بل هي نتيجة تراكمات سنوات من ضعف الاستثمار وغياب الصيانة وتأخر إنجاز المشاريع.
3: وعاد التزود بالكهرباء في تونس إلى نسقه الطبيعي بعد أن شهدت درجات الحرارة انفراجا نحو الانخفاض، فيما ما زالت انقطاعات الماء مستفحلة في بعض المناطق. وكان الرئيس التونسي قد صرح بأنه يتابع عن كثب تطورات الأزمة، قائلا إنه لن يسمح مستقبلا بالتنكيل بالمواطنين. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
2: في المغرب تعيش المملكة المغربية على وقع موجة حر جديدة بدأت أمس وتستمر إلى غاية يوم غد وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية التي أصدرت نشرة إنذارية بمستوى يقظة برتقالي. ومن المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة قد تتراوح بين 44 و47 درجة مئوية، لا سيما في مناطق من بينها زاغورا، طاطا وأسزاكا. وأمام هذه الظروف المناخية الحارة يجدد الأطباء دعوتهم إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصا بالنسبة إلى الأطفال وكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات ارتفاع الحرارة، مع الحرص على الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. مزيد من التوضيحات يقدمها الخبير والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمدي، حواره الزميل نورتين إيجاشانا.
6: ملي كتكون موجة الحرارة بالليل وبالنهار وعدة أيام متتالية كتأدي إلى مضاعفات اللي يمكن تكون قاتلة، ولهذا الاحتياطات كاين ثلاثة ركائز أساسية: نجنبوا الشمس ونجنبوا الحرارة، والحاجة الثانية نشربوا الماء ونشربوا السوائل خضرة فواكه، الحاجة الثالثة الجسم ديالنا نبلوه بالماء ونخليوه ما نشفوش. علاش الثلاثة؟ أولا لأنه كنشربوا الماء ونشربوا السوائل ماشي الماء بوحده، باش كنعوضوا المياه اللي كتضيع مع العرق وكنعوضوا الأملاح المعدنية اللي كتضيع مع التعرق باش ما يوقعش الاجتفاف. إذا خصنا الماء، خصنا عصير فواكه، وخصنا ناخذ خضره، ناخذ فواكه، ونتجنبوا المشروبات الغازيه والسكريه، ونتجنبوا قهوه اتاي.

0: يكونش بزاف. كي خصنا نجنبوا الحراره، ما نخرجوش لبرا للشمس في النهار ملي تكون الحراره بزاف، نديروا واحد القبعه، نديروا الوان فاتحه، البزين يكون خفيف، نمشيو في الظل، نشوفوا الاماكن اللي فيها مكيفات وغيرها ونرتاحوا فيها. والبيت ديالنا الدار ديالنا حتى هو خصنا نحميوه من الاشعه ديال الشمس، وما نديروا التهويه حتى الليل او الصباح الباكر. نحاولوا نستافدوا من داك شويه ديال الجو مرطب اللي كيكون في الليل ولا كيكون في الصباح الباكر. الحاجه الثالثه بالخصوص نتكلموا على الناس المسنين، الناس الاطفال الصغار وغيرهم، خصنا نديروا الماء فوق الجسم ديالهم تقريبا كل جوج سوايع، يديروا ماء عادي ما ينشفوش بالفوطه، ويلبسوا حويجاتهم، واذا كانت عندهم واحد المروحه يستعملوها، اللي عنده كليماتيزر طبعا غادي يستعملوا، ولكن ضروري الجسم الانساني يبلو بالماء باستمرار ويخليه ينشف غير بالتيار الهوائي.
1: اختتمت اليوم في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة في القدس أول بطولة مصغرة لكرة القدم جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية الذي تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية، ويستفيد منه نحو 3000 طفل وطفلة. شارك في البطولة نحو 100 طفل وطفلة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية، هي مدرسة دار الأولاد ونادي أبناء القدس ونادي البلدة القديمة ونادي الجالية الإفريقية، في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية، وشهدت منافستها أجواء من الحماس والروح الرياضية. في أخبار كرة القدم، حركية المدربين في المغرب متواصلة قبل الموسم الجديد. النادي المكناسي يعين مدربا جديدا لقادم الاستحقاقات. التفاصيل في ورقة وديع أحتي.
2: والأمر يتعلق محمد بالإطار البرتغالي جورج باتشا، والذي عين مدربا لنادي المكناسي ليتولى الإشراف التقني على الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027. أوضح النادي المكناسي في بلاغ رسمي أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه الإدارة نحو تعزيز المنظومة التقنية بما ينسجم مع طموحات وأهداف المكونات والجماهير المكناسية، كما رحب النادي بالمدرب الجديد متمنيا له التوفيق في مساره القادم. آخر تجربة للمدرب البرتغالي في المغرب كانت مع الدفاع الحسني الجديدي في العام 2023، ويأمل النادي المكناسي من خلال تعيينه للمدرب البرتغالي جورج باتشا على رأس العارضة التقنية للنادي المكناسي، يأمل في تحقيق نتائج إيجابية ترقى بالفريق لمستوى تطلعاته استعدادا للاستحقاقات المقبلة. نذكر بأن المدرسة البرتغالية حاضرة بقوة هذا الموسم في العديد من الأندية المغربية، كما نذكر أيضا أن فريق الوداد الرياضي أعلن مساء أمس تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرخيو لقيادة الفريق الأول بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2026-2027.
1: شكرا لك زميل وديع. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية النشرة المغربية لحظات، ولنا عودة لتتبع باقي مواد الحصاد رفقة الزميل أيمن الأحمر.
3: شكرا لك زميل محمد بن عبو. والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:12، موعدنا مع نقاش الحصاد. ليست كل السحب تحمل المطر، فبعضها يحمل النار. في الأيام الأخيرة لم تعد حرائق الغابات التي تجتاح أجزاء واسعة من إسبانيا وفرنسا مجرد كارثة بيئية موسمية، بل تحولت إلى مختبر مفتوح لظواهر مناخية غير مسبوقة. فمن قلب ألسنة اللهب تشكلت ما يعرف بالسحب الرعدية النارية، وهي ظاهرة نادرة تجد أو تجعل الحرائق تصنع طقسها الخاص، فتولد رياحا عاتية وصواعق تشعل بؤرا جديدة، في مشهد يعكس حجم التحولات التي يشهدها النظام المناخي العالمي. هذا التطور يطرح أسئلة تتجاوز حدود أوروبا، فهل نحن أمام مرحلة جديدة من الكوارث المناخية المركبة؟ وهل أصبحت موجات الحر والجفاف والحرائق تتغذى على بعضها البعض في حلقة يصعب كسرها؟ وما الذي تعنيه هذه المؤشرات بالنسبة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين من نواكشوت، الأستاذ إسماعيل محمد خيرات الخبير في قضايا البيئة والاستدامة. أستاذ إسماعيل مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ أيمن.
3: ومن مدينة القنيطرة أرحب بالخبير البيئي الأستاذ مصطفى بن رامل. الأستاذ

0: أستاذ مصطفى، أهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك سيدي، ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: شكرا لضيفي الكريمين. لعلي أبدأ معك أستاذ إسماعيل، بداية كيف يفسر علم المناخ ظهور السحب الرعدية النارية فوق حرائق إسبانيا وفرنسا؟ بمعنى، هل نحن أستاذ إسماعيل أمام ظاهرة استثنائية، أم أنها أصبحت من سمات المناخ الجديد الذي يشهده العالم؟
2: نعم، شكرا جزيلا. أولا، ظاهرة السحب النارية هي بمعنى من المعاني، بمعنى الحدوث، هي ظاهرة قديمة، لأنه يعني كل ما حدثت حرائق بشكل كبير، بشكل واسع، في الغابات وفي الأحراش ينشأ عنها السحب. إذا تراكمت هذه السحب بشكل كبير يحدث ما يسمى بالسحب النارية الرعدية. لكنها من الآن هي ظاهرة جديدة من حيث الرصد ومن حيث الدراسة والاتساع ومعرفة تقريبا طبيعتها. لأنها دخلت في ما سميته أنت بالأزمة المناخية المركبة، يعني climate polycrisis، لأنه أصبح الآن هناك أوجه متعددة لظاهرة التغير المناخي. ظاهرة التغير المناخي كما تعلم تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، يتسبب في حرائق الغابات. حرائق الغابات تتسبب في اتساع رقعة العواصف النارية، يعني هي عواصف تتشكل أساسا من الأدخنة والرماد حتى ومن البخار الصاعد، وهذا يتكثف في الغلاف الجوي فينشأ عنه سحب، يعني غيوم نارية، لكنها ليست غيوم مطرية، لأنها غيوم صحيح فيها برق، فيها يعني بروق، وفيها صواعق. وهذه هي المشكلة، أنها تنتج صواعق، وهذه الصواعق قد تتسبب في حرائق في مكان آخر، وهكذا تصبح هذه الظاهرة هي ظاهرة تولد ذاتي، يعني ظاهرة تغذي بعضها بعضا، وهذا هو أخطر ما فيه.
0: طيب أستاذ مصطفى، في ضوء ما يحدث اليوم في أوروبا، في إسبانيا، في فرنسا، هل تكشف هذه الحرائق عن قصور في سياسات الوقاية وإدارة الغابات، أم أن حجم الظاهرة تجاوز بالفعل قدرات التدخل التقليدية؟
1: بطبيعة الحال، فيعني ما تعيشه اليوم أوروبا هي نتيجة ما راكمته من انبعاثات الغازية القوية، والتي امتدت تقريبا منذ الثورة الصناعية، وكانت أقواها منذ خمسينيات القرن الماضي. فبالرغم من إبعاد المصانع الملوثة من أوروبا نحو الصين ونحو الهند ونحو أندونيسيا ونحو الدول البعيدة، لكنها كانت خاطئة في تصوراتها، لأن آثار تغير المناخي كان له آثار على الكون كله. واليوم نعيشه من ظاهرة النينيو التي تشكلت منذ يونيو الشهر الماضي، الذي على مستوى الشرق المحيط الهادي أو المحيط الهادي عند البيرو والإكواتور، وانتشرت على مستوى العالم، وما زاد في الطين بلة هو القبة الحرارية المتوسطية التي ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة، مما أدى إلى ظهور العديد من الحرائق الغابات على مستوى تركيا، على مستوى اليونان، على مستوى إسبانيا بشكل كبير، وفرنسا وأيضا إيطاليا. وهذا ما ساهم بتشكل ظاهرة جديدة، والتي كانت يعني كان العديد من العلماء والعديد من الخبراء لا يتطرقون إليها كثيرا، وهي ما تسمى بالسحب الركامية، وهي نوعان، حيث تكون سحب النار أو السحب الركامية النارية، والتي تتطور في بعض الأحيان، وهذا ما حدث في فرنسا وإسبانيا، إلى سحب نارية مزنية، وهي أكثر الظواهر الجوية تطرفا وتعقيدا. وهذا كله كما طرحت سيدي الكريم نتيجة السياسات الخاطئة، نتيجة 11 سنة عن اتفاق باريس، ونحن لم نقم بوضع اللبنات الأساسية لصندوق مكافحة وتحديات تغير المناخ، وبالتالي نحن ما أوروبا ما تعيشه اليوم والعالم ما يعيشه اليوم.

0: حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأيضا على مستوى الدول الأسيوية ما تعيشه من فيضانات وتدمير مهول لبنيات المدن، نعيش في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط حرائق وارتفاع في درجة حرارة أدت إلى توقف العديد من الأنشطة البشرية، إلى وفيات بالآلاف وإلى تدمير لمساحات هائلة تجاوزت 1500 هكتار بفرنسا مثلا. وبالتالي اليوم ما نعيشه، نعيش وضعية متأزمة ومتأزمة جدا من حيث الظواهر المناخية المتطرفة التي يعرفها كوكب الأرض وتعرفها مختلف المجالات الحيوية، من غابات، من شواطئ، طيب، من حتى المحيط البنية التحتية للمدن والقرى.
1: طيب أستاذ إسماعيل، تشير التقارير إلى أن هذه السحب قد تولد صواعق ورياحا تزيد من اتساع الحرائق، إلى أي مدى يمكن القول إن التغير المناخي لم يعد يفاقم الحرائق فقط بل أصبح يغير سلوكها وديناميتها؟
2: فعلا هذا هو ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن هذه السحب النارية أو العواصف هي سحب، تقريبا هي تسمى السحب النارية المتراكمة، لأنه الاصطلاح اللاتيني هو بايرو كيميل أونيمبس، يعني بايرو هي في بايرو اللي هي النار أو اللهب، وكيميل يعني التراكم، أونيمبس هي العواصف، هي الغيوم أو السحب. إذن عن ظاهرة محددة ومعروفة، هي ظاهرة السحب، سحب بمعنى أن فيها صواعق، فيها برق وفيها أيضا بخار، ولكن لا ينتج سحب، لا ينتج مطر، قد ينتج هذه الصواعق والبرق التي تسقط في بعض الغابات كما هو الحال في أوروبا، لأن أوروبا فيها كثافة نباتية هائلة وحوض البحر الأبيض المتوسط، الأماكن التي توجد بها أعشاب كثيفة وغابات هذه معرضة لهذه الصواعق التي تأتي من السحب النارية.
1: طيب،
2: حقيقة أن هذه السحب النارية هي ظاهرة عجيبة، ظاهرة يعني مفاجئة، لأنه كما تعلم نحن كنا المتابعين لقضايا المناخ دائما ما يتحدثون عن ذوبان الجليد أو ارتفاع منسوب البحار أو ما إلى ذلك، تحمض المحيطات، انقراض الأنواع، وأنها هي التي سيقود إليها التغير المناخي، لكن يفاجأ الجميع بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة حقيقية ومتنامية وتعاني منها كل المناطق التي توجد بها تقريبا حرائق غابات متسعة، بمعنى المناطق التي توجد فيها تكثف للنباتات وغطاء نباتي كثيف. وإذا فهذا هو المشكل، فهذا هو الإشكال، لأنه تقريبا هذه المناطق ليس لها إلا هذه الكثافة النباتية وهذه الغابات، وإذا كانت تحاول عجزت عن تسيير حرائق الغابات الموسمية التي أصبحت ظاهرة موسمية في أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، إذا كانت قد عجزت عن تسييرها أو انشغلت عنه بقضايا جيوستراتيجية وقضايا خاصة وقضايا الطاقة، فإنها الآن أصبحت بمواجهة ظاهرة تولدت عن هذا التغافل أو هذا الإهمال هذه القضية، ظاهرة أخطر منها، وهي ظاهرة يعني تغذي نفسها بنفسها، بمعنى أن هذه الحرائق النارية تولد حرائق أخرى في مكان آخر حسب حركة الريح.
1: طيب،
2: وإذا فهذا هو مكمن الخطورة.
1: طيب أستاذ مصطفى، الآن يعني نحن ما يهمنا بشكل أساسي هو دول المغرب العربي، في المغرب مثلا ما أبرز الدروس التي ينبغي استخلاصها من التجربتين الإسبانية والفرنسية فيما يتعلق بالإنذار المبكر وإدارة الغطاء الغابوي والجاهزية لمواجهة الحرائق الكبرى؟
0: بطبيعة الحال يعني المغرب خطى خطوات كبيرة من أجل الاستعداد المبكر لحرائق الغابات وراكم تجربة، وقام بالعديد من الإجراءات، منها المناورات التشاركية مع مختلف المصالح للتعود وللمساهمة بفعالية أثناء الحرائق.

0: ثانيا وضع مجسات للإشعار المبكر في المناطق الأكثر خطورة والأكثر نشوبا للحرائق، نشر خرائط توضيحية وخرائط مخاطر الحرائق بمختلف مناطق المغرب وبشكل يعني موازي مع ارتفاع لدرجة الحرارة وقدوم الصيف، وضع أماكن لأخذ المياه بالقرب من المناطق التي من الممكن أن تشكل يعني خطرا ونشوب للحرائق، وخصوصا بالمنتزهات وبالمناطق التي تعرف كثافة سكانية لأخذ الماء، ووضع أسطوله الجوي من الكنادير وباقي تشكيلات للتدخل من أجل إخماد الحرائق جويا من طائرة هليكوبتر وطائرة أخرى، بالإضافة إلى الكنادير الثمانية التي يتوفر عليها المغرب في أهبة الاستعداد وتوزيعها بشكل ترابي للتدخل ومن حيث المجال ومن حيث السرعة والفعالية، تدريبات متواصلة للكوادر البشرية سواء على مستوى الوطني أو على المستوى الدولي لأخذ الخبرات الموازية والخبرات الجديدة، وتفكير في نمط استراتيجيات للتدخل بشكل فعال، وهذا ما شاهدناه في العديد من الحرائق بالمغرب حيث كانت الفعالية والتدخل بسرعة لإخماد تلك الحرائق دون أن تخلف خسائر كبيرة على مستوى المساحات المحروقة، وأخيرا تعبئة المجتمع المدني، تعبئة الساكنة وتحسيسها بأهمية الحفاظ على الغابات، لأهميتها الإيكولوجية للحد من تغير المناخ، لأهميتها الإيكولوجية كموطن للتنوع البيولوجي، ولأهميتها الاجتماعية كمكان للتنزه وكأماكن لتخفيض الضغط على الساكنة واللجوء إليها في أوقات ارتفاع درجة الحرارة، وهذه كلها استراتيجيات أو كلها يعني آليات للتدخل وفق استراتيجية محكمة لتدخل تدبير الحرائق بالمغرب التي يسعى المغرب
1: شكراً
0: دائما
1: لك.
0: إلى القيام بها وتطويرها باستمرار.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين من نواكشوط الأستاذ إسماعيل محمد خيرت الخبير في قضايا البيئة والاستدامة، شكراً جزيلاً أستاذ إسماعيل على المشاركة.
2: شكرا جزيلا أستاذ أيمن.
1: ومن القنيطرة يسعدني أيضا أن أشكر الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير البيئي، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى.
0: شكرا لك سيدي وإلى الملتقى.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نقاش الحصاد، شكرا على المتابعة ونستأنف بعد هذا الفاصل.
3: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
4: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
3: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديان.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
6: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر حصاد ميديا. وقبل نشرة السادسة والنصف نتوقف مع حالة الطقس في المنطقة المغربية.
7: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral ainsi que sur le reste du Rif, Saïs, les deux tiers restes du Haut Atlas ainsi que sur Taraa et Tafilel depuis clair ailleurs.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ودائما معكم في فقرات ميديا المتعددة والمتنوعة. مرحبا بكل من التحق بنا عبر إذاعة ميديا، واللحظة نواصل مع القصة. الأميرة عليسة ابنة ملك مدينة سورة الفينيقية فرت مع أتباعها بعد مقتل زوجها عشتار ملك الكهنة من قبل شقيقها طمعا في السلطة، وتوجهت نحو غرب البحر الأبيض المتوسط، ثم وصلت إلى الساحل التونسي، وهنا طلبت من زعيم السكان المحليين قطعة أرض وصولا إلى تأسيس مدينة قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد، لتجسد هذه الأميرة روح الذكاء السياسي والشجاعة وتصبح رمزا نسائيا بارزا في تاريخ البحر المتوسط، رغم أن قصتها تمزج بين الأسطورة والحقيقة التاريخية. القصة يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
2: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة سورة الفينيقية القديمة في جنوب لبنان، والتي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفاً للقصف الإسرائيلي، وأشارت في مذكرات لها إلى أن الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع. وتقع مدينة سور على ساحل جنوب لبنان، وهي من أقدم مدن العالم المتوسط، ويعود ذكر تاريخ لبنان المدون إلى 5000 سنة. وكان سكان هذا الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من الكنعانيين الساميين، وأسماهم الإغريق بالفونيكيسوس، والتي تعني البنفسجيين، وذلك نسبة للون البنفسجي الذي طغى على ألبستهم والصباغ الأرجواني الذي اشتهروا به، وهكذا عرفوا بالفينيقيين في الآثار القديمة. خلال الفترة الفينيقية كانت شعوب غرب آسيا مؤلفة من

ممالك مستقلة في كل مدينة ساحلية، وكانت كل مدينة تشتهر بحسب صنعة أبنائها. بيروتيوس الاسم الإغريقي لبيروت اشتهرت بتجارتها ومراكز العبادة، فيما اشتهرت مدينة صيدا وصور بالتجارة البحرية. واستعمل الفينيقيون أحرفاً أبجدية لتسهيل تجارتهم ومخاطبتهم للشعوب الأخرى، ووسعوا تجارتهم وأسسوا مستعمرات في حوض البحر الأبيض المتوسط مثل قبرص ورودس وكريت وقرطاج. الأميرة عليسة كانت ابنة ملك صور في القرن التاسع قبل الميلاد، في فترة كانت فيها الحضارة الفينيقية في أوج قوتها، بعد أن قتل شقيقها بيغماليون زوجها عشتر ملك الكهنة طمعا في السلطة، فرت عليسة مع أتباعها نحو غرب البحر المتوسط. لم تتوجه مباشرة إلى موقع قرطاج المستقبلي، بل قامت برحلة طويلة توقفت خلالها في عدة أماكن مثل قبرص وصقلية وسردينيا. وصلت وأتباعها أخيرا إلى الساحل الشمالي لإفريقيا في المنطقة التي تعرف اليوم بتونس. اختارت موقعا استراتيجيا على خليج تونس بالقرب من مصب نهر مجردة، موقع يجمع بين المزايا الدفاعية والتجارية. عندما وصلت عليسة واجهت تحدي الحصول على أرض لتأسيس مستوطنتها. التقت بزعيم السكان المحليين الملك يارباس وطلبت منه قطعة أرض لتأسيس مدينتها الجديدة، وهنا تبرز واحدة من أشهر الحيل في التاريخ القديم. عندما وافق يارباس على منحها قطعة أرض بقدر ما يمكن أن يحيط به جلد ثور واحد، لم تيأس عليسة من صغر المساحة المعروضة. بدلا من ذلك أظهرت ذكاء استثنائيا، قامت بذبح ثور وسلخ جلده، ثم قطعت الجلد إلى شرائح رفيعة جدا، وربطت هذه الشرائط ببعضها البعض لتكوين حبل طويل جدا، واستخدمت هذا الحبل لتحديد مساحة كبيرة من الأرض على التل المطل على الخليج. هذه المنطقة أصبحت تعرف باسم بيرسا، والتي تعني الجلد باللغة اليونانية، وأصبحت قلب قرطاج المستقبلية. وأظهرت عليسة مهارات استثنائية في التخطيط الحضري، صممت قرطاج تكون مدينة محصنة ومرفأ تجاريا في آن واحد، وأسست نظاما سياسيا واقتصاديا متطورا، وكانت التجارة شريان حياة قرطاج وجعلتها أغنى مدن البحر المتوسط. المؤرخون العرب والمسلمون مثل ابن خلدون والمسعودي تناولوا قصة عليسة كجزء من تاريخ شمال إفريقيا، وقدموها كمثال على الحكمة والقيادة النسائية في العصور القديمة. في تونس الحديثة أصبحت عليسة رمزا وطنيا، تماثيلها تزين العاصمة، واسمها يطلق على شوارع ومؤسسات عديدة، وهي تمثل الجذور الحضارية العريقة لتونس والهوية الإفريقية المتوسطية للبلاد.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وقبل نشرة السابعة نتوقف عند حالة الطقس بسماء المنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما، خصوصا بالمناطق الساحلية وأيضا بالريف وبمنطقة سايس. معدلات الحرارة مرتفعة نسبيا،

0: تستقر كأدنى المقاييس في الصويرة وأسفي ب24 درجة، 28 بكل من الرباط، الدار البيضاء بطنجة 32 درجة، ترتفع الحرارة بمراكش إلى 39 درجة، 38 متوقعة بكل من فاس ووجدة، وأعلى المقاييس تسجل بالراشدية ب42 درجة. في الجزائر طقس مشمس وسط وشرق البلاد، والمعدلات مرتفعة أيضا في حدود 31 بعنابة، 30 بالجزائر العاصمة، ترتفع الحرارة بغردية وبسكرة إلى 41 درجة و42 متوقعة بالشلف، بينما تناهز 50 درجة بأدرار. في تونس طقس مشمس إلى غائم جزئيا شمال البلاد وأيضا جنوب البلاد، وخصوصا في جنوب شرق البلاد، معدلات الحرارة مرتفعة أيضا في حدود 32 درجة بكل من جربة ومدنين. في تونس العاصمة تناهز 34 درجة، كما هو الحال بالقصرين صفاقس وقابس، و40 درجة متوقعة بتوزر. تمام السابعة بميديا من جديد، يحضر الزميل محمد بن عبو لتقديم نشرة السابعة. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا بك زميلي أيمن، مرحبا بمستمعينا الكرام، وإلى العناوين. حرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة من أوروبا وسط موجة حر وجفاف، وإسبانيا تسجل تباطؤا نسبيا للنيران غرب مدريد، كما تواجه فرنسا ظاهرة السحب الرعدية النارية. الاحتجاجات والعصيان المدني يتسعان في طرابلس وسط إغلاق طرق ومؤسسات، ومطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية على خلفية أزمة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية. نافذة دبلوماسية تلوح بين واشنطن وطهران بعد توقف الضربات المتبادلة، وترامب يمنح المسار السياسي فرصة جديدة، وإيران تؤكد توقف المفاوضات وتنفي وجود محادثات مباشرة. الحوثيون يعلنون شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على منشآت مرتبطة بالنفط في السعودية، وسط تصاعد المواجهة ومخاوف من انعكاساتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة. إلى تفاصيل، تواصل حرائق الغابات اجتياح مناطق واسعة من أوروبا وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع استمرار موجة الحر واشتداد الجفاف. ففي إسبانيا أظهرت السلطات المحلية مؤشرات على تباطؤ نسبي للحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغابات غرب العاصمة مدريد خلال ساعات الليل، فيما يرتقب أن يبدأ بعض السكان الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في العودة إليها اليوم. وقالت حكومة إقليم مدريد إن الوضع شهد تحسنا طفيفا، غير أن النيران لا تزال مشتعلة في بعض المناطق، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. مزيد من التفاصيل معك محمد الغولة.
2: أمام الصحافة لم يخفي رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خطورة الوضع لدى وصوله لمتابعة تطورات حريق فالديوتشيو في إقليم كاستيون، والذي التهم حتى الآن أزيد من 7000 هكتار وتسبب في إجلاء حوالي 16000 شخص. سانشيز طالب المواطنين بمزيد من الحذر في ضوء موجة الحر الجديدة التي سيعيشها البلد في الأيام المقبلة، مصرا من جديد على الدعوة لاستعجالية اتفاق وطني لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. وكانت السلطات عمدت في مواجهة تمدد الحرائق لعملية إجلاء جديدة، بينما وصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 63000 شخص في أقاليم أفيلا طليطلة والعاصمة مدريد، حيث انضمت بلدة فالدي ماكيدا إلى قائمة البلدات التي تم إجلاء ساكنتها.

حتى الآن أتت بؤر الحرائق المتعددة على الخريطة الإسبانية على مساحة 172 ألف هكتار، وهو ما يعادل 6 أضعاف المساحة المسجلة.

0: الرعدية النارية، وهي ظاهرة جوية نادرة ترتبط بالحرائق الكبرى في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء ألسنة اللهب التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجه إلى إقليم جيروند لتفقد المناطق المتضررة والوقوف إلى جانب فرق الإطفاء والسلطات المحلية، فيما تصف السلطات الحرائق الحالية بأنها من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد. حول هذه الظاهرة الجوية الخطيرة نستمع إلى تصريح الدكتور محمد سعيد قروق الخبير في علم المناخ، حوره الزميل عثمان الطاهري.
1: الإعصار الناري هو ظاهرة جوية جديدة أضيفت إلى المصطلحات العلمية المرتبطة بالمناخ والأرصاد الجوية لظهورها بارتباطها مع الاحترار الأرضي. الاحترار الأرضي لا يخلق هذا الإعصار، ولكن يوفر شروط لاندلاع الحرائق، وحينما تستقر هذه الحرائق لا سيما إذا كانت هائلة كما هو الشأن في غابة لوند بفرنسا، تلك الغابة هي غابة اصطناعية ويغلب عليها أصناف التي تحترق بسرعة، وبالتالي فإنها تخلق نيران ضخمة جدا. هذه النيران هي التي تخلق هذا الإعصار الناري، يعني النار تخلق نارا أخرى وتخلق لها رياحها بفعل الطاقة العالية التي كانت أصلها سطح الأرض مع الشمس، وأضافت إليها حرائق الغابات التي ستعمل على رفع الحرارة كثيرا بالسطح، وهذا ما جعل هذا النوع من الأعاصير النارية تطور في السنوات الأخيرة، بحيث ليست لنا من الوسائل للتنبؤ لها من جهة، لأن يجب الاحتماء من عدم اندلاع الحرائق، لكن بعد اندلاع الحرائق في ظروف مثل هذه يصبح صعبا أن نتنبأ بحصولها.
0: بعيدا عن الحرائق في أوروبا، تتسع رقعة الاحتجاجات وحركة العصيان المدني في العاصمة الليبية طرابلس وسط تصاعد المطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء وتردي الخدمات العامة وتدهور الأوضاع المعيشية. وشهدت العاصمة إغلاق عدد من الطرق الرئيسية ومقار مؤسسات حكومية وشركات عامة، فيما أعلنت حركات محلية في مناطق تاجوراء وسوق الجمعة والزاوية مواصلة احتجاجاتها السلمية، رافعة سقف مطالبها إلى الدعوة لإسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها. وفي المقابل أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها ستتعامل بحزم مع أي استهداف لمؤسسات الدولة أو مساس بالأمن العام، مشددة في الوقت ذاته على أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تمتد إلى الإخلال بالنظام العام أو الاعتداء على الممتلكات. تفاصيل أكثر في روبورتاج مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: إغلاق لعدد من المقار الحكومية وحرق إطارات مطاطية في الشوارع احتجاجا على تواصل انقطاع التيار الكهربائي وغياب أي حلول واضحة في ظل موجة حر كبيرة تغطي أغلب المدن الليبية.
3: لا معيشة تحفظ المواطن حقه وقيمته في وطنه، بينما ينشغل المسؤولون بالصراعات السياسية، تقاسم النفوذ والمناصب، نهب أرقام الميزانيات، يقفل المواطن المغلوب على أمره ساعات طويلة في طوابير الوقود والمصارف، ويقضي أيامه تحت لهيب الصيف في ظلام انقطاع الكهرباء. لقد بلغ سيل الزبا ووصل الصبر لنهايته، ولنعلنها اليوم صريحة مدوية لا تدعو مجالا للشك أن حكومة الدبيبة ساقطة لا محالة، هي والبرلمان وحكومة حماد.
2: وأكد المحتجون في طرابلس وعدد من البلديات أنهم سيدخلون في عصيان مدني حتى يتم محاسبة المسؤولين عن الأزمات التي يعيشها المواطن وتحقيق العدالة وتوفير الخدمات الأساسية. أسنوس إسماعيل محلل سياسي:
4: مطالب المحتجين هذه المرة أعتقد أنها أصبحت تتجه أيضا إلى الجهات الرقابية مثل دول المحاسبة وهيئة الرقابة ومكتب النائب العام، طالبت هذه الجهات الرقابية والقضائية بالتعامل مع ملف الفساد في قطاع الكهرباء.
2: وتفاقمت أزمة قطاع التيار الكهربائي بعد أن أعلن رئيس حكومة الوحدة عن وجود فشل من قبل إدارة شركة الكهرباء في التعاطي مع توفير الطاقة الكهربائية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
0: نبقى مع أخبار القارة السمراء وتحديدا في نيجيريا، حيث أفاد سكان ومنظمة العفو الدولية اليوم بأن هجوما شنه مسلحون ليلا على قرية زراعية في ولاية كادونا بشمال البلاد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30

0: شخصا بينهم أطفال. أكد أحد الناجين من سكان قرية ناريدون في تصريح صحفي مقتل 31 شخصا وإصابة آخرين، فيما أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها الشديدة للهجوم. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، وبعد 3 ليال متتالية من توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تبرز مؤشرات على إمكانية فتح نافذة جديدة للمسار الدبلوماسي وسط حديث عن وساطات ورسائل متبادلة ومقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المسار السياسي يستحق منحه بعض المجال، في وقت أكدت فيه طهران أن تعليق هجماتها الانتقامية يأتي في إطار التزامها بمبدأ المعاملة بالمثل. لكن إيران شددت في المقابل على أن المفاوضات مع واشنطن متوقفة حاليا، ونفت وجود أي محادثات مباشرة بين الجانبين. وبالتزامن مع ذلك، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط باتجاه الإبقاء على نهج متشدد حيال إيران والدفع نحو إنهاء برنامجها النووي بأي وسيلة. إلى أي مدى يمكن اعتبار تعليق الهجمات المتبادلة مؤشرا على عودة جدية للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟ الجواب مع الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية محسن الشوبكي من عمان، حاوره الزميل عثمان الطاهري.
1: الدلائل الميدانية والسياسية تشير بوضوح إلى أننا لسنا أمام مجرد توقف مؤقت، بل أمام بداية مسار مفاوضات متدرج وعملي بين واشنطن وطهران ورغبة في خفض التصعيد. قبول طهران بالتعاطي مع الوساطة العمانية يعكس مرونة استراتيجية وحسابات دقيقة، فملف الملاحة هو المدخل الأسهل لتفكيك التعقيدات. وفي المقابل تدرك واشنطن حاجتها لهذه التهدئة لترتيب تموضعها الميداني ومعالجة ضغوطها اللوجستية بما فيها نقص الذخائر الحيوية، وهذا التلاقي في المصالح هو ما يعطي زخما واقعيا للعملية التفاوضية. الضغوط الإسرائيلية المستمرة باتجاه الخيار العسكري تظهر فجوة وتباينا صريحا في الأولويات، وما تصريحات نائب الرئيس الأمريكي فانس الناقدة للتحركات الإسرائيلية داخل واشنطن إلا مؤشر على ضيق ذرع إدارة ترامب بمحاولة فرض الأجندات الإقليمية على قرارها السيادي. أخيرا والأهم، إن إقحام ورقة مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز ضاعف من خطورة الموقف دوليا ورفع كلفة المواجهة عالميا، من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد لم يعودا قادرين على تحمل شلل هذه الممرات الحيوية. إيجاد مسارات تفاوضية آمنة ومقبولة للجميع أصبح ضرورة استراتيجية واقتصادية حتمية تفرض نفسها على كافة الأطراف.
0: في موضوع ذي صلة، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة استهدفت وفق ما أعلنوا منشآت وبنى تحتية مرتبطة بإمدادات ونقل النفط في السعودية، وذلك غدا إعلان الجماعة إسقاط طائرة استطلاع تابعة للمملكة فوق الأراضي اليمنية في ظل تصاعد حدة المواجهة بين الطرفين. المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال إن الهجمات استهدفت عددا من المواقع والنقاط الحساسة المرتبطة بخطوط إمداد ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن العملية جاءت ردا على ما وصفه باختراق طائرات مسيرة سعودية للأجواء اليمنية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متزايدا وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة. عن هذه التداعيات نستمع لأحمد فاروق العناني، المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية، تحدث للزميل عثمان الطاهري من القاهرة.
2: الحوثيين الزراع اليمنى لطهران، وبالتالي استخدام طهران لجماعة الحوثي هي من منظور سياسي واستراتيجي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في ملف التفاوض. الجانب الإيراني يريد أن يسيطر على مضيق هرمز بعدما تم توجيه ضربات الولايات المتحدة الأمريكية، هو الآن يراهن على أزرعه في المنطقة، بمعنى أن يكون هناك تصعيد حوثي وغلق للبحر الأحمر ولهذه المنطقة الاستراتيجية التي تؤثر على قناة السويس وتؤثر على أمن الطاقة وأمن الممرات المائية. أعتقد أنها سياسة إيرانية لاستخدام الأزرع في المنطقة، وبالتالي ليس الحوثيين فقط بل تحريك أزرع أخرى إذا كان هناك استمرار للضربات الأمريكية تجاه طهران. نحن نتحدث عن أزمة تتفاقم. أما فيما يخص المسار الدبلوماسي حاضرا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم سياسة الضغوطات القصوى تجاه إيران فيما يخص الضربات العسكرية الأكثر إيلاما هذه الأيام، وأيضا في تمسك بالأداة الدبلوماسية حتى الموافقة على الشروط الأمريكية.
0: فاروق العناني المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية تحدث للزميل عثمان الطاهري من القاهرة. بهذا مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة، ممتنون للمتابعة وبقية أوقات ممتعة رفقة زميل أيمن الأحمد في الحصاد بعد لحظات. إلى اللقاء.
3: Mama, je suis fier et impressionné par la réussite de ta coopérative agricole. On vient de recevoir une grande commande d'une société de l'étranger via la plateforme terroirdumaroc.gov.ma, créée et lancée par l'Agence pour le développement agricole ADA. J'imagine que c'est le fruit d'un long parcours.
4: Oh que oui, mon fils. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, nous avons pu construire et équiper notre unité de valorisation tout en respectant toutes les normes d'hygiène et de santé. Et avec les programmes lancés par l'Agence pour le développement agricole, ADA, on a été bien formés sur les techniques de vente, du service client. On a aussi participé à des expositions ici au Maroc et à l'international. Et ils nous ont même introduits au marché moderne. Et là, nous voici capables d'exporter à l'étranger.
3: Cela veut dire que tout le monde peut faire confiance à ces produits.
4: Oui, surtout quand tu vois le logo Terroir du Maroc. Sache que c'est un gage garanti de la qualité et l'authenticité.
3: Consommons Terroir. Consommons solidaire.
5: Midi 1, حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
6: ليست المرة الأولى لكنها كانت الأقوى. صراعات الاستقطاب السياسي والأيديولوجي على وقع تسارع التداعيات المناخية في إسبانيا ودخول اليمين المتطرف دواليب الحكم المحلي والإقليمي وهو الذي ينكر التغيرات المناخية جعلت حدة الاستقطاب تتمظهر في ميزانيات الأقاليم عبر الاقتطاعات المتكررة من الميزانيات الموجهة لمؤسسات الوقاية والإطفاء. المزيد في ورقة جديدة من أوراق إسبانية مع محمد الغول.
7: المشهد: رئيسة حكومة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو تصافح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عند زيارته التفقدية لمتابعة جهود إخماد الحرائق الخارجة عن السيطرة والتي تحاصر العاصمة مدريد. الجميع انتبه لتعابير وجه أيوسو المبتسمة كالمكره بفم مغلق. ربما هذه التعابير تلخص كل المشهد. وجوه حكومية وأيوسو كما وجوه من الحزب الشعبي المعارض تبادلوا الكثير من الانتقادات والهجمات حول طريقة تدبير هذه الأزمة ليس فقط إقليم مدريد بل في كل إسبانيا. فالحرائق تكاد تكون مشعلة في كل مكان، توازيها حرائق أخرى مسعرة مرتبطة أكبر بحدة الاستقطاب السياسي والإيديولوجي. الحكومة المركزية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية لأول مرة بسبب الحرائق في إجراء لوجستي لتعبئة وحدث الطوارئ العسكرية بعد طلب تقدمت به رئيسة إقليم مدريد، والتي هي في النهاية واحدة من أبرز وجوه الحزب الشعبي. وطيلة السنوات الماضية لم تترك أي فرصة تمر لانتقاد سانشيز، انتقاد كان في كثير من الأحيان يتجاوز الحدود إلى السب والشتم وبمختلف الأوصاف القدحية. لكنها وجدت أخيرا نفسها مكرهة لطلب المساعدة من حكومة مركزية يقودها خصمها السياسي الأول، فاتحة الباب أمام نقاش حدود السلطات المحلية في ضوء الطريقة المحتشمة التي قدمت بها الطلب، حتى أنها وجدت نفسها محرجة حتى في الرد على العناوين الصحفية المتابعة، واكتفت بالقول أن الأسبقية الآن لإنقاذ الأرواح البشرية، أسبقية وافقها عليها رئيس الحكومة. لكن وجوها حكومية أخرى واليسار لم يضيعوا الفرصة ليشن هجوما بشعارات قديمة جديدة، هجوم المطالبة بميثاق وطني في مواجهة التغيرات المناخية. المناخية، ميثاق يتجاوز الخلافات الإيديولوجية والحزبية، منبهين إلى خطورة ما يحدث على مستوى الحكومات المحلية والإقليمية التي يستسلم فيها الحزب الشعبي لحليفه حزب فوكس لليمين المتطرف صاحب الإيديولوجيا المنكرة لتغيرات المناخية، ما جعل الميزانيات الموجهة لتمويل مؤسسات الإنقاذ ومواجهة الحرائق تتراجع بشكل مضطرد لفائدة تمويلات

0: ثانوية على حساب الحاجات الرئيسة والأساسية. في مدريد كمثال خرج عناصر الإطفاء والإنقاذ للاحتجاج أمام الاقتطاع المتواصل من الميزانية المخصصة لهم. حرائق الغابات والمناطق الحرجية والمفتوحة التي تلتهب في كل الجغرافيا الإسبانية ليست وحدها المفتاح المؤجج لهذا النقاش. تذكروا ما حدث مع الأمطار الطوفانية والتي خلفت فيضانات قاتلة ومدمرة، ومثالها إقليم فالنسيا ليس ببعيد عنا. وضعية الاستعجال المناخي تحولت في إسبانيا إلى مجرد مادة خصبة للخطاب الشعبوي والمزايدات السياسية، بينما المواطن يواجه عارياً تداعيا من النيران كما الفيض والنزوح. الرماد يتساقط على الجميع، لكن كلا يترجمه على هواه، بينما يتساءل العاقلون متى سيستيقظ سياسيون قبل أن يتجاوز الوضع قدرتنا على استدراكه.
1: شكرا لك الزميل محمد الغول، ونفسح المجال اللحظة للأخبار الرياضية. مساء الرياضة رفقة الزميل وديع أحتي.
2: مساء الخير أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن البداية وديع ستكون بالحديث عن حركية المدربين في البطولة المغربية.
2: بالفعل أيمن، في سوق المدربين البرتغالية ما زالت العملة الأكثر رواجا في البطولة الاحترافية المغربية إنوي، والوفد الجديد لهذا المشهد اليوم هو خورخي بيتشاو الذي اختار نادي الرياضي المكنسي أن يمنحه مفاتيح العارضة التقنية على أمل أن يقود الفريق إلى مرحلة أكثر استقرارا وطموحا خلال الموسم الكروي الجديد عقد يمتد لموسم 2026-2027. في خطوة قال النادي إنها تندرج ضمن مشروع يهدف إلى تقوية المنظومة التقنية بما يواكب تطلعات النادي وجماهيره. ويعود بيتشاو إلى الملاعب المغربية بعد تجربة سابقة مع الدفاع الحسني الجديد عام 2023، واضعا خبرته أمام تحدي جديد مع فريق يتطلع إلى نتائج أفضل وحضور أكثر تنافسية في الاستحقاقات القادمة. وبتعيين المدرب البرتغالي يرتفع عدد الأندية التي تراهن على المدرسة البرتغالية في القسم الاحترافي الأول إلى 5 مدربين من أصل 16. فإلى جانب خورخي بيتشاو مع نادي المكناسي يقود روي الميدا بطل المغرب الماس، بينما يشرف بيدرو كونسالفيش على الجيش الملكي، ريكاردو تشيو على الدفاع الحسني الجديدي، ويوم أمس باولو سيرخيو تسلم مهامه مدربا جديدا للوداد الرياضي. حضور برتغالي يتسع موسما بعد آخر لتبقى نتائج وحدها الفيصل في تقييم هذه الاختيارات. كل هذا يحدث والعصبة الاحترافية لكرة القدم لم تكشف إلى حدود اليوم عن موعد انطلاق البطولة ولا عن البرنامج الكامل للبطولة الاحترافية. لا بأس أن نستمع إذن لباولو سيرخيو الذي عين مدربا جديدا للوداد الرياضي يوم أمس.
3: أنا أعرف واقع نادي الوداد الرياضي، وأنا سعيد جدا بتوقيع هذا العقد لأنني أريد أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي الكبير. إنه تحد كبير، لكنني سعيد جدا بوجودي هنا والعمل يوميا بكل جدية واجتهاد، لأننا قادرون على الذهاب بعيدا والفوز بالألقاب التي يحتاجها نادي بحجم الوداد.
2: ومن حركية المدربين إلى كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تتواصل إذن بالمغرب اليوم، نحن أمام المجموعة الثانية التي انطلقت مباراتها في 6 مساء، لعب الدقيقة 61 من مباراة جنوب إفريقيا وتنزانيا، دائما التعادل هدف في كل شبكة. المباراة تجرى بمدينة الدار البيضاء. في 9 مساء الكوت ديفوار تلاقي بوركينا فاسو. يوم أمس إذن الكل تابع المنتخب المغربي الذي افتتح المشوار برباعية نظيفة أمام كينيا، عرض مقنع على كافة المستويات وانطلاقة مثالية للبؤات الأطلس. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي من توقيع الزميل الحسن جابري.
4: على النحو الأمثل جاءت بداية المنتخب الوطني المغربي للسيدات في النسخة 14 من أمم إفريقيا للسيدات التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة تواليا. مساء أمس وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، لبؤات الأطلس ضربنا بقوة وفوزنا على منتخب كينيا برباعية نظيفة، واضعات أول 3 نقاط في الرصيد وأول بصمة في سباق التتويج على اللقب. فرضت النخبة المغربية شخصيتها منذ صافرة البداية، والأفضلية ترجمتها سكينة أزراوي بهدف أول في الدقيقة 19. بعدها ب9 دقائق مريم عتيق أضافت ثاني الأهداف لتأتي ابتسام جريدي وتضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32. والمشهد لم

0: يتغير في شوط المباراة الثاني ابتسام جريدي، وبعد صافرة بدايته بدقيقتين وقعت هدفها الشخصي الثاني والرابع للابوآت، قبل أن يمنح مدرب المنتخب المغربي الفرصة لعدد من البديلات من أجل الحفاظ على نسق المجموعة عن الفوز. نستمع للاعبة المنتخب المغربي وعميدته في لقاء أمس حنان أيت الحاج.
1: المباراة الافتتاحية كتكون صعبة، الحمد لله اللي تأثرنا الفوز فيها. كنبغي نشكر صحاباتي على المجهودات اللي كيديروا، ديما كنحاولوا نكونوا مستعدين ونطبقوا التعليمات ديال المدرب باش نقدروا نمشيو في نقاط الضعف ديال الخصم باش تسهل علينا المباراة، وإن شاء الله دابا نرتاحوا ونحاولوا نستعدوا للمباراة الجاية إن شاء الله.
0: الانتصار منح المنتخب المغربي ثلاث نقاط مهمة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر خصمه المقبل في الجولة الثانية الخميس القادم. المنتخب الجزائري الفائز في المباراة الأخرى بالمجموعة على نظيره السنغالي بهدفين لصفر.
2: في الميركاتو في القارة العجوز، يواصل باريس سان جيرمان تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية وضعا تدعيم خطه الخلفي ضمن أولوياته في إطار سعي إلى توفير خيارات إضافية للمدرب لوينس إنريكي قبل انطلاق الموسم الجديد. بطل أوروبا وفقا لما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية بقيادة المدير الرياضي لويس كامبوس، عمل على التعاقد مع مدافع أيمن يجيد اللاعب في قلب الدفاع مع قدرته على شغل مركز الظهير الأيمن عند الحاجة. وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب المنتظر لن يكون مجرد إضافة عددية بل سيشكل منافسة مباشرة للدولي المغربي أشرف حكيمي مع منحه فترات راحة خلال الموسم إلى جانب توفير حلول تكتيكية متنوعة للطاقم التقني بحكم لاعب البريزي على عدة وجهات. وأشار التقرير إلى أن كامبوس وضع رفقة فريقه قائمة مختصرة من الأسماء التي تستجيب للمواصفات المطلوبة على أن يتم حسم الصفقة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية. وكان بطل أوروبا قد افتتح تدعيماته الدفاعية بالتعاقد مع الدولي الفرنسي لوكا دين بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من أستون فيلا ليكون خيارا إضافيا في مركز الظهير الأيسر إلى جانب البرتغالي نونو مينديش. أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتيتش اعتزاله رسميا بعد تقريبا أسبوع على إدارته المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 بين المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني. أكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بيان رسمي أنه بعد مرور أسبوع على نهائي المونديال الذي جرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أسدل فينتيتش الستار على مسيرته التحكيمية. بهذا الخبر إذن مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل أيمن الأحمد.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: Ce jeune roi nous surprendra.
5: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
6: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
7: Lui, il est en phase avec sa génération.
5: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
8: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
9: Midi 1, Hassan Douliam, Ayman Al-Ahmad.
10: نجدد الترحاب بكل من التحق بأثير إذاعة ميديا، وقبل نشرة 7:30 نطالع من جديد حالة الطقس بسماء المنطقة المغربية.
11: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral ainsi que sur le reste du Rif, Saïs, les deux tiers restes du Haut Atlas ainsi que sur Taraa et Tafilalt puis clair ailleurs. Côté Mercure, il fera 28 degrés à Rabat et Casablanca, prévoir 32 degrés à Tanger, 30 degrés à Laayoune, il fera 39 degrés à Marrakech, 42 degrés à El Rachidia, prévoir 27 degrés à Agadir, 38 degrés à Fès et à Oujda ou encore 24 degrés à Essaouira.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد
1: وحصاد ميدي 1 يواصل ترحاله عبر الفقرات المتعددة ويحط الرحال اللحظة في رام الله مع ميدي 1 ريبورتاج. بالتزامن مع القرارات الإسرائيلية الساعية لضم بلدة سبسطية الأثرية شمال الضفة الغربية المحتلة، حققت السلطة الفلسطينية اختراقا بضم هذا الموقع

0: التاريخ متعدد الحضارات إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مسلطة الضوء على الواجب الدولي في التصدي لمحاولات طمس هوية الموقع وحمايته. كل ما تجب معرفته عن الموقع، ممارسات الاحتلال والخطوة الفلسطينية التاريخية. في ميديا روبورتاج من رام الله، يوقعه مراسلنا ماجد سعيد.
1: إنجاز فلسطيني مهم حققته وزارة السياحة والأثار بعد تمكنها من تسجيل موقع صبصيا الأثري على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى اليونسكو. هذا الإنجاز يأتي في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على وضع يدها على هذا الموقع باعتباره امتدادا لتاريخها حسب ادعائها. فموقع صبصيا يتميز بتعدد طبقاته الأثرية ووضوح تسلسلها التاريخي، بما يعكس تطورا متواصلا للمركز الحضري والسياسي والديني عبر أكثر من 2000 عام. وتسجيل هذا الموقع على قائمة التراث من شأنه، كما يقول وكيل وزارة السياحة والأثار صالح طوافشي، أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في الحفاظ عليه.
2: سجلنا موقع صبصيا على لائحة التراث العالمي. هذا الموقع الذي عانى منذ عدة سنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واليوم تنتصر الحقيقة وتنتصر العدالة. هذا الموقع من أهم المواقع الموجودة في فلسطين، به مجموعة من المكونات الحضارية تعود لعدة فترات تاريخية، وهو بالتالي يشكل جزءا من التاريخ الحضاري للشعب الفلسطيني.
1: هذا الموقع الذي ظل شاهدا فريدا على تعاقب الحضارات والثقافات التي استوطنت المنطقة منذ العصر الحديدي مرورا بالعصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية وصولا إلى الفترتين الصليبية والعثمانية، فيه الكثير من الآثار ككنيسة يوحنا المعمدان والساحة المركزية الرومانية والمدرج الروماني وشارع الأعمدة وغيرها من الآثار التي قررت إسرائيل وضع اليد عليها لتطويرها، كما تقول، بحجة أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها لا تقوم بذلك، وهو ما رفضه مهندس بلدية صبصيا أحمد كيوان.
3: نحن الأولى بالحفاظ على هذه المواقع. يدعي الاحتلال أنه يصادر هذا الموقع بحجة الإهمال من أهالي صبصيا والسكان المحليين والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية، لكن الحقيقة أن الاحتلال يمنع كل محاولات المؤسسات والسكان، حتى المحاولات التطوعية من طلاب المدارس، من إجراء أي تنفيذ لصيانة الموقع أو حتى تنظيفه.
1: وفيما رصدت إسرائيل في أيار مايو من عام 2023 أكثر من 9 ملايين دولار لتطوير الموقع الأثري في بلدة صبصيا والشروع بالحفريات هناك، فإنها لم تتوقف عند ذلك، وإنما امتد قرارها إلى استملاك الأراضي المحيطة بالموقع الأثري، حيث أعلنت عزمها وضع اليد على أكثر من 1800 دنم مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة، أمر من شأنه أن يدفع بأبناء بلدة صبصيا، كما يقول المرشد السياحي أحمد كايد، إلى حافة الفقر بعد فقدان أعمالهم ومصدر رزقهم.
4: نحن في صبصيا من المعتاش من السياحة ومن الزراعة، يعني صادر أهم مدخل، أهم رزق، أهم مداخل رزق إلى الشعب الفلسطيني إنه هون في صبصيا. هذه المنطقة الأثرية الجميلة، الإسرائيليين فترات طويلة هم بيقولوا هي عاصمة الشمال، بيقارنوها بالقدس عاصمة الجنوب، هي عاصمة الشمال، فهي دائما بحطوهم خططاتهم بيشتغلوا عليهم فترات طويلة جدا. أحيانا مصادرة أراضي، في مضايقة الفلاحين، بعادنا عن الموقع، في كل شتى الطرق بحاول يبعدون عن المكان هذا.
1: وإذا كانت إسرائيل سرعت من إجراءاتها لضم موقع صبصيا الأثري، فإنها أيضا لم تصرف نظرها عن باقي المواقع في الضفة الغربية التي قررت إلحاق العشرات منها بإدارة هيئة الآثار التابعة لها كمقدمة لضمها هي الأخرى. لميديا ماجد سعيد.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: يعتبر الشاعر والناقد اليمني عبد العزيز المقالح أحد أهم من تناولوا الأدب المغربي والمغاربي بالدراسة والتعريف به للقراء المشارقة، ومن أهم كتبه في هذا المجال كتاب تلاقي الأطراف، دراسة في أدب المغرب والجزائر وتونس. نتعرف إليه الآن في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: ينطلق الكتاب من قناعة أنه مجرد مقدمة لمجموعة من الكتب المطلوب ظهورها عن المغرب العربي الكبير عبر مسيرته الأدبية في مختلف الاتجاهات والأشكال. وأما الهدف فهو التعبير عن عمق الآصرة بين الأشقاء في أقصى الشرق والأشقاء في أقصى المغرب، في استجابة حقيقية لإزالة واقع الضباب، وفي محاولة فتح النوافذ لاستقبال النسمات الإبداعية الجديدة التي ترسم آمال المبدعين وطموحاتهم وأفكارهم في ذلك الجزء الحي من الوطن العربي الكبير. إنها إذن قراءة في الملامح العامة لذلك الأدب الذي لا يصلنا منه سوى القليل، كما يقول الناقد اليمني عبد العزيز المقالح عام 86 900 و1000. ولا يسعنا هنا إلا أن نتذكر الأدباء المغاربة الذين اشتكوا من جهل المشارقة لأدبه، والأدباء المشارقة الذين اعترفوا بجهلهم لأدب هذا القطر من الجغرافيا العربية. ويعترف المؤلف بأنه يطل على هذه الجغرافيا من ثلاث نوافذ: المفكر الجزائري عبد الملك مرتاض، والناقد والروائي المغربي محمد بن رادة، والشاعر المغربي محمد بن نيس. تلاقي الأطراف قراءة أولى في نماذج من أدب المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس، ينقسم إلى ثلاثة فصول: فصل عن المغرب وبداية التساؤلات الجريئة، بداية الشعر الجديد وقصيدة النثر ومحمد بن نيس والقصة القصيرة والفكر الأدبي، وفصل ثاني عن الجزائر وعودة الإبداع إلى أحضان اللغة الأم، القصيدة الجزائرية من بداية التحديث وملامح القصة القصيرة والبحث النقدي الجديد، ثم فصل ثالث عن تونس ومحاولات تأصيل الحداثة. ويؤكد عبد العزيز المقالح بأن كتابه مقالات سريعة تكاد تكون إلى التعريف أقرب منها إلى النقد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وقبل موجز الثامنة نطالع من جديد حالة الطقس بالمنطقة المغربية. وفي المغرب يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس على العموم بالمناطق الساحلية وأيضا بمرتفعات الريف وسايس، وتشمل هذه الأجواء أيضا شرق مرتفعات الأطلس الكبير وصولا إلى مناطق درعا وتفيلالت. معدلات الحرارة مرتفعة نسبيا في حدود 24 درجة بكل من أسفي والصويرة، ترتفع الحرارة بالرباط والدار البيضاء إلى 28 درجة، 32 متوقعة بطنجة، بمراكش ترتفع الحرارة إلى 39 درجة و42 كأعلى المقاييس تسجل بالراشدين. في الجزائر طقس مشمس عموما وسط وشرق البلاد، فيما يكون الطقس غائما جزئيا شمال غرب البلاد، والمعدلات مرتفعة أيضا في حدود 31 درجة كأدنى المقاييس تسجل بعنابة. في الجزائر العاصمة 31 كذلك، في وهران 33 درجة متوقعة، ترتفع الحرارة بغردية وبسكرة إلى 41 درجة و50 درجة على المقاييس بأدرار. في تونس طقس مشمس شمال البلاد وغائم جزئيا إلى مشمس على العموم في الجنوب، والمعدلات في حدود 32 درجة ببنزرت، 34 تسجل بتونس العاصمة كما هو الحال بالقصرين صفاقس وقابس، 40 درجة كأعلى المقاييس متوقعة أيضا بتوزر. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة أو إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من ليبيا، حيث تتسع رقعة الاحتجاجات والعصيان المدني في العاصمة الليبية وسط تصاعد المطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء وتدهور الخدمات العامة والأوضاع المعيشية. العاصمة طرابلس شهدت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية ومقرات مؤسسات حكومية وشركات عامة، فيما أعلنت حراكات محلية في مناطق تاجوراء وسوق الجمعة والزاوية مواصلة تحركاتها الاحتجاجية السلمية، رافعة سقف مطالبها إلى حد الدعوة لإسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها. وفي المقابل أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها ستتعامل بحزم مع أي استهداف لمؤسسات الدولة أو مساس بالأمن العام، مشددة في الوقت ذاته على أن حرية التعبير حق مكفول لكنها لا تمتد إلى الإخلال بالنظام العام أو الاعتداء على الممتلكات. في تونس عقد البرلمان اليوم جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي طالت عددا من جهات البلاد. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أعلنوا مقاطعتهم تقديم مداخلات خلال الجلسة احتجاجا على غياب رئيسة الحكومة أو من يمثلها، وتأتي هذه الجلسة بقرار من مكتب البرلمان غدا احتجاجات شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، حيث خرج نحو 1500 شخص في العاصمة تونس للتعبير عن استيائهم من تردي الأوضاع المعيشية وانتقاد منظومة الحكم الحالية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتولي الرئيس قيس سعيد زمام السلطة بشكل منفرد. في تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسار السياسي يستحق منحه بعض المجال، في وقت أكدت فيه طهران أن تعليق هجماتها الانتقامية يأتي في إطار التزامها بمبدأ المعاملة بالمثل. إيران شددت في المقابل على أن المفاوضات مع واشنطن متوقفة حاليا ونفت وجود أي محادثات مباشرة بين الجانبين. تواصل حرائق الغابات اجتياح مناطق واسعة من أوروبا وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع استمرار موجة الحر واشتداد الجفاف في إسبانيا. أظهرت السلطات المحلية مؤشرات على تباطؤ نسبي للحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات غرب العاصمة مدريد خلال ساعات الليل، فيما يرتقب أن يبدأ بعض السكان الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في العودة إليها اليوم. وفي فرنسا سجلت السلطات للمرة الأولى تشكل ظاهرة السحب الرعدية النارية، وهي ظاهرة جوية نادرة ترتبط بالحرائق الكبرى في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء ألسنة اللهب التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجه اليوم إلى إقليم جيروند لتفقد المناطق المتضررة والوقوف إلى جانب فرق الإطفاء والسلطات المحلية، فيما تصف السلطات الحرائق الحالية بأنها من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: وإلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة من حصاد ميديا، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عبد النور مصور. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: L'aventure continue sur Media. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 20h.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس المراد من إرساله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين هو إرساله من حيث ظهور جسمه الشريف الطبيعي فقط، وإن قال به جمهور المفسرين وعامتهم فإنه من هذه الحيثية غير عام. الرحمة لجميع العالمين، لأن العالم اسم لما سوى الحق تعالى، بل المراد إرساله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث حقيقته التي هي حقيقة الحقائق.

سمي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الحقائق، لأن كل حقيقة إلهية أو كونية إنما تحققت به، وقد سمي عليه الصلاة والسلام بالنور، فقد ورد: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والنور نوران: نور الحق وهو الغيب المطلق القديم، ونور العالم المحدث وهو نور سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خلقه الله من نوره وخلق كل شيء منه، فهو كل شيء من حيث الماهية، وكل شيء غيره من حيث الصورة.

سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، من وجهه البدر غدا طالعا والشمس من أطواقه تزهر. والله لولا طيب أنفاسه ما عرف المسك ولا العنبر. صلى عليه ربه ما دجا ليل ووجه الصبح إذ يسفر. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليل الله الأفضل وحبيبه الأكمل وأخص مراد من الموجودات وأشرف، فهو أول موجود برز وأشرف محمود حباه الله بالتأهل لمعرفة الصفة الأحدية، لأن الله تعالى أبدى قبل الكائنات نورا وجعل رحمة للعالمين ظهورا، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يقول الشيخ العارف بالله مولانا محمد بن المختار الحسني الوزاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البلسم الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه صلاة تعفو بها وتعافي.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت السلطات العراقية هذا المساء عن فتح تحقيق بعد ساعات من إعلان السعودية أن قواتها اعترضت مسيرات آتية من العراق، مؤكدة الرفض لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. وقال المتحدث العسكري في بيان إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بالتحقيق فيما جاء في بيان وزارة الدفاع السعودية باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، مشددا على رفض الحكومة لاستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم من المباحثات الجارية مع إيران فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم نفي قادة إيران لوجود مفاوضات مع الإدارة الأمريكية. وصرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قائلا سنرى ما يحصل، ويعتقد بأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، متداركا أنه إذا لم يحدث ذلك فسيعود لقصف إيران. أعلن رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنم خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمملكة المتحدة عن إتاحة تكنولوجيا تشويش لكييف لحماية المسيرات الأوكرانية في مواجهة الدفاعات الجوية الروسية. وزار بيرنم وزيلينسكي قاعدة بحرية في مدينة بورتسميث جنوب أنجلترا، والتقيا عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية تمهيدا لمهام مقبلة في البحر الأسود. وسيتوجه زيلينسكي غدا إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي في إطار مساعيه للحصول على مساعدة في المجال الجوي. في ليبيا دفع الانقطاع الطويل للكهرباء وارتفاع أسعار مياه الشرب في خضم موجة حر شديدة تضرب البلاد دفع بالليبيين للخروج إلى شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها للاحتجاج وقطع بعض الطرق الحيوية. حرائق الغابات تجتاح مناطق واسعة من أوروبا وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع استمرار موجة الحر الشديد واشتداد الجفاف. ففي إسبانيا أظهرت السلطات المحلية مؤشرات على تباطؤ نسبي للحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغابات غرب مدريد، فيما يرتقب أن يبدأ بعض السكان في العودة إلى منازلهم بعد تسجيل تحسن نسبي للوضع. في الرياضة وبرسم كأس إفريقيا للأمم سيدات المقامة في المغرب، تمكن منتخب تنزانيا مساء اليوم من تحقيق نتيجة الفوز بهدفين لهدف على منتخب جنوب إفريقيا بالضرب ضع عن المجموعة الثانية. وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة يواجه منتخب كوت ديفوار هذا المساء نظيره البوركينابي على ملعب العربي الزولي بالضرب ضع. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
3: Respirez, vous êtes sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة بهدم منازل ومنشآت في القدس ورام الله وجنين وشن حملة اعتقالات واسعة في طول كرم. القوات السعودية تعترض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية، وبغداد تفتح تحقيقا في استخدام الأراضي العراقية في استهداف السعودية. رئيس وزراء بريطانيا يستقبل الرئيس

0: الأوكراني وعلى جدول الأعمال اتفاق حول المسيرات بين البلدين. مظاهرات في طرابلس وضواحيها للاحتجاج على الانقطاع الطويل للكهرباء في خضم موجة حر شديدة. كرة القدم، حركية المدربين في المغرب متواصلة قبل الموسم الجديد. النادي المكنسي يعين مدربا جديدا لقادم الاستحقاقات. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة بهدم منازل ومنشآت في القدس ورام الله وجنين، وشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة طول كرم. طالت 20 فلسطينيا بينهم سيدة، فيما يستمر الحصار المفروض على مدينة نابلس لليوم الرابع على التوالي. ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع مطالبات داخل الحكومة الإسرائيلية بتشديد الإجراءات في الضفة الغربية المحتلة. وحذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال لقائنا اليوم في عمان بالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريش من أن الاستفزاز الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يدفعان الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار. هذا تقرير مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
1: يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون تصعيدهم في الضفة الغربية لا سيما في شمالها. أكثر من 40 فلسطينيا اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة بعد أن داهمت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، بينهم 30 من منطقتي نابلس وطول كرم وحدها، في وقت رفعت فيه من عمليات هدم المنازل التي طالت 13 منزلا وسبع منشآت تجارية وصناعية، بينها 3 منازل في بلدة نعلين غرب رام الله. رئيس بلدية نعلين عماد الخواجة:
2: اتفاجأنا بثلاث آليات كبيرة ومع قوة كبيرة من جيش الاحتلال بهدم منزل مكون من 240 متر، أسرة من 5 أشخاص، وعندنا برضو 3 اختراق ثانيات وتوجهوا على منطقة ثانية بهدم بيتين ومنشأة زراعية.
1: وفيما أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بمصادرة نحو 500 درهم من أراضي الفلسطينيين في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، فإن المجموعات الاستيطانية واصلت هجماتها هي أيضا على الفلسطينيين في المغير وأم صفا قرب رام الله وجيت قرب كالكيليا وبيتا قرب نابلس وغيرها من المناطق، بعد أن أقاموا 6 بؤر استيطانية خلال 24 ساعة الماضية. مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود:
3: نحن نتحدث عن سيطرة مطلقة لميليشيات المستوطنين على المساحات المفتوحة في الأراضي الفلسطينية. القضية الثانية، المساحات المصادرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية التي بلغت حتى هذه اللحظة أكثر من 500 يعني مستوطنة وبؤرة استيطانية موزعة على كامل الجغرافيا الفلسطينية.
1: إسرائيل، وخوفا من انفجار الوضع في ظل تحذيرات مسؤولين أمنيين لديها، دفعت ب 26 كتيبة من جيشها إلى الضفة الغربية في وقت قيدت فيه حركة تنقل الفلسطينيين بين المدن والقرى بإغلاق البوابات الحديدية والتشديد على الحواجز العسكرية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: أعلنت السلطات العراقية مساء اليوم عن فتح تحقيق بعد ساعات من إعلان السعودية أن قواتها اعترضت مسيرات آتية من العراق، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. وقال المتحدث العسكري في بيان إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، مشددا على رفض الحكومة لاستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة. وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طلبت الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها لشن هجمات على المملكة، مؤكدة حقها في الرد على مصادر العدوان، وسط حديث عن احتضان مسقط لمشاورات ولقاءات ضمن مساء احتواء أزمة التصعيد المتشعبة في هذه المنطقة، منها الأزمة أو الأزمة الملاحة البحرية بين السعودية والحوثيين. هذا تعليق أحمد فاروق العناوي، محلل سياسي وباحث في العلوم السياسية من القاهرة، حاور عثمان الطاهري.
4: الحوثيين الزراع اليمنى لطهران، وبالتالي استخدام طهران لجماعة الحوثي هي من منظور سياسي واستراتيجي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في ملف التفاوض. الجانب الإيراني يريد أن يسيطر على مضيق هرمز بعدما تم توجيه ضربات الولايات المتحدة الأمريكية، هو الآن يراهن على أزرعه في المنطقة، بمعنى أن يكون هناك تصعيد حوثي وغلق للبحر الأحمر ولهذه المنطقة الاستراتيجية التي تؤثر على قناة السويس وتؤثر على أمن الطاقة وأمن الممرات المائية. أعتقد أنها سياسة إيرانية لاستخدام الأزرع في المنطقة، وبالتالي ليس الحوثيين فقط بل تحريك أزرع أخرى إذا كان هناك استمرار

الضربات الأمريكية تجاه طهران، نحن نتحدث عن أزمة تتفاقم. أما فيما يخص المسار الدبلوماسي حاضرا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي

0: لوجود مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، وصرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قائلا: سنرى ما يحصل، ويعتقد بأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، متدركا أنه إذا لم يحدث ذلك فسيعود لقصف إيران. أعلن رئيس وزراء بريطانيا أوندي بيرنم خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمملكة المتحدة عن إتاحة تكنولوجيا تشويش لكييف لحماية المسيرات الأوكرانية في مواجهة الدفاعات الجوية الروسية. وزار بيرنم وزيلينسكي قاعدة بحرية في مدينة بورت سميت جنوب أنجلترا، والتقايا اليوم عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية تمهيدا لمهام مقبلة في البحر الأسود. وسيتوجه زيلينسكي غدا إلى واشنطن لمقابلة الرئيس دونالد ترامب في إطار مساعي للحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي. هذا تعليق أسامة بشير متخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية من صوفيا حول التحرك في تعليق حول التحرك الدبلوماسي لزيلينسكي في ظل تصعيد ميداني مع روسيا.
1: تأتي هذه الزيارة إلى لندن بعد تطورات كبيرة على مسار الحرب الأوكرانية الروسية، وما يحدث الآن حقيقة هو معارك دامية ونقل المعركة إلى العمق الروسي، وتم هناك توجيه ضربات عميقة جدا أثرت اقتصاديا على روسيا حتى معنويا، وبدأت ملامح الخطوط الدبلوماسية تظهر. هي زيارة سياسية وزيارة عسكرية إلى لندن. الزيارة تهدف أولا إلى مزيد من الدعم العسكري، وخاصة أن روسيا تحضر إلى هجوم كما يقال، ونحن نعلم تماما أن بريطانيا تقدم الدعم الدائم والمستمر إلى أوكرانيا. أيضا بيتوجه إلى واشنطن. الولايات المتحدة عادت من جديد بعد أن هدأت قليلا هناك حالة دبلوماسية بين روسيا وأمريكا، والواضح تماما أن العودة إلى الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا واردة جدا للوصول إلى حل سلمي لوقف هذه الحرب.
0: في ليبيا دفع الانقطاع الطويل للكهرباء وارتفاع أسعار مياه الشرب في خضم موجة حر شديدة تضرب البلاد دفع بالليبيين للخروج إلى شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها للاحتجاج وقطع بعض الطرق الحيوية. هذا تقرير مراسلنا رأفت بالخير من طرابلس.
2: إغلاق لعدد من المقار الحكومية وحرق إطارات مطاطية في الشوارع احتجاجا على تواصل انقطاع التيار الكهربائي وغياب أي حلول واضحة في ظل موجة حر كبيرة تغطي أغلب المدن الليبية.
3: لا معيشة تحفظ المواطن حقه وقيمته في وطنه، بينما ينشغل المسؤولون بالصراعات السياسية، تقاسم النفوذ والمناصب، نهب أرقام الميزانيات، يقف المواطن المغلوب على أمره ساعات طويلة في طوابير الوقود والمصارف، ويقضي أيامه تحت لهيب الصيف في ظلام انقطاع الكهرباء. لقد بلغ سيل الزبا ووصل الصبر لنهايته، ونعلنها اليوم صريحة مدوية لا تدعو مجالا للشك أن حكومة الدبيبة ساقطة لا محالة، هي والبرلمان وحكومة حماد.
2: وأكد المحتجون في طرابلس وعدد من البلديات أنهم سيدخلون في عصيان مدني حتى يتم محاسبة المسؤولين عن الأزمات التي يعيشها المواطن وتحقيق العدالة وتوفير الخدمات الأساسية. أسنوس إسماعيل محلل سياسي:
4: مطالب المحتجين هذه المرة أعتقد أنها أصبحت تتجه أيضا إلى الجهات الرقابية مثل دول المحاسبة وهيئة الرقابة ومكتب النائب العام. طالبة هذه الجهات الرقابية والقضائية بالتعامل مع ملف الفساد في قطاع الكهرباء.
2: وتفاقمت أزمة قطاع التيار الكهربائي بعد أن أعلن رئيس حكومة الوحدة عن وجود فشل من قبل إدارة شركة الكهرباء في التعاطي مع توفير الطاقة الكهربائية. لميديا رافت بالخير طرابلس.
0: حرائق الغابات تجتاح مناطق واسعة من أوروبا وسط تحذيرات من تفاقم الوضع مع استمرار موجة الحر الشديد واشتداد الجفاف. ففي إسبانيا أظهرت السلطات المحلية مؤشرات على تباطؤ نسبي للحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغابات غرب مدريد. في المتابعة محمد الغول.
5: En comparación con el año pasado
6: أمام الصحافة لم يخفي رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خطورة الوضع لدى وصوله لمتابعة تطورات حريق فالديوتشيو في إقليم كاستيون، والذي التهم حتى الآن أزيد من 7000 هكتار وتسبب في إجلاء حوالي 16000 شخص. سانشيز طالب المواطنين بمزيد من الحذر في ضوء موجة الحر الجديدة التي سيعيشها البلد في الأيام المقبلة، مصرا من جديد على الدعوة لاستعجالية اتفاق

0: وطنية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. وكانت السلطات عمدت في مواجهة تمدد الحرائق لعملية إجلاء جديدة، بينما وصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 63 ألف شخص في أقاليم أفيلا طليطلة والعاصمة مدريد، حيث انضمت بلدة فالدي ماكيدا إلى قائمة البلدات التي تم إجلاء ساكنتها. حتى الآن أتت بؤر الحرائق المتعددة على الخريطة الإسبانية على مساحة 172 ألف هكتار، وهو ما يعادل 6 أضعاف المساحة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي تجاوزت 19 ألف هكتار. وتجدر الإشارة إلى حالة القلق المتعاضمة في إقليم زامورا بسبب حريق أعلن في الأراضي البرتغالية يهدد بتجاوز الحدود في أي لحظة.
1: الرياضة، كرة القدم، حركية المدربين في المغرب متواصلة قبل الموسم الجديد. النادي المكناسي يعين مدربا جديدا لقادم الاستحقاقات. في المتابعة وديع أحتي.
2: في سوق المدربين البرتغالية ما زالت العملة الأكثر رواجا في البطولة الاحترافية المغربية إنوي، والوافد الجديد إلى هذا المشهد هو خورخي بيتشاو الذي اختار النادي المكناسي أن يمنحه مفاتيح العارضة التقنية على أمل أن يقود الفريق إلى مرحلة أكثر استقرارا وطموحا خلال الموسم الكروي القادم بعقد يمتد لموسم واحد، في خطوة قال النادي إنها تندرج ضمن مشروع يهدف إلى تقوية المنظومة التقنية بما يواكب تطلعات النادي وجماهيرها. ويعود بيتشاو إلى الملاعب المغربية بعد تجربة سابقة مع الدفاع الحسني الجديد في العام 2023، واضعا خبرته أمام تحدي جديد مع فريق يتطلع إلى نتائج أفضل وحضور أكثر تنافسية في الاستحقاقات المقبلة. وبتعيين المدرب البرتغالي يرتفع عدد الأندية التي تراهن على المدرسة البرتغالية في القسم الأول إلى 5 من أصل 16. فإلى جانب خورخي بيتشاو مع النادي المكناسي يقود روي الميدا بطل المغرب الماضي، بينما يشرف بيدرو كونسالفيس على الجيش الملكي وريكاردو تشيو على الدفاع الحسني الجديد، فيما تسلم باولو سيرخيو مهمته مع الوداد الرياضية. نستمع لهذا الأخير في أعقاب تعيينه مدربا جديدا للوداد.
3: أنا أعرف واقع نادي الوداد الرياضي، وأنا سعيد جدا بتوقيع هذا العقد لأنني أريد أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي الكبير. إنه تحدي كبير، لكنني سعيد جدا بوجودي هنا والعمل يوميا بكل جدية واجتهاد، لأننا قادرون على الذهاب بعيدا والفوز بالألقاب التي يحتاجها نادي بحجم الوداد.
2: حضور برتغالي إذن يتسع موسما بعد آخر، لتبقى النتائج وحدها الفيصل في تقييم هذه الاختيارات.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
5: بلدنا اليوم كتلعب في الكاري دي غران.
4: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
6: Du lundi au jeudi, 21h minuit, les Nocturnes avec Jawad. Du rock'n'roll à l'électrodance, la compile de rêve sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر وجماعة أهلا بكم. حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي من أن الاستفزاز الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يدفعان الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار. وقال الصفدي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في عمان إن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية التي تشمل إرهاب المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. واعتبر أن تلك الإجراءات تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أعلنت السلطات العراقية عن فتح تحقيق بعد ساعات من إعلان السعودية أن قواتها اعترضت مسيرات آتية من العراق، مؤكدة رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة. وقال المتحدث العسكري في بيان أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية، مشددا على رفض الحكومة لاستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة. وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طلبت الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها لشن هجمات على المملكة، مؤكدة حقها في الرد على مصادر العدوان. أعلن رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنم خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني زيلينسكي للمملكة المتحدة عن إتاحة تكنولوجيا تشويش لكييف لحماية المسيرات الأوكرانية في مواجهة الدفاعات الجوية الروسية. وزار بيرنم وزيلينسكي قاعدة بحرية

0: في مدينة بورسميث جنوب أنجلترا يوم الاثنين، والتقي عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية تمهيدا لمهام مقبلة في البحر الأسود. وسيتوجه زيلينسكي اليوم الثلاثاء إلى واشنطن لمقابلة الرئيس دونالد ترامب في إطار مساعي للحصول على مساعدة في مجال الدفاع الجوي. أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية أن البلاد تستعد لمواجهة موجة حر جديدة ابتداء من يوم غد الأربعاء، ويتوقع بأن تستمر إلى يوم الأحد المقبل، محذرة من مخاطر قصوى لاندلاع حرائق غابات في وقت تواجه فيه إسبانيا إحدى أكثر الفترات تدميرا في تاريخها الحديث فيما يتعلق بحرائق الغطاء النباتي. ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مواطنيه إلى أقصى درجات الحيطة فيما يتعلق بالوقاية والتصرف بحذر حيال موجة الحر الجديدة. وفي فرنسا دعا الرئيس إيمانويل ماكرون من بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لكسب المعركة الطويلة الأمد ضد حريق الغابات الهائل في منطقة لا جيروند جنوب غرب فرنسا، والذي يشهد حاليا تجددا في بؤر النيران. في الرياضة، تفوق منتخب كوت ديفوار على نظيره البوركينابي بأربعة أهداف لواحد مساء الاثنين على ملعب العربي الزولي بالضرب برسم الجولة الأولى للمجموعة الثانية من منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. عن نفس المجموعة، كان منتخب تنزانيا قد فاز بهدفين لهدف على منتخب جنوب إفريقيا. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديا.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
1: شحال من مرة سمعتي وسمعت عبارات بحال إذا عملتي هاد الشي شنو غادي يقولوا عليك الناس؟ هاد التخصص إذا مشيتي قريتيه ودرستيه غادي يكون أفضل المستقبل ديالك. علاش تأخرتي في الزواج؟ الناس بدأوا كيهضروا. هاد العمل ما كيناسبش مكانتك. وشيئا فشيئا كنقدروا أننا نلقاو راسنا كنعيشوا واحد الحياة اللي رسمها الآخرون لنا، وكنحققوا ربما أحلام اللي هي ماشي أحلامنا، وكنخافوا اتخاذ قرارات اللي ربما كنخافوا كذلك أنها ما تعجبش الآخرين. لكن واش فايت سولتي باللي شنو هو النجاح؟ واش هو أنك ترضي الجميع أم أنك تعيش حياة كتشبهك دون أن تفقد احترام من تحب؟ اليوم في طاقة إيجابية غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو كيهم كل واحد فينا، وخصوصا كل شاب وكل أسرة. واش حنا كنعيشوا حياتنا أم كنعيشوا توقعات الآخرين؟ وكيفاش يمكن لنا نلقاو التوازن ما بين بر الوالدين، احترام المجتمع اللي حنا منه، وفي الوقت نفسه عدم التخلي عن ذواتنا؟ مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.
0: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم التعامل.

0: جمال.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن. واش كتعيشوا حياتكم ولا كتعيشوا توقعات الآخرين؟ هذا هو موضوع طاقة إيجابية اليوم، واللي سعيدة جدا أننا نناقشه ونسلط عليه الضوء مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمل طواري، اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمل، مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: الله يطول عمرك لالا حنان، وسعدت بالسماع صوتك الجميل في هذا النهار هذا.
1: الله يحفظك، الله يكبر بك
2: في العادة.
1: الله يحفظك. راك خرجتي عطلة ولا مازال؟
2: لا انا عطلة، ولكن انت ما يمكنش انت داخلة في العطلة لالا حنان.
1: شوف انا انت الا انت عطلة راني عطلة. الا استمتعتي انت راه بحالي استمتعت انا. بالحق قولي لي، واش راكي مسافرة داخل المغرب ولا خارج المغرب؟ واش راكي خديتي شي اوتيل ولا راكي كارية شي ابارتمون ولا؟
2: لا الحمد لله، بلادنا زوينة وفيها ما يتشاف وفيها ما يدار، وشوف السعادة والبساطة وبأنك بغيتي تسعد نفسك راه ممكن بأشياء بسيطة جدا.
1: صح، ولكن أنا كنت نقول زعما أمل طواري من بعد سنة ديال ديال ديال الخدمة وتبارك الله، زعما ممكن أنها زعما أنها تشوف تختار شي وجهة أوروبية ولا شي حاجة.
2: إن شاء الله عليك.
1: فاجأتيني. عرفتي علاش كنقول بحال هكا؟
2: سبقوا المغرب.
1: علاش كنقول بحال هكا باش نحط المستمعين الكرام في الموضوع ديال اليوم؟ واش حنا ولينا كنعيشوا كيف ما داكشي اللي بغينا، الحياه اللي حنا بغيناها، ولا كنعيشوا داكشي اللي كيرسموه لنا الاخرين ولا كيتوقعوه الاخرين ولا باش نرضيو الاخرين؟ شحال من حاجه كنديروها ربما اللي ما مقتنعينش بها ولكن كنخافوا من الهضره ديال الناس.
2: انا غنصلح لك غير واحد السؤال. فاش سولتي لالا حنان قلتي واش ولينا، حنا في الاصل ماشي ولينا، يعني حنا من التربيه ديالنا في لا كولتور في البيئه اللي كنشؤوا فيها كنشؤوا بهذا لو شيما، بهذا لا بروغراماسيون، بهذا البرمجه ديال انه من الاول كنعيشوا، يعني كنتشكلوا حنا كنكونوا باقيين كنخلقوا، مي التشكيله ديالنا كتجي من البيئه. هذيك البيئه شنو فيها؟ فيها والدين، فيها لونطوراج، فيها العائله، هذيك الناس كاملين عندهم توقعات لذاك الطفل اللي تيخلق كيفاش بغيت نشوفه. دونك داك التوقعات كتجي على اشكال شنو؟ اشكال ميساج، رسائل، تعامل. فبالتالي انت باقي طفل قل من 10 سنين سورتو او قل من 7 سنين كتسمع رسائل، بغيتك تكون هكا، بغيتك دير هكا، دير هكا، ما ديرش هكا. دونك هادوك التوقعات ديالهم كيف ما هما بغاو يشوفوك كتولي كتخلق لك واحد المعتقدات في دماغك انك انت خاصك تكون بهذه الطريقه بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي خصك تمشي به بحياتك. دونك هذاك المعتقدات كتولد لك، كتولي كتشكل لك واحد لي شيما، يعني واحد لو كادر كتحطو لك في دماغك، برمجه. هذيك البرمجه مع لو طون ما كتبقاش عقل كيفاش تبرمجتي، وانما كتبقى الطريق اللي ترسمت لك غادي فيها. دونك هذوك المعتقدات لالا حنان من بعد كيولدوا لك مع التجارب اللي تتولي تعيش في الحياه، تيولدوا تجربك، تيديروك افكار، كيزروك افكار. نعطيك على سبيل المثال، انا بغيتك مثلا تكون، باش تكون ناجح خصك تكون انجينيور. دونك انا بقيت نسمعها ونعاود نسمعها في المعتقد ديالي، انا الا ما كنتش انجينيور فصافي انا فاشل. دونك الفكره اللي غتولد لي ولا بد انه خصني انا نكون انجينيور سينو انا فاشل في حياتي، واي انجينيور غنشوفو ناجح ومن غيرهم غنشوفو فاشل. هذه فكره. دونك الفكره اش كتولد لي عاوتاني؟ كتولد لي شعور، هذاك الشعور اللي هو اما غضب من العائله او خوف من المستقبل او خوف اني نفشل او قلق، من مشاعر اللي كتخلينا كنتحركوا. وبالتالي هاد المشاعر هذه هي اللي كتعطينا السلوك اللي حنا كنشوفوا، اللي كيشوفوه الناس. دونك

0: شوف شوف على دورة درت
1: ولا دورة هي دورة واقعية ماشي زعما ماشي دورة وانت كتهضري وانا كنفكر كنقول الى كل واحد فينا جلس فواحد اللحظة مع نفسه ودار ورقة وستيلو ودار جرد القرارات اللي دارهم في حياته شنو الحاجة اللي تاخد القرار اللي هو ليه
0: والحاجات اللي تبارك الله كان اللي حضرتك انت راه وليتي كوتش تبارك الله عليك ما شاء الله عليك
1: قال لك من 10 من 10 قوما لانه انا دائما كنقولها لا في حياه اونلاين ولا في طاقه ايجابيه انا هو المستفيد الاول انا الفورماسيون عندي فورماسيون بشكل يومي
0: كاملين كنستافد لا والله الا تبارك الله عليك ما شاء الله افيكتيفمون هادشي اللي قلتي لاله حنان هادي اون فيت ملي كنوصلوا لواحد النقطه ان كنوعوا بان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك صافي دير شنو هي انه كنديروا شي حوايج ولاو بشكل تلقائي ولا اوتوماتيك ولكن ما مريحاناش الداخل يعني ما كاينش واحد لالينيومون مع داكشي اللي حنا بغيناه وحنا مازال ما عرفناش اشنو اللي مريحنا غير حاسين بانه داكشي اللي كنديروا ولينا كنديروا ديما ما مرتاحينش فيه فالوقفه كاين اللي كيوقعوا له بيان سور صدمات في حياته حتى كيوعى باللي يطري عليه وبز منه هذه كتجي واحد الصفعه انه كيوقف وكاين اللي في هذيك الصفعه كيولي حس بواحد الندم الوغ كو الندم ما عندوش بلاصتو لان ما كان افونسيش ما كنجيش في حياتي قدام فبالتالي شنو اللي صالح هو ان فعلا كدير واحد الوقفه اللي كتقول هادشي اللي داز في حياتي انا واش ديالي ولا ديال الاخرين منين جبتو دونك هاد الوقفه كل ما كبرتي في السن كل ما هذيك الوقفه كتزيد تطول فيها لحقاش انا كنجي هاد القرار اللي خديت في حياتي ولا الاختيار اللي درت في حياتي كان اختيار نابع من قناعاتي قيامي مبادئي واش مريحني واش مسلكني لا بلاتي هذا غير حيت تربيت عليه وقال لي فلان دوك ماشي ديالي عطي لوالديك ديالهم وخذ ديالك
1: هذه واحد النقطه هضرتي عليها كتجي مع النضج انا كنعتبرها انها كتجي مع لاج ومع النضج ولكن لا حبذا لانه نوقفها قبل
0: والجميل احنا كنحاولوا نصحوا الناس
1: ماشي تنصحوا الناس انه بعض المرات كيكون الانسان هو بعض المرات وانت يمكن غتتفقي معايا ولا تختلفي معايا بعض المرات كنوليو حتى الميول ديالنا لا في شي مثلا في الحاجه اللي بغينا نقراوها في الحاجه اللي بغينا نتهنوها في اختيار الزوج او لا الزواج بصفه عامه ربما حتى في العمل وفي اشياء اخرى كتولي انك تعبر على الميول ديالك المجتمع كيعتبروه عيب او لا ماشي تلعيب نحيت العيب وانما عيب ولا اقل غينقص منك فكتولي ما كتهضرش على داكشي مثلا ما غندرس مثلا نديرو انا بغيت ندرس الرسم باغ اكزومبل لا ولا بغيتي تكوني عندك واحد المكانه مرموقه كيف ما قلتي انت خصك تقراي الطب او تقراي الهندسه او تقراي يعني انا واخا مثلا نجيب دي بون
0: نوت نمشي
1: عاد لا ما ديروش دابا لا سمحوا لك ديري راه لاباس عليك احنا بغينا اليوم نعرفوا بعدا نحدوا شنو بغينا احنا بعد مرات ما كتبقاش عارف انت شنو باغي
0: ماشي بعض المرات هو شوف هو الطبيعي انك انت كل ما كان عندك منصور مجال ديال انك انت كتعبر على الداخل ديالك وشنو عندك حيت في الاول انت بصح ما عارفش وكيف خلال داك التعبير انا كل مره انت كتهضر كل ما كتعيش تجربه وكتجي تعبر داك وعندك واحد الثقه واحد المساحه ديال الشفافيه والثقه في داك لونطوغاج فبالتالي كتولي تتعرف على راسك على باش غتعرف على راسك تعرف اترافير دوك المواقف واترافير ديك لي زيكسبيريونس دوك المجال اللي هذاك لي شونج كيكون عنده واحد الجوده اللي كتخليك هادي ديالي هادي عجباني هكا تنكبر اما القمع اللي تيكون كتسكت ما تهضرش ما تعبرش لا دير هادي حتى انا باباك عارف اكثر منك هادي ماماك حيت بنت خالتك راه دارت وما شحال دونك كنولي واحد الوقت ما كنعطيش راسي الحق انه نعبر فما كنقلبش انه شنو بغيت كيولي هاد الشيء ما هذا اللي تنتوقعو كيبقى غادي بشويه حتى كنوليو حنا نسخه على واحد البرمجه واحد الناس بغاوني نكون هكا واغلب الناس وهذا الشيء انا عشته وبزاف الناس عاشوا اكيد كتوصل واحد لاج داكشي اللي كدير ولو تكون ناجح ماديا فيه فكتوقف كتمشي دير شي حاجه واحده اخرى مجرد انك انت لقيتي راسك فيها دونك كتكون مرتاح فبالتالي كتقول ما بقيتش حيت مع لاج حنا مرحله الاولى كتولي تتقلب ماشي بتوقعات والديك وشنو بغاو واحد الوقت تقلب كتولي في المرحله ديال انك تدافع واش عندي الحق ولا ما عنديش كل عنده الحق في هادشي كامل من بعد كتمشي كتقول بلاتي نشوف شي حاجه اللي عاجباني ولكن مرحله النضج فاش كتوصل

0: بصح يعني كتبقاش هادشي كله تهمك، يهمك انك فين مرتاح، شكون اللي انت في مرتاح معاه، البلاصه اللي مرتاح فيها، ما كيبقاش همك انه واش تيشوفك او كيفاش كيشوفوك او واش هاد هاد هاد هاد السياره ولا هاد الدار ولا هاد المكانه ولا، لان كتولي همك راحتك وبس. وهذا الشيء بيان سور ما كنوصلولوش بسهوله، حتى كتعرف بانك انت ماشي في واحد الطريق، لان مهما درتي ما عمرك ما ترضي الناس، مهما درتي ما عمرك ما غتوصل داك التوقعات اللي دايرينها لكم. دونك في تالي كترجع للاصل، هو انك دير داكشي اللي انت مريحك. دونك هذا السؤال هذا كما قلتي لاله حنان، حباده انه حنا نرجعوا للوالدين، بما انه حنا كنرجعوا للبيئه، والدينا ولا الوالدين دابا رخفوا على وليداتكم شي شويه، عطاهم مساحه ديال الحريه ديال الكلام يعبروا. غير فين هو التشالنج لاله حنان؟ حيت علاش ما كنخليوش ولادنا مثلا يعبروا؟ حيت خوفا ان ما نقدروش نجاوبوا.
1: واخا بلاتي غير واحد التوضيح باش ما نفهمش ما نتفهموش غلط، لانه رضا الوالدين ما فيهش مساله، ما فيهاش مناقشه، واحترام الوالدين طبعا، واحترام اراء الوالدين، غير باش الناس ما يفهموناش غلط. سمع الوالديك لانه في الغالب ما كيبغيو مصلحتك.
0: واخا
1: احنا بغيناك تكون عندك شخصيه مستقله تقدر تاخذ قراراتك.
0: شوف شوف لاله حنان، راه كاين رضا الوالدين وكاين رضا الاولاد حتى هما، راه حتى من واجب هنا واجب، راه كل شيء عنده حق وواجب. انا راه ام تبارك الله اربعه البنيتات ما شاء الله، يعني 20 عام و8 سنين، يعني راه مدوزه لا كومباني موديل من الفوق للدعم. وعندما تنهضر على انه انا راه زرعت واحد المساحه ديال الثقه، والاحترام واجب، ماشي حيت انا راه امك وباك اياه، والاحترام واجب من حتى الاخر ما تعرفوش، ولكن احترام واجب باغ ديفو كاين الاحترام. انا كنهضر على دوك لو كادغ اللي بنيتي، حيت داك لو كادغ اللي بنيتو انا فيه الاحترام وفيه الشفافيه وفيه فيه، ولكن الداخل ديالو نخليه في واحد المساحه ديال الحريه ديال ولدي. انا جيت انا اللي غنسمعك، قول لي شنو بغيتي، حيت انا خصني نوجد، خصني يكون عندي لي زوتي والاسلحه باش نجاوب انا ولدي، وانا ما عنديش الجواب نقلب عليه، ونتقبل انه ولدي مختلف عليا، وتقبل انه الراي ديالو مختلف على الراي ديالي. فبالتالي بشويه بشويه تولي عارف داك الولد اشنو بغى. حنا هادشي كله نقولوا مثلا، حنا دابا كنهضر على رساله للاباء،
1: وهنايا بغيتك بغينا حنا كاباء بغينا داك الخيط الرفيع الفاصل ما بين النصيحه، ما بين ان ننصحوا وليداتنا لمصلحتهم، لاننا حنا كنعرفوا مصلحتهم أكثر منهم لأنه بحكم السن، وما بين أننا نضغطوا عليهم.
0: وهي لهادي لأنه توليداتنا باش كتنصح أنت، النصيحة مين كتجي لاله حنان؟ كتجي من خلال تجربتك أنت، ياك؟ واش تجربتك أنت هي اللي عاشها هو، ولا عاشت بنتك؟ لا، ولكن أنا كنشارك معاهم شنو عشت والتجربة اللي خرجت منها، الخلاصة وجو بارطاج. أما الخدمة ديالي معاهم والأساس ديالي معاهم والدور ديالي الأساسي هو المرافقة، وان تنكون معاهم في لاكومبانيمون، كنعطيه كاع لي بيست، ها هو هذا، ها هو هذا، ها لي زافونتاج، ها لي زانكونفينيون، وما تنبقيش غير انا، كندخل ناس اخرين اللي هما حتى هما ذوي الاختصاصات، اجي يقول لي ها ليكسبيرتي شنو بالك الا مشى ولدينا، تنخلي له واحد شويه ديال وشويه ديال الحريه في الاختيارات، شويه افيك لو كادغ، راه توجو حنا انا جون كادغ، راه ماشي تنقول له سير اللي بغيتي ديرو، لا، ولكن انا مع غير ما تنفرضش عليه واحد الشكل ديال التوجه، لان تيبان لي بمجرد انا كاب تيبان لي هذاك هو الطريق الوحيد، لا، وانما هذه اللي بغيت نشير ليها مزيان، كنحملوا مسؤوليه اختيار لاله حنان، كنقول له اختاريتي تحمل مسؤوليتك في اختيارك. دونك ملي كنحملوا مسؤوليه كيعاود يدير اعاده النظر في الاختيار اللي دار، لان هذيك مسؤوليته واختيار، وما بقاش يلوح عليك اللوم، بابا دار لي ماما دارت لي. غير هو ملي كنقولوا رجعوا انك زرعتي فيهم واحد الثقه، واحد الحريه، واحد التقبل، انك فيما مشيتي راه ترجع انا باقي هنايا باش نحتويك ونضامن معاك ونبقى معاك، فكنعطيك داك لامبريسيون بانك انت شحال ما درتي شي ضربها ما يعمل في القرايه، عرفتي راسك انك انت ما مناسبكش داك الاختيار، فانا موجود هنا ماشي غنكرك، انا ما غاديش نلوحك، ماشي واحد ما درتيش داك الشيء اللي انا متفق معاك فيه، فانا ما نقول لك لا اسمح لي
1: يا دير هذا، وكنسمعوها بزاف هذه
0: عون بحرك. لا، هذا هو الدور ديال الاب لاله حنان ولا الدور ديال الام، انا سير ولدي الله يرضي عليك دير، انا تايق فيك، ولكن تحمل المسؤوليه، مي توقف رجع عاوتاني قول لي شنو درتي، ماشي عيب ان نضرب نكمل 10 سنين في قرايه ونخدم كاع ونعاود.
1: هذه هذيك النقطه ديال ايه ولكن امال اتفقي معي بانه النقطه ديال العوده ما كتكونش دائما سهله. وهنا غنسك واحد السؤال اللي هو اللي هو شخصي واللي هو داخل في اطار مواكبتك العديد من الشباب اللي تبارك الله في مراحل مختلفه من حياتهم وكذلك الاسر ديالهم. واش فايت انك ربما جات شي اب او ام اللي

0: تندم معهم الحال لأنه ضغطوا على ولدهم أو بنتهم باش يديروا تخصص ما أو مسار حياتي ما, وشافوا بأن ولدهم ماشي سعداء في هذاك المسار
1: شوف انا نعطيك اكثر. انا اولا نجاوبك على انه واش ماشي ديما سهل نقطه الرجوع, هي ماشي ديما سهل, هي ديما صعبه. جي دائما نقطه التحول قرار ماشي سهل. اي تحول اي تغيير اي في اي حاجه ولكن تبان لك بسيطه, هو هذاك القرار في حد ذاته ماشي سهل. دونك ما نقولوش راه دائما ولا مره مي ديما تيكون صعب, هذه وحدة. ثانيا أنا وجهو عندي كيتجاو عندي وبعض المرات يكون فات الفوت, لأنه كتوصل الصحة النفسية ديال داك الطفل, داك لو جون دار واحد اختيار بداكشي اللي بغاه والدي أو بغاه تمو ولا بغاه با ولا شاف ولد عمو بحال هكاك, دونك مشى معاه, دونك ولا تيضغط ولا الضغط النفسي ولا تيشرب الدواء ولا تبع بسيكياتر بزاف منهم. دونك أنا شنو ربحت؟ ولدي مشات صحته النفسيه ولا نفسيا ما بقاش هو داك متوازن, انا شنو ربحت؟ خسرت ولدي. فكيرجع داك الندم ما عندوش بلاصتو, كيقول لك يا ريت انا كنت غير خليته يدير ما يقراش. نزيدك على حاجه واحده اخرى, انا شخصيا عشت تجربه مع بنتي اللي فعلا كملات مشات دارت لي كلاس بريبا, ولكن عرفت واحد الوقت ملي شافت انه هي ماشي التوجه ديالها واش داكشي اللي مرتاحه درج لو مو ولا لا فراز اللي تقالت, ماما جو مي سون با بيان جو سو با ايبانوي. دونك شنو دونك التالنج هذا بوغ لي بارون, واش بنتك كتقول ليها لا بنتي ارتاحي وارتاحي راسك, وتقول لها لا صبري سري كملي, راه هنا واحد التالنج. دونك فاش كتحس بانه انا مثلا نقول لها ولا انا وباباها بنتي صحتك هي الاولى, فبدات كترتاح كترتاح بشويه بشويه, ترجع دات اختيار اخر اللي مريحها. ولكن فين النقطه الفاصله تما ولا داك الشعره الرقيقه؟ هي في داك الموم نقول لها ارتاحي نهار يومين وسيري كملي, راه ما بقى لك غير شهر ولا شهرين.
0: ولا هذا غير فشوش,
1: انا بالنسبه لي هذا فشوش او لا غير جابك الله, راه غير انت شي شويه هذا نو, راه هذيك غتقدر ما تمشيك ما ترجعش, لان فعلا غادي دفعتي بان الهويه غتقول بفضلات او فضلوا انه نكون بواحد ديبلوم على انه انا نكون نفسيا صحيحه. دونك هذا هو اللي ما تردوش ليه البال. بعض المرات حنا كاباء تنشوفوا من واحد الزاويه ديالنا وكنساو انا ولادنا شنو كيشوفوا. دونك خصنا نهبط انا عند ولدي الله يرضيك, شنو بغيتي؟ شنو مريحك؟ انا قابلك كيف ما بغيتي, انا قابلك, انت ولدي, انت هو الاهم عندي. قريتي ما قريتيش وكاين جو في كونفيونس, هادشي ما تنجيوش نهضروا حتى 18 عام, راه اش كنقول لك هادشي كله كيتبدا
0: من الصغر. صح. وشنو اليوم الرساله ربما اللي تبغي كتمني له انه يسمعها كل شاب قبل اتخاذ اي قرار؟
1: هاد الوقفة اللي قلت لها حنان نحاول نديرها كشاب, يعني نقوله شاب, يعني ربما وصل ليسي نجلس مع راسي ونعرف نقول أنا فين ماشي. إلا فتحت لي ما باب الحوار مع الأب ولا الأم ولا هذا ماشي عيب, راه ما عمر الآباء ما تبغيو الضرر ولو يبان لك بأنه كاين واحد شوية ديال الضغط, راه في التالي كيخافوا عليك, هادشي كله دافع خوف من عليك أنت أو عليك أنت. دونك نعطي راسي الوقت باش نعرف أنا اللي درت, إلا درت 35 سنة و 40 سنة فين بغي نشوف راسي, وإلا ما بقاش عندي الخوف من هذاك الحكم وأني نطبق توقعات والدية ولونطوغاج أشنو ممكن ندير.
0: صح, ودائما الانسان يفكر
1: هذا مهم, يفكر فراحته ومام طون. شوف ملي كندير هذاك هاد الاناليز ولا هاد ليكزيرسيس دانتروسبكسيون التحليل ديال مع راسي, بيان سور داكشي اللي تنحطو خاصو يكون شويه متوازن واليني مع ما هو قيم ومبادئ. يعني شوف داك حتى داك الاختيار واش صحي ليا ولا صحي لونطوغاج, ماشي انا غنختار واحد الاختيار اللي ماشي ديالي وماشي ديالي.
0: ممتاز, عيش حياتك بما ينسجم مع القيم ديالك واحترم من حولك, لكن ما تخليش صوت الاخرين يعلو على صوت ضميرك واختياراتك. شكرا بزاف امل الطواهري, كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه والزوجيه, وان شاء الله نتلاقاو في حلقه قادمه.
1: تحية طيبة.
0: تحياتي. شكرا لكم مستمعينا الكرام, في أمان الله.